رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رحمن، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير.

يا الله يا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا وإلهنا تقبل منا صيامنا وعافنا في أبداننا واعف عنا، وعلى طاعتك وشكرك أعنا، وإلى غيرك يا الله لا تكلنا، وعلى الإيمان والإسلام ثبتنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك، وأنت الظاهر فلا شيء فوقك، وأنت الباطن فلا شيء دونك. يا الله لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين.

يا الله، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل سقم يا الله، يا أرحم الراحمين. إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وعافية أبداننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله، يا رحمن أنت القاضي، ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك فاستجب لنا يا رب العالمين، يا من تعلم سرنا وعلانيتنا وتعلم حاجتنا، فاقبل معذرتنا واعطنا سؤلنا يا الله، يا أرحم الراحمين. أنت تعلم ما بنفسي فاغفر لي ذنوبي،

0: اللهم إني أسألك إيمانا يبشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي رضا منك بما قسمت لي. أنت ولي يا الله في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. اللهم يا رب لا تدع لنا في شهرنا الكريم هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك. برحمتك يا أرحم الراحمين، يا الله يا رب العالمين. يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عمر.

مناقب الإمام موسى الكاظم عليه السلام. للإمام الكاظم موسى بن جعفر عليهما السلام ولآل البيت الأطهار مناقب لا تعد ولا تحصى، فهم الكاظمون الغيظ والعافون عن الناس، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فهم الأعلام العالية والقطوف الدانية والينابيع الثرة التي ينهل منها القاصي والداني.

0: مناقب الإمام موسى الكاظم عليه السلام.
1: للإمام الكاظم مناقب كثيرة، ولو لم يكن منها إلا العناية الربانية لكفاه ذلك منقبة.
0: قال ابن شهر: وسمي الكاظم لما كظمه من الغيظ، وكان أفقه أهل زمانه، وأحفظهم لكتاب الله، وأحسنهم صوتا بالقرآن، فكان إذا قرأ يحزن يبكي ويبكي السامعين لتلاوته، وكان أجل الناس شأنا وأعلاهم في الدين مكانا وأسخاهم بيانا وأفصحهم لسانا وأشجعهم جنانا.
1: قال علي بن عيسى الأربلي: مناقب الإمام الكاظم عليه السلام وفضائله ومعجزاته الظاهرة ودلائله وصفاته الباهرة تشهد أنه افترع قبة الشرف وعلاها وسمى إلى أوج المزايا فبلغ أعلاها، وذللت له كواهل السيادة فركبها، وحكم في غنائم المجد فاختار صفاياها واصطفاها، طالت أصوله فسمت إلى أعلى رتب الجلال، وطابت فروعه فعلت إلى حيث لا تنال، يأتيه المجد من كل أطرافه ويكاد الشرف يقطر من أعطافه.
0: وهو عليه السلام غرة في وجه الزمان، وما الغرر والحجول، وهو أضوأ من الشمس والقمر، وهذا جهد من يقول، بل هو والله أعلى مكانة من هذه الأوصاف وأسمى، وأشرف عرفا من هذه النعوت وأنما، فكيف تبلغ المدائح كنه مقداره، أو ترتقي همة البليغ إلى نعت فخاره، أو تجري جياد الأقلام في جلباب صفاته، أو يسري خيال الأوهام في ذكر حالاته.
1: كاظم الغيظ وصائم القيظ، عنصره كريم ومجده حادث وقديم، وهو بكل ما يوصف به زعيم، الآباء عظام والأبناء كرام، والدين متين والحق ظاهر مبين، والكاظم في أمر الله قوي أمين، وجوهر فضله غال ثمين، واصفه لا يكذب ولا يمين.
0: كم له من فضيلة جليلة ومنقبة بعلو شأنه كفيلة، وهي وإن بلغت الغاية بالنسبة إليه قليلة، ومهما عد من المزايا والمفاخر فهي فيهم صادقة وفي غيرهم مستحيلة، إليهم ينسب العظماء وعنهم يؤخذ العلماء ومنهم يتعلم الكرماء.
1: وهم الهداة إلى الله فبهداهم اقتدي، وهم الأدلاء على الله فلا تحل عنهم ولا تنشده، وهم الأمناء على أسرار الغيب، وهم المطهرون من الرجس والعيب، وهم النجوم الزواهر في الظلام، وهم الشموس المشرقة في الأيام، وهم الذين أوضحوا شعائر الإسلام وعرفوا الحلال من الحرام.
0: من تلقى منهم تقل لاقيت سيدا، ومتى عددت منهم واحدا كان بكل الكمالات منفردا، ومن قصدت منهم حمدت قصدك مقصدا، ورأيت من لا يمنعه جوده اليوم أن يجود غدا، ومتى عدت إليه عاد كما بدا.
1: يشهدان بحالهم، والمائدة والأنعام يخبران بنوالهم، فلهم كرم الأبوة والبنوة، وهم معادن الفتوة والمروة، والسماح في طبائعهم غريزة، والمكارم لهم نجيزة، والأقوال في مدحهم وإن طالت وجيزة.
0: بحور علم لا تنزف، وأقمار عز لا تخسف، وشموس مجد لا تكسف، مدح أحدهم يصدق على الجميع، وهم متعادلون في الفخار، فكلهم شريف رفيع، نالوا النجوم بمفاخرهم ومحامدهم، فانقطع دون شأواهم العديل ولا عديل.
1: فمن الذي ينتهي في السير إلى أمدهم وقد سددوه السبيل؟ أمن لهم يوم كيومهم أو غد كغدهم؟ ولو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم صلى الله عليهم وآلهم، صلاة نامية الأمداد باقية على الآباء مدخرة ليوم المعاد، إنه كريم جواد.

0: انفرد أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بمحاسن كثيرة لم يشاركهم فيها غيرهم من الناس، وامتازوا بمكارم اختصوا بها وحدهم من بين الأمة.
1: والدعاء أحد هذه المميزات الكثيرة، فلم يشاركهم فيه أحد من الصحابة والتابعين، بقية السلف من العلماء وغيرهم، فقد ورد لكل واحد منهم عليهم السلام أدعية كثيرة جمعها علماؤنا رضوان الله عليهم في مئات المصنفات.
0: فهم عليهم السلام بحق أول من علم الناس على اللهجة التي يجب أن يسلكها العبد في خطابه مع المولى سبحانه وتعالى، وما ينبغي أن يكون عليه من التذلل والتوسل والانقطاع لله جل شأنه.

0: الداعيته.
1: بسم الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وأن الإسلام كما وصف، وأن الدين كما شرع، وأن الكتاب كما أنزل، والقول كما حدث، وأن الله هو الحق المبين، وصلوات الله وسلامه على محمد وآله.
0: أصبحت اللهم في أمانك، أسلمت إليك نفسي، ووجهت إليك وجهي، وفوضت إليك أمري، وألجأت إليك ظهري، رهبة منك ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ورسولك الذي أرسلت.
1: اللهم إني فقير إليك فارزقني بغير حساب، إنك ترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إني أسألك الطيبات من الرزق، وترك المنكرات، وأن تتوب علي. اللهم إني أسألك بكرامتك التي أنت أهلها، أن تتجاوز عن سوء ما عندي بحسن ما عندك، وأن تعطيني من جزيل عطائك أفضل ما أعطيته أحدا من عبادك.
0: اللهم إني أعوذ بك من مال يكون علي فتنة، ومن ولد يكون لي عدوا. اللهم قد ترى مكاني، وتسمع دعائي وكلامي، وتعلم حاجتي. أسألك بجميع أسمائك أن تقضي لي كل حاجة من حوائج الدنيا والآخرة. اللهم إني أدعوك دعاء عبد ضعفت قوته، واشتدت فاقته، وعظم جرمه، وقل عذره، وضعف عمله، دعاء من لا يجد لفاقته سادا غيرك، ولا لضعفه عونا سواك.
1: أسألك جوامع الخير وخواتمه، وسوابقه وفوائده، وجميع ذلك بدوام فضلك وإحسانك ومنك ورحمتك. فارحمني وأعتقني من النار، يا من كبس الأرض على الماء، ويا من سمك السماء بالهواء، ويا واحداً قبل كل واحد، ويا واحدا بعد كل شيء، ويا من لا يعلم ولا يدري كيف هو إلا هو، ويا من لا يقدر قوته إلا هو، يا من كل يوم هو في شأن، يا من لا يشغله شأن عن شأن.
0: ويا غوث المستغيثين، يا صريخ المكروبين، ويا مجيب دعوة المضطرين، ويا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، رب ارحمني رحمة لا تضلني ولا تشقيني بعدها أبدا، إنك حميد مجيد. وصلى الله على محمد وآله وسلم.

0: وصايا الإمام موسى الكاظم عليه السلام.
1: في كتب الحديث والتاريخ والسير وصايا كثيرة للإمام موسى الكاظم عليه السلام، كان يوصي بها أولاده، وتعتبر هذه الوصايا من أنفس التراث الإسلامي الخالد، لما احتوته من أخلاق ومواعظ وآداب ومعارف وحكم، وما أحوج المسلمين اليوم إلى الأخذ بها والسير على هداها ليستعيدوا ماضيهم المجيد ويسترجعوا مجدهم التليد.
0: نسجل في هذا الباب بعض وصاياه عليه السلام.
1: من وصية له عليه السلام إلى بعض ولده:
0: يا بني، إياك أن يراك الله في معصية نهاك عنها، وإياك أن يفقدك الله عند طاعة أمرك بها، وعليك بالجد، ولا تخرجن نفسك من التقصير في عبادة الله وطاعته، فإن الله لا يعبد حق عبادته، وإياك والمزاح، فإنه يذهب بنور إيمانك ويستخف بمرؤتك، وإياك والضجر والكسل، فإنهما يمنعان حظك من الدنيا والآخرة. ومن وصية له عليه السلام:
1: أي فلان، اتق الله وقل الحق، وإن كان فيه هلاكك فإن فيه نجاتك. أي فلان، اتق الله ودع الباطل، وإن كان فيه نجاتك فإن فيه هلاكك. ومن وصية له عليه السلام:
0: اجعلوا لأنفسكم حظا من الدنيا بإعطائها ما تشتهي من الحلال، وما لا يثلم المروءة، وما لا سرف فيه، واستعينوا بذلك على أمور الدين، فإنه قد روي: ليس منا من ترك دنياه لدينه أو ترك دينه لدنياه. ومن وصية له عليه السلام:
1: تفقهوا في الدين، فإن الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة والسبب إلى المنازل الرفيعة والرتب الجليلة في الدين والدنيا، وفضل الفقيه على العباد كفضل الشمس على الكواكب، ومن لم يتفقه في دينه لم يرضى الله له عملاً.

0: حكم الإمام موسى الكاظم عليه السلام.
1: ملأ أئمة أهل البيت عليهم السلام الدنيا بأحاديثهم التوجيهية وتعاليمهم النافعة وحكمهم العالية، مستغلين الفرص لتوجيه الأمة نحو الخير والصلاح، ومتوسلين بكل السبل لنشر الإسلام وإعلاء كلمة الله والدعوة إليه. ولم تقتصر تعاليمهم على إلقاء الدروس والخطب والوصايا، بل كانوا يفيضون على من حولهم من توجيهاتهم القيمة كلمات قصيرة ذات معان كبيرة في شتى نواحي الخير والأخلاق والمواعظ والأدب.
0: ولو أحصينا الحكم القيصار لكل واحد منهم عليهم السلام لكانت كتابا مستقلا وأثرا نفيسا في دنيا الأخلاق والمواعظ. ومن بعض ما أثر عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام
1: قال عليه السلام: وجدت علم الناس في أربع، أولها أن تعرف ربك، والثانية أن تعرف ما صنع بك، والثالثة أن تعرف ما أراد منك، والرابعة أن تعرف ما يخرج من دينك.
0: وقال عليه السلام عند قبر حضره: إن شيئا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله، وأن شيئا هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره.
1: وقال عليه السلام: ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار الصبر على الأذى.
0: وقال عليه السلام: اجتهدوا في أن يكون زمانكم أربع ساعات: ساعة لمناجاة الله، وساعة لأمر المعاش، وساعة لمعاشرة الإخوان والثقات الذين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن، وساعة تخلون فيها لذاتكم في غير محرم، وبهذه الساعة تقدرون على الثلاث ساعات.
1: وقال عليه السلام لعلي بن يقطين: كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الإخوان.

مهما نهلنا من علم آل البيت الأطهار ومن سيرهم العطرة، ومهما ذكرنا من مناقبهم ومآثرهم، فلن نوفيهم حقهم، فهم بحور علم مترامية الأطراف، فلا يمكن أن يوصفهم مدح ولا أوصاف.

0: مناقب الإمام موسى الكاظم عليه السلام.
1: كان معكم في التقديم
0: قاسم محمد
1: وسلمى،
0: وفي الإخراج
1: حسن عماد.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: مع مدرسة تمتد جذورها في القرآن وتتفرع أغصانها في نهج أهل البيت عليهم السلام، نلتقي مع عميد المنبر المعتدل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي لنستمع إلى صوت يجمع بين العقل والروح ويقدم فهما واعيا للدين وأخلاقا تصلح الإنسان وفكرا يضيء الطريق. يأتيكم البرنامج كل يوم جمعة عند 10 صباحا.
2: صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز.

تعود بي الذكرى تعود بي الذكرى لطفل بمهده إليه شموخ من غد يتطلع كأن على كفه همسة مائم من الجزع أنغام الفتوح توقع فتسألني عيني أبي المهد صارم تململ أم طفل من الدر يرضع طلعت فما هز البطولات مثلها شمات ربيع وهي بالأمس بلقع أرى كل من يحيا يموت ويستوي على مسرح الدنيا مغيب ومطلع وأنت مغيب ومطلع وأنت حياة لا تموت على المدى توالد في خلق وتنشي وتبدع. نحن في رحاب أبي الشهداء هذه الليلة وفي كل ليلة إن شاء الله نحن في رحابه. ولد الإمام الحسين سلام الله عليه ليلة الجمعة الثالث من شهر شعبان في السنة الثالثة للهجرة. هناك ترديد أكو في تاريخ الولادة ما يتجاوز اليومين، يعني من يذهب إلى أنه ولد يوم الرابع أو ولد اليوم الخامس، والحقيقة أن هذا اللون من الترديد يجي نتيجة سماع الرواة، لكن اللي عليه الأغلب واللي يكاد يصفق عليه جمهور المؤرخين أن

شعبان الليلة الثالثة أو اليوم الثالث من شعبان في السنة الثالثة للهجرة. الحسين سلام الله عليه كانت أكو إرهاصات في حملة لما اشتملت عليه فاطمة صلوات الله عليها، كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينبئها ويبشرها بحملها، ثم تلاحظ من بعد البشارة تلمح على جبينه غمامة من الحزن وتلمح في عينيه بقايا دمع. اليوم سألتها قالت لي: يا أبا ما هذا؟ شو أنت تمتزج عندك الفرحة بالألم؟ شو؟ قالها: بني، الله عز وجل يهنئني بولدي، بوليدي هذا الذي سيولد، أو بطفلك أو بجنينك هذا الذي سيولد، وبنفس الوقت يخبرني أن أمتي ستقتله. على أي حال، حسين سلام الله عليه وضعته الزهراء بعد رؤيا رأتها أم الفضل. أم الفضل دخلت على النبي صلى الله عليه وآله، قالت له: يا رسول الله، رأيت بالأمس رؤيا هالتني، رؤيا عظيمة. قال: ما هي؟ قالت له: إنها عظيمة وأنا أتوقف أن أذكرها. قال: لا اذكري. قالت: يا رسول الله، رأيت كأن عضوا من أعضائك قطع فسقط في حجري. فتبسم النبي صلى الله عليه وآله، قال: خيرا رأيت، ستلد فاطمة ولد وسترضعينه بلبن ولدك قثم. وفعلا لما ولدت الزهراء سلام الله عليها الحسين، مرت عليها فترة من الفترات جف لبنها، فأعطت الحسين إلى أم الفضل، تولت أم الفضل إرضاعه. لذلك كان يعتبر الفضل أخا للحسين من الرضاعة، الفضل ابن عباس، لأنه رضع معه من ثدي واحد. المهم، لما ولد الحسين سلام الله عليه سماه رسول الله صلى الله عليه وآله حسينا، طبعا مسبوق بأن أخاه سماه حسن هو سماه الحسين، وإن دل هذا فإنما يدل على حرص النبي على أن تكون الأسماء مما تقبلها النفس ومن الأسماء الحسنة. وهذا المعنى قد وردت فيه روايات أن الولد إذا ولد حاولوا أن تطوه اسم من الأسماء الحسنة، لأنه أنا ذكرت لك قبل ليالي العرب كان أكعدهم فرد تصور. هذا التصور منين؟ تصور أن أبنائهم لأعدائهم، نبه لي، هذول طبعا ظروف معيشتهم ظروف بالصحراء قائمة على القتل والقتال والنهب، لأن كان يحتقر أي عمل من الأعمال، يحتقر العمل اللي يأكل به الإنسان سواء كان زراعة أو صناعة. طبعا الصناعة البدائية أو الزراعة كانوا يأكلوها إلى مواليهم أو يأكلوها إلى غمار الناس، أما الرجل المحترم عندهم ما يمكن يأكل من زراعة أو صناعة، لا، يأكل من الرمح والسيف، ويتصور أن الأكل المشرف الذي يأتي عن طريق الرمح والسيف. فهم في نطاق هجوا هذا اللي عاشوه، هالأفق اللي عاشوا به، كانوا يتصورون أن أبنائهم لأعدائهم. شلون يعني أبنائهم لأعدائهم؟ يعني إحنا نسمي ابننا جندل، أو نسمي صخر، أو نسمي حرب، أو نسمي مثلا أسد. تأملي شنو الهدف؟ الهدف أن نرهب به أعداءنا. تصور أن جو مشحون قائم على توتر، يعني على تشنج. فالولد للأعداء والعبيد لأنفسهم، كانوا يسموهم بأحسن الأسماء، يسموه رباح، يسموه مبارك، يسموه بالأسماء الجميلة، لأن يتصورون أن أبناءهم لأعدائهم. ومن هنا ألفت نظرك لنقطة، هذا الهدف أشار إلى بعض المفسرين، قال أن الله عز وجل عندما سمى منكر ونكير وهما ملائكة من ملائكة الله، سماهم منكر ونكير ليش؟ قال لي هذا السبب، للرعب وللإرهاب، لأن في ذلك لطف للمكلفين. الله عز وجل عندما عبر عنهما بمنكر ونكير لهالهدف، لهدف أن الإنسان يحاط بجو من الرعب إذا عرف أن اللي شئله من هالنوع. فهذا المعنى كان شاهد.

لكن اجى النبي صلى الله عليه واله اكد على الاسماء وتفأل بالاسماء الحسنه. وتبعا لذلك الصحابه ايضا كان اذا طبع لهم واحد عند اسم من الاسماء اللي شويه الغليظه او من الاسماء المنفره كان رسول الله صلى الله عليه واله يغير تلك الاسماء. لذلك عبر عنه بالحسين، سمى أخاه الحسن وسماه الحسين، من الأسماء اللي كانت محببة للنبي صلى الله عليه وآله، هذان الاسمان. كانوا راد يغير عدهم هالاتجاه اللي كان شائد عدهم، وأحيانا يسمون أبنائهم بأسماء تخجلهم بعد هذا. في الواقع مو بس أسماء وألقاب وكنى أحيانا كانت تخجلهم وكانت تكون وسيلة بالنسبة إلى نبجهم بتلك الألقاب. كانوا ينبجون بألقاب وألقاب متواضعة، يعني ألقاب أحيانا منفرة. فكأن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يغير هذا الاتجاه، اتجاه الأسماء. طيب، سماه حسينا وكني بأبي عبد الله، وهذا الكنية شوية التفت لي تلفت النظر. ليش؟ يعني المفروض احنا نعرف العادة الموجودة عند العرب ان يكنون الانسان باكبر ابنائه. منو اكبر ابنائه؟ احنا عندنا اكبر ابنائه علي الاكبر على رواية، وعلى رواية الامام زين العابدين سلام الله عليه. اكو رأيين، الروايات تنقسم الى قسمين، قسم يقول علي الاكبر هو اكبر ابنائه وزين العابدين سلام الله عليه يجي من بعده، وقسم يقول لا، زين العابدين هو الأكبر وعلي الأكبر أصغر من عنده. المهم كان ممكن يكنى مثلا بأبي علي، ليش كني بأبي عبد الله وعرف؟ إنما كني بذلك كأنه أراد أن يستجيب إلى مقولة الرسول صلى الله عليه وآله: خير الأسماء ما حمد وعبد. نبلي فتكنيت بأبي عبد الله انسجاما مع هالجو اللي أراد رسول الله إشاعته. وهي المسألة الواقع شوية بالأيام المتأخرة أخذت أبعاد أخرى. يعني إحنا عدنا هالحرفية اللي وقعوا بيها بعض الفئات الإسلامية، مع الأسف أكو بعض الفئات الإسلامية واقعين بحرفية عجيبة غريبة في بابها. يعني تلقى هذا يكاد يعبد الحروف، يعني اصلا المعاني المقاصد عنده مو مقصوده، والحال المقاصد هي الاساس، الالفاظ وسيله للتعبير عن المقاصد. هذا يجي يقول انت ما يصح لك ان تسمي باسم من الاسماء اللي توهم الشرك. شلون يا مثل ايش؟ قال شنو معنى تسمي عبد علي او عبد الحسين او عبد؟ تقول له المانع شنو؟ انت وين تعيش؟ باي حضاره؟ انت مو تعيش بحضارة العرب؟ حضارة العرب مو الشكل، مو القرآن نزل باللغة العربية؟ طيب والرسالة اجت عندنا باللغة العربية، والعقود اجت عندنا باللغة العربية، عندنا العبادات باللغة العربية والعقود باللغة العربية. ولذلك اكو نقاش عند الفقهاء ان غير اللغة العربية يجزي بالعقود، يجزي نعم بالعبادات. يعني الصلاة مثلا لو أردنا ترجمتها، يعني هي من جملة الأشياء اللي شنعوا بها على الأحناف، شنعوا بها على أبي حنيفة، أن يجوز ترجمة الصلاة من اللغة العربية إلى اللغة الفارسية. نبالي والاجتزاء بقراءة قليلة، يعني بدل أن يقرأ السورة أو يقرأ من بعد السورة سورة ثانية يوقف أفروض يقرأ مدهامتان، وهي سورة من سور آية من آيات سورة الرحمن، يقول يكفي أن الإنسان يوقف يكبر ثم يقول مدهامتان ويهوي للركوع والسجود. نبالي ويكفي أن يترجمها، فبدل أن يقول مدهامتان يقول مثلا دبلك سبز مثل ما يقولون، يعني أنه خضرة. جن هاي كانت موضع نقد عليه، والرجل هو على أي حال لاحظ بيها شيء. يعني أنا شوي لنكون إحنا نبطل هاي الأكلون من المهاترات أكو عند الفرق الإسلامية. يعني الرجل عنده وجهة نظر مو ما عنده وجهة نظر، هو يستند إلى ظاهر الآية بسم الله الرحمن الرحيم فقرأوا ما تيسر من القرآن، ولم يثبت عنده أن قول النبي صلى الله عليه وآله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب مقيدة إلى هذا الإطلاق. يعني ظاهر وجهة نظر هذه، بس غلطان في

الرأي يقول أن الإمام الشافعي جين يذهب إلى جواز أن يتزوج الإنسان ابنته. ماكو مسلم يؤمن بالله وبرسوله يذهب إلى هذا؟ شلون تنسب هذا المعنى؟ بدأت أبحث عن القضية، وإذا القضية أن لو زنى رجل بامرأة فحملت المرأة من تلك الزانية وولدت بنتا، هذه البنت نعم بنت زنا، هل تعتبر أجنبية بالنسبة إلى أبوها فيجوز لأن يتزوجها أو لا؟ ما تعتبر، أن تعتبر بنتا لأنها متخلقة من مائه. هو يرى أنها أجنبية وحكم حكم الأجنبية، صح العقد عليها والزواج من عدها، لأن لا حرمة لماء الزنا. نبالجة هاي وجهة نظرة، مو بس هو يذهب إلى هذا الرأي، لا، مالك يذهب إلى هذا الرأي، عندنا واحد إحنا من فقهانا يذهب إلى هذا الرأي أنه امرأة أجنبية. فالمسألة واحد لما يريد يهرج تهريج شيء، نعم يجي وقال يريد يزوج بنته، يريد يزوج بنته، أرجوك يعني هذا لون. وتلقى هاللون من التهريج أيضا منصب علينا كثير، أيضا ممن يكتب عنا يكتب بهذا اللون من التهريج، يحملنا لوازم غير واردة. أعود شوي للموضوع، فالمسألة في واقع الأمر أن اللغة العربية احنا نعيش في أجواءها، يعني نزل القرآن الكريم باللغة العربية وعباداتنا وممارساتنا باللغة العربية، وتفضل هذا المحيط العربي وهذا حضارته، مو يقول شاعرهم وإني لعبد الضيف ما دام ثاويا ولا شيمة لي بعدها تشبه العبد. فإذا معنى عبد الضيف يعني مو أنا أعتقد أني أنا مملوك إلى هو خلقني لما أقول أنا عبد الضيف، لا، إنما أتأدب إجاءه، من باب التأدب إجاءه واحد يلاقي له واحد شئل شلونك يقول له بخير أنا خادمك أنا عبدك، صار يعني معنى مملوك إلى صار هو خلقه. ما أعرف ذولا وين عايشين بأي أجواء، إيش دعوة هالحرفية هذه؟ ها ليش هالحرفية؟ لا أنت مشرك، ليش تسمي عبد الرحمن عبد الحسين وعبد علي؟ أنا جاء هاي من باب التأدب، أنا جاء أتأدب إجاء من أحبه، هذا قصدي. ولا أنا أعتقد أن الحسين عبد من عبيد الله والإمام علي عبد من عبيد الله، وما حد يخلق أو يضر أو ينفع إلا الله عز وجل. فإذا هؤلاء في واقع الأمر يعيشون بها الحرفية الغريبة، حرفية غريبة جدا في بابها. حتى أكو بعض الأولاد أنا شفتهم اتعقدوا. عندنا واحد كان اسمه عبد الزهرة، اضطر أن يروح يسمي اسمه أزهر ويغير ويعمل ويعطي فلوس وبدل جنسيته من كثرة الضغط عليه، ضغط ضغط ضغط عليه أنك تعال أنت شنو عبد فلان. فالواقع أعود إلى صلب الموضوع، الحسين سلام الله عليه جريا على العادة المضطردة في محيطهم ينبغي أن يكنى باسم أكبر أبنائه، لكن لا، الظاهر انسجاما مع هذا المعنى، كني بأبي عبد الله. طيب، ولد صلوات الله عليه لستة أشهر، مدة الحمل مدة مكث في بطن أمه ستة أشهر. هاي المسألة الواقع اللي الفقهاء دائما يبحثوها في دليل الإشارة، يقولون أن الجمع بين الآيتين وحمله وفصاله 30 شهرا، ويقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، من الجمع بين هاتين الآيتين ينتج عندنا أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. يعني إذا واحد تزوج لامرأة الآن وولدت بعد 6 أشهر ما يلحق يرميها بأنها منحرفة وجايبة الحمل من مكان آخر. نعم، ليش؟ لأن القرآن الكريم يشهد أن الوليد يمكن أن يكون في بطن أمه 6 أشهر ويولد. ويقولون أكو جماعة ولدوا وعاشوا، حتى أن عبد الملك بن مروان أكو روايات تقول أن الولد 6 أشهر. نبه لي، أنا معروف عندنا يحيى بن زكريا عليه السلام ولد 6 أشهر، غير أكو جماعة. فيمكن أن المرأة تحمل 6 أشهر وتلد. بعض الناس قال أن هذه ما ولد مولود 6 أشهر وعاش إلا الحسين ويحيى ابن زكريا. هسه ما أدري الرواية اللي تقول لنا عبد الملك ولد 6 أشهر أو لا، شنو مبلغها من الصحة موجودة، ما تذكرها كتب التاريخ. اللي أريد أقوله، عبد الله ابن بعجة هذا رجل ما يقول تزوج عندنا رجل من جهينة امرأة ولدت له وليدا 6 أشهر، جابها يقول وانتهى بها إلى عثمان، قال له هاي ولدت، أنا تزوجت ومنذ 6 أشهر وهاي ولدت 6 أشهر، فأمر برجمها، قال ارجموها.

أخذوها للراجل، إجا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، لقى الضجة بالمجلس، سأل ما الخبر؟ قالوا له القصة هكذا. قال له هاي أنت ليش هالشكل؟ هذه القرآن يشهد ببراءتها. قال وكيف؟ قال القرآن يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ويقول وحمله وفصاله 30 شهرا، 30 شهر أطرح منها سنتين الرضاعة، ايش يبقى؟ يبقى 6 أشهر، يمكن أن يبقى الجنين ببطن أمه 6 أشهر ولد. قال له أنا ما فطنت لهذا. لحقوا لحقوا عليها، جاءوا إليها وجدوها قد رجمت فرغ منها. فأختها تبكي، سألوها قالت والله لقد قالت لي والله ما اطلع أحد على شوأتي غير زوجي، فأنت لا تضطربين، وأنا على كل أحتسب عمري عند الله. فهلذي على أثرها هذا العاصمي صاحب زين الفتى في شرح سورة الأتى، وأعتقد الكتاب ما يزال مخطوط إلى الآن، يقول عندها قال عثمان لولا علي لهلك عثمان في كلمته الشهيرة. جن وتروى حادثة نظيرة إلى صارت في أيام الخليفة الثاني، لكن ما صار بها رجم، أدركها أمير المؤمنين سلام الله عليه قبلها. المهم أن أقصى أقل مدة الحمل 6 أشهر، يمكن أن تحمل المرأة 6 أشهر وتلد ويعيش الولد، وأقصى مدة الحمل، وهذه المشكلة اللي دائما أنا أنبه أقول من الضروري فقهنا يجب أن يعاد النظر في كثير من فروعه، لأنه أرجوك الآن واحد متزوج لإمرأة أو مات ومات، إش قد إحنا نقدر مثلا نعتبر الولد اللي يجي بعد تاريخ وفاته ابنه لمدة إش قد؟ لنفرض أن الرجل لاقى أهله الليلة والصبح مات، زين يعني إش قد ممكن أن يبقى الجنين ببطن أمه؟ طبعا إحنا عندنا 9 أشهر والباقي للاستبراء، يعني أكثر متقسم من فقهاءنا قليل جدا شواذ يقولون ممكن أن يكون 11 شهر أو 12، زين، وإلا 9 أشهر إلى 10، المرأة مو أكثر من هذا تدخل بأيام من 10، يعني الوضع الاعتيادي 9 أشهر. لكن أن تجي أنت إلى الفقه الإسلامي، لما تدخل إلى الفقه الإسلامي تلقى عندك بالفقه الإسلامي من يذهب إلى أن المرأة نعم ممكن أن يبقى الجنين ببطنها 2 سنين، واحد يقول 4، واحد يذهب إلى 8، واحد يذهب إلى 10، وواحد يقول 20 سنة. إيه؟ لا يعني هذه كارثة. ليش كارثة؟ أرجوك إحنا هالنظريات هذه نظريات لا سبيل إلى اللي يحب خلي يشوف المغني لابن قدامة، شوف النظريات موجودة تفصيلا، وشوف غير المغني، شوف كتب التفسير، نعم عندما تمر بالحمل ومدة الحمل كلها نصمت، أغلبهم يذهب إلى آراء كأنه هذا الرأي مال 4 سنين تقريبا يكاد يكون مفروغ من عنده، أن الجنين يبقى في بطنهم 4 سنين شيء طبيعي ما يثير حساسية عندهم. هذا غريب، يعني هذا غريب، غريب جدا غريب، لا سبيل إلى قبوله هذا النمط. فالواقع الفقهي الإسلامي ينبغي أن تكون منجلة عدنا أكبر من منجلة الأشخاص. أنا لأن شخص روى رواية واضطراي أجي ألوث فكرنا الإسلامي كله من أجل تصحيح رأيه؟ لا، هذا الواقع ظلم للفكرة وللعقيدة نفسها. فمسألة بقاء الجنين في بطن أمه غير العادة، هاي العادة المضطردة، هاي العادة الشمو، أكو إمكانية، أكو قضايا بيها إمكانية، القضايا اللي بيها إمكانية ممكن تحمل الرواية عليها. مثل إيش؟ يعني مثلا أنا لما أشوف لي واحد من الفقهاء يقول أن إذا واحد توفى وزوجته حامل، زين، وأولاده عنده أولاد أرادوا يعني عنده ورثة أرادوا تقسيم التركة، ما يردون ينتظرون إلى أن تلد، هاي مستعجلين، يقول التركة تقسم مش كثر يترك إلى هذا الحمل، الحمل لك احتمال أن توم والتوم 2 أولاد فيترك حصة 2، جن، واحد آخر يقول لا ممكن نترك حصة 6 أو 7، 7 أولاد نترك لهم حصص. ليه؟ أكو احتمال إلى هذا، أكو احتمال القبول، لأن أكو الآن بالمستشفيات يصير بها والأعداد 5 و6 موجود، يعني بتعبير آخر أنه فرد حالة شاذة
ممكن تلتمس له وجه تقول هذا شاف له حالة أو حالتين واستند إلهن والطرايع. لكن هنا ماكو إمكانية جنين يبقى في بطن أمه أكثر من هالمدة هالفترة هاي الاعتيادية الطبيعية. أنت تيجي تطرائي ترسل إرسال المسلمات ممكن أن يبقى الجنين ببطن أمه 12 أو 14 سنة؟ عالم عجيب يعني، هذا الكلام لا يقبل. فأرجع إلى الموضوع، الحسين سلام الله عليه ولد لستة أشهر، ولما ولدته الزهراء صلوات الله عليها جاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فتناوله النبي وحدق في وجهه قال إنه ولدي، أحب الله من أحبه وأبغض من أبغضه. وكان دائما رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذه وأخاه الحسن يقول هذان ولداي هذان ابناي أحب الله من أحبهم، هما ريحانتاي من الدنيا، يضمهما إلى صدره طالما شهدته أزقة المدينة وهو يحمل هذين الطفلين على كتفه، واحد على كتفه الأيمن والآخر على كتفه الأيسر. يوم من الأيام المؤرخين يقولون مر وهما على كتفه، فأبصر به أبو بكر قال نعم الجمل جملكما، فقال النبي ونعم الراكبانهما وأبوهما خير منهما. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكاد يفارقهما، يقول أسامة بن زيد فرقت رسول الله صلى الله عليه وآله في ليلة من الليالي، عندي شغلة عنده، يقول صارت نص الليل طرقت عليه الباب، خرج إلي مشتملا على شيء على وركيه على جانب الأيمن وجانب الأيسر، وأنا أكلمه وأشوف النبي مو مرتاح بوقفته، قلت فداؤك نفسي يا رسول الله، أنت أشوفك مشتمل على شيء يبدو أنه شايل شيء، يقول أماط الرداء رأيت حسنا على جانبه الأيمن وحسين على جانبه الأيسر، قال هذان ريحانتاي من الدنيا هذان ولداي. كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكاد يفارقهما. وكان الحسين سلام الله عليه أشبه برسول الله من أبيه، ولذلك الزهراء لما ولد كانت ترقصه تقول أنت شبيه بأبي لست شبيها بعلي، كن ككبش الحولي كن كأسنان حلي، ترقصه وترفعه على يديها دائما، تلبسه شخاب وترشده شخاب قلادة كانت العرب تلبسها، تغسل له وتلبسه ثيابا جدد وشخاب هو وأخاه الحسن صلوات الله عليهما، وترسلهما إلى النبي صلى الله عليه وآله. لما يراهما رسول الله وهو على المنبر ينزل إليهما ويحتضنهما. يوم من الأيام عثر الحسين بطرف ثوبه، هبط إليه الرسول قال قاتل الله الشيطان إن الولد فتنة، لما سقط ولدي ظننت كأن قلبي سقط، ثم احتضنه وبالفعل كان ابنه. وهذه مالت ابنه شقد لعبت يعني لعبت في الدور غريبة، أن الحسن والحسين ابن رسول الله، ما تتصور ايش كثر كافحوها الأمويين وكافحوها العباشيين بالبلاطين، البلاط الأموي والبلاط العباشي، لأن انت تعرف أن نظرية الحكم عند العرب قائمة على الوراثة، يعني ما عندهم مسألة شورى أو انتخاب، ما تفضل هذا تاريخ العرب كله منذ نشأوا نظرية الحكم عندهم هكذا. يقول لك هاي النظرية مركوزة في أذهان الناس، هذول إذا نعتبرهم ابن الحسن ابن الرسول ابناء الرسول الحسن والحسين معناه هم أحق بالحكم منا، كافحوها لها النظرية منا وحركوا. شنو كانت الصحف السياسية عندهم آنذاك؟ الصحيفة السياسية الشاعر، حركوا شعرائهم وأقلام أدبائهم ولعب الدور عجيب، وانعكست حتى على الفقه، شوي تنبه لي جاي، انعكست حتى على الفقه، يعني الآن أكون جاء عند الفقهاء ابن البنت يرث أو ما يرث اعتباره ولد، يعني واحد من الفقهاء ورث السيد المرتضى، تقول خو شو الفرق أرجوك، يعني واحد أنا عندي ولد الولد تزوج امرأة أجنبية أو عندي بنت البنت تزوجت رجلا أجنبي، وشو الفرق بين الاثنين؟ يعني هذا ينتمي إلي عن طريق الولد
وهذا ينتمي إلي عن طريق الأم. وإذا نرجع للتحليل العلمي، إذا الولد تكون من الحويمن تكون من البويضة عند المرأة، وش الفرق؟ من الدم النتيجة ابنه. ولهذا الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه يقول لهارون الرشيد عندما يشيء لهارون الرشيد يقول له أنت ليش تقولون إحنا أبناء رسول الله؟ قال له أنا أشيء لك الآن لو رسول الله صلى الله عليه وآله يبعث حي ويخطب منك بنتك تزوجها أو لا؟ قال له نعم أزوجها وأفتخر. قال له أنا لو خطب مني بنتي أزوجها؟ قال له لا ما تقدر. قال له لماذا؟ قال أنت داخل في صلبه من ناحية ابنته. خلاص بس إذا تعرف ليش أني إذا أنا ابن أنا أنا ولده بالفعل، هما ولداه، فهو ابن في واقع الأمر. غاية ما في الأمر أن مسألة الميراث مو ناظرة إلى البنوة الحقيقية، وإنما ناظرة إلى البنوة كأنه فالتوزيع اجتماعي. مسألة الميراث مسألة توزيع اجتماعي، أن الاقتصاد الإسلامي، التفت لي النقطة، الاقتصاد الإسلامي لأن الولد هو يقوم بأعباء وبتكاليف، وابن الابن امتداد الأبوه، في مسألة ناظرة لهنا، أو بالأحرى ناظرة إلى ما يطلق عليه العرف ولد. الولد العرف عادة فلان يقولون ابن فلان، هذا ينسب لأمه، ما يقولون ابن فلان، يقولون ابن بنته أو يقولون شبطة مثلا، زين؟ فمن هالناحية، وإلا هو ابن حقيقي، وابن حقيقي يعني وجهة نظر السيد المرتضى، يعني وجهة نظر مو بس السيد المرتضى، غير كم واحد يذهب إلى هذا الرأي. فالواقع أن مسألة كون الولد ابن البنت هو ولد حقيقي، هو ولد حقيقي في واقع الأمر. بعدين أكو ما نسميه بنوة، أكو عندنا بنوة حقيقية يعني ترتبط بالدم، وأكو عندنا بنوة روحية. شوية تنبه لي، القرآن الكريم عندما يقول نوح عليه السلام يقول إن ابني من أهلي، القرآن الكريم يقول له إنه عمل غير صالح، مو ابنك هذا، هذا عمل يعني شدي ينفي عنه؟ ما يمكن ينفي عنه البنوة الحقيقية، هذا نبي والنبي لا يقدح في عرضه، ما يمكن الله عز وجل دي ينفي البنوة الحقيقية عن ابن نوح، لكن دي ابني ينفي عنه البنوة الروحية، يقول له تمام هذا مشدود إليك بالدم لكن لا يرتبط وياك نفسيا ولا روحيا ولا مبدئيا، هذا مو منك، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. جين؟ فتأمل. بينما شي قابل هذا، يقابل هذا أن النبي صلى الله عليه وآله يقول حسين مني وأنا من حسين، يعني شي يريد يقول؟ يريد يقول أن جزء من جسمي؟ لا طبعا، هذا تحصيل حاصل، لكن هاي من شنو هي؟ الواقع هي من مو للتبعير، لا هاي لبيان الجنس، يعني من شنخي. لما تقول هذا من هذا يعني هذا من جنس هذا، من شنخ هذا، هاي لبيان الجنس، يريد يقول هذا من شنخ، هذا امتدادي الطبيعي. وفعلا كان امتداد رسول الله الطبيعي. خلينا نشوف الآن، كان سلام الله عليه عند خلائق رسول الله، عند أخلاق النبي شلون كان؟ كما يعبرون عنا المؤرخين كثير البر، كثير الصدقات، كثير الحج، كثير الصلاة والصيام. كان سلام الله عليه كما يعبر عن الإمام زين العابدين يقول يجن عليه الليل فيحمل الطعام والورق إلى بيوت الفقراء يطرقها بابا بابا، تقريبا هالشيرة هاي موجودة عند أهل البيت. وكان يعطي العطاء الجزل. مر يوم من الأيام لقال واحد يشاير كلبا يدفع لرغيف من الخبز، قال له ماذا تصنع؟ شو تجي شيل طعامك تطيل هذا؟ قال له سيدي أنا مغموم وأردت أن يرفع الله غمي ويسرني بسرور هالحيوان. قال له كيف؟ قال له سيدي أنا عبد مملوك ليهودي، وأنا هذا شاق علي القضية، وما جاي أقدر. مع العلم احنا عندنا المسلم ما يصح ان يتملك لغير مسلم، ممكن، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ما يمكن، ما يجوز، لازم يعتق او يشترى منه ويعتق. نبه لي.
فيبدو أن هذا ما يعني جاي طارئ أو بعيد عنا، مو فاهم الحكم، مو سامعه. الحسين إجا ليه قال له على رجلك، فرج الله عنك، الآن أقبل إلى أن انتهى إلى سيده. قال له أنا أريد منك هذا. قال له سيدي هو فداء لشسع نعلك، لا تنسى المدينة ترى كانت مملوءة مسكونة باليهود كثيرا، وكانت أكو أخوة بينهم بين الأنصار، يعني يعني قد تلقى واعي امرأة أنصارية متزوجة واحد من الأنصار من الأوس مثلا أو الخزرج، أو متوفي عنه متزوجة يهودي، فقد تلقى كان عندهم بالجاهلية، فقد تلقى هذا أخو هذا كان منتشر عندهم، وكانت جالية يهودية كبيرة كانت تقوم بالأشياء الفنية كلها بالمدينة. المهم الحسين أقبل إليه، هذا يعرف من هو الحسين. قال له سيدي هذا فداء لشسع نعلك، هو هبة مني لك. قال له الحسين وأنا وهبتك ثمنه. أنت تقول أنا ماخذ 200 دينار ذهب، أي 200 دينار ذهب، أنا وهبتك ثمنه. قال له وأنا وهبت الثمن له للغلام. قال له الإمام سلام الله عليه وأنا أعتقت الغلام وليأخذ الثمن. قال اليهودي وأنا أسلمت. قالت زوجته وأنا أسلمت ببركتك يا ابن رسول الله. وكان سلام الله عليه لا يكاد يحجب طعامه حتى عن المساكين، إذا مر على مساكين جلس معهم وباسطهم ووضع الطعام بين أيديهم، وقال لولا أن ذلك صدق لأكلت معكم، ولكن هذا من طعامي كلوا وأنا أكل معكم. يأكل معهم ثم يعطيهم ما يشد حاجتهم. هكذا كان دأبه، كان عطاء باليد وعطاء بالروح. تلقاه يوما من الأيام عصام ابن المصطلق، هذا شامي عصام، يقول سألت عن هذا الرجل الذي له حفدة والناس أمامه ووراءه، من هذا؟ قيل لي هذا الحسين، قلت ابن أبي تراب، قالوا بلى. يقول فأدركتني من ذلك، هيج في قلبي ما في قلبي من بغض لأبيه، فكلما شتموها زادوه انتشارا، ورحم الله أبا تمام. يقول وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي، فكلما شتمه كأنما أخذ بضبعه. فالحسين سلام الله عليه شاف هذا، استقبل الإمام وأولع بشتم أمير المؤمنين. الحسين هم انتظر إلى أن فرغ، قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم، أو إنه سميع عليم. ثم التفت له قال له خفض عليك يا هذا، لو سألتنا لأجبناك، ولو استرفدتنا لأرفدناك، اتق الله مما قلته، استغفر الله مما قلته. يقول ثم أقبل علي بأخلاق نشيت معها نفسي، فلما أحس مني الندم قال لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم، مل بنا إلى الدار، إن كانت لك حاجة قضيناها، وإن كنت تسأل مسألة أجبناك عليها. يقول والله أخجلني منك، انشللت من بين يديه وهربت لأن أغرقني بمعروفه. مثل ما يقول ذاك الشاعر يقول وقد خرجت بلا إذن ولا عجب إني خشيت على نفسي من الغرق. الواقع أغرقه بعطائه الروحي، وبالفعل هو كان هكذا، كان مع ألد أعدائه هكذا. هؤلاء تراجمة القرآن، هؤلاء يحملون روح القرآن، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. مو يسألون عائشة زوج النبي يقولوا لها ماذا كانت أخلاق رسول الله، تقول أخلاقه القرآن، هذا أخلاق القرآن، لأن ابن رسول ابنها الحجر هذا اللي ناشئ المترعرع هنا. نعم، فكان سلام الله عليه عطاء روحيا مع الناس، وكان عطاء روحيا في محرابه، إذا جن عليه الليل كان غزير العبرة وطويل الفكرة، ينفتل في محرابه ويصلي من أول الليل حتى الصباح.
وكانت تغلب عليه الجد، حتى سأله معاوية يوم من الأيام دار حديث عن الحسين، قال للواحد: إذا دخلت في مسجد النبي ورأيت حلقة كأن على رؤوسهم الطير وفيهم رجل قد شمر إلى أنصاف ساقيه فذاك الحسين ابن علي بن أبي طالب. نعم، وهكذا كان صلوات الله عليه، كان عطاء في كل أبعاد العطاء، عطاء باليد وعطاء بالروح وعطاء وإلى آخره. جن ولا غروة، فقد نشأ على حجر رسول الله وترعرع في صدره، ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يبتسم إلا للحسن والحسين إذا دخل عليه، ما يبتسم لواحد من أولاده كما يبتسم لهما. نعم، كان يعتبر الحسن والحسين أولاده، مع العلم أن النبي والدولة أولاد ودرجوا راحوا سيأتينا أيضا. فكان الحسين بهذه المنزلة الكبرى عند رسول الله صلى الله عليه وآله، غذاه رسول الله، غذاه ماديا ومعنويا، تخلق بأخلاقه، كان يمسكه من يديه، يقول أبو هريرة: والله أما ننظر إليه كأن أشوف المنظر أمامي، وقد أمسكه من يديه، والحسين يضع رجليه على صدر النبي والنبي يقول له: حزقة حزقة، ترقة عين بقة، ثم يدنيه إليه ويحتضنه، يضع فمه على فمه، يشبعه لثما وتقبيلا. يمر النبي صلى الله عليه وآله أحيانا يمر على دار فاطمة، فاطمة ضمنت لعلي ما في داخل الدار، وعلي ضمن لها ما هو خارج الدار، فكان النبي إذا مار وسمع صوت الحسن أو الحسين يدخل ينفلت من أصحابه ويدخل إلى الدار، ما يستطيع يسمع بكاءه، يستدنيه إليه، يداعبه، يضاحكه، يلاطفه، يحمله على صدره حتى لا يرى الحسين باكيا، ويقول: هبط عليه جبرائيل، الحسين على جانب من حضنه والجانب الثاني إبراهيم، قال: الله لا يجمعهما لك، لابد أن تفدي أحدهما إلى الآخر. قال: فديت ولدي إبراهيم لولد الحسين. مش يقول الرواية؟ هل معنى هذا اللي ياخذ الدمشتاني رحمه الله يتناوله؟ يقول: ما كان رسول الله يسمح أن يمر والحسين يبكي، ما يرتاح نفسيا، ما كان يسمح والحسين في ألم، ما كان يسمح والحسين في حالة لا تسر رسول الله.

ليته اليوم يراهم وهو بالغبرة صريح. وأعتقد لهذا الشباب زينب يقولون المؤرخين لما خرجت شابك عشرها على رأسها تشق طريقها في قلب المعركة وهي تصيح يا

غائب فيرتجى بأبي من شيبته مخضوبة بالدماء. ذلك الخد يا رسول الله الذي كنت تشبعه لثما وتقبيلا ليتك ترى الطف قد عفره التراب وصهرته الشمس.

خلقنا أحسن ولا أخلقنا من جديد قد كان بدرا فاغتدى شمس الضحى مذ ألبشت. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، ارحمنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أعطيت منه محمد وآل محمد، اللهم ادفع عنا كل شر دفعته عن محمد وآل محمد، اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم فك أسره، اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب

تراب الأرض يبكي على حاله خلوه تراب الأرض يبكي على حاله خلوه موجة دمع كيتخضر والشمس من شافت ويريدك قطار.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع، وشع النجم أو لاح كوكب.

فطر السماوات والأرض وفلق الحب والنوى وأخرج الحي من الميت والميت من الحي وفلق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا أنشأ الخليقة من نفس واحدة وبدأ خلق الإنسان من طين وركبه من نطفة وأبدع الكون بكلمة هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه جعل الشمس سراجا والقمر نورا والنجوم هداية والليل لباسا والنهار معاشا والسماء سقفا محفوظا والأرض قرارا والجبال أوتادا والماء حياة جعل البحر أمواجا وأنزل من المعصرات ماء ثجاجا وأنشأ الخليقة قرونا وأفواجا فتبارك الله أحسن الخالقين أنزل من السماء ماء وأخرج من الأرض نباتا وجعل حبا متراكبا وأنشأ زيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وعنبا وقطبا الذي أحسن كل شيء خلقه.

وسلمت إبراهيم والنار أوقدت، فصار سلاما حرها المتلهب. وأيدت موسى إذ قصمت عدوه، وقد كان في دنياه يلهو ويلعب. وأنت الذي آوى ابن مريم سالما، وكل عداه مبغض ومؤلب. وأنت الذي أنجيت في الحوت يونسا، وقد فر من أوطانه وهو مغضب. فيا ملكا قد طبق الكون ملكه، وخرت له الأجسام رأس ومنكب. سألناك لا تغضب علينا وعافنا، فوالله إنا من عذابك نرهب. غني لو أن الخلق جاءوه كلهم، وكل له شكوى وسؤل ومطلب. لأغناهم من واسع الجود والعطاء، ولو أكثروا مما أرادوا وأطمبوا. قوي إذا ما شاء أمرا أتمه، عليم فلا يخفى عليه المغيب. عظيم له الأملاك تعنو مهابة، رحيم فلم يقنط من العفو مذنب. هو القادر العالي على كل خلقه، حما كل ملك دونه متذبذب. حليم يؤم المخطئون رحابه، فرحمته كبرى وجدواه أرحب. فأعداؤه يرجون سيب نواله، وقد أعرضوا عن دينه وتنكبوا.

0: فرجه قريب، فصبر جميل، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يهوي السيف إلى العنق فيأتي الله بالفرج، تتقطع النفس أسفا ويمتلئ الصدر كربا، فيأتي الله بالفرج. تغزر الدموع في المحاجر وتبلغ القلوب الحناجر، فيأتي الله بالفرج. يعترض الطفل في بطن الحامل وتعضل الدجاجة بالبيضة، وتقترب الناقة العشراء، فيأتي الله بالفرج. تتلوى البطون من الجوع وتضرم الأكباد من الظمأ، وتتلمظ النفوس من الألم، فيأتي الله بالفرج. يكاد الموج يقلب السفينة، وتكاد الريح تنسف البيوت، ويكاد البرق يخطف الأبصار، ثم يأتي الله بالفرج. يشكو الدائن غلبة دينه، والغريب وحشة غربته، والمصاب صدمة مصيبته، ثم يأتي الله بالفرج. فرجه قريب، فصبر جميل.
1: وسلمت إبراهيم والنار أوقدت،

0: أنت الذي أنجيت في الحوت يونسا وقد فر من أوطانه وهو مغضب.
1: ذكر الله أسهل ما يقال وأخف ما يعمل وأيسر ما يحمل وأجمل ما يفعل، ولكنه أكبر شيء في الميزان وأحب شيء إلى الرحمن وأجل سعي للإنسان، فلا يوازيه عمل ولا يجاريه كد ولا يضارعه خير ولا يسبقه مجاهد. وذكر الله عز وجل صدقة بلا مال وجهاد بلا قتال ومرابطة بلا انتقال ومجاهدة بلا مشقة وتضحية بلا عسر. ذكر الله استغناء عن الطمع إلى الناس والحاجة إلى الخلق والتذلل للأكابر والافتقار إلى البشر وانتظار ما في أيدي البخلاء والتملق للأدعياء. ذكر الله أمان لمن في الأرض وميثاق أكيد لحسن رعاية العزيز الحميد ووسيلة عظمى لألطاف الكريم المنان وطريقة مثلى للوصول إلى أسمى غايات العبودية والطاعة والانقياد، وهو آية على الصدق وبرهان على البر ودليل على الفضل وعلامة على الاصطفاء وسمة للأولياء. فالذاكر ولي حبيب قريب إلى الوالي السميع القريب المجيب.

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

0: لن أضربك يا صغيرتي، إنها للتنبيه فقط، مثلما كانت مهمة عصا موسى في قصر فرعون تنبه إلى قدرة الله تعالى. كانت العصا في بداية حياتها نباتا في شجرة، ثم صارت جمادا، وعندما صعدت إلى جبل الطور في سيناء تحولت إلى صورة ثالثة، صورة حية كبيرة مخيفة. ثم ارتدت إلى شكل العصا مرة أخرى ليحملها سيدنا موسى عليه السلام في يده. أدركت العصا أنها سترافق اثنين من الأنبياء، موسى وهارون، وستلعب دورها كآية مبهرة لإقناع فرعون بصدق الدعوة إلى الله.
1: لا أصدقك أيتها العصا.
2: قلت لك إنني ثعبان ولست عصا.
1: اصمتي اصمتي حتى نسمع ما يقوله سيدك موسى لسيد هارون. شيء غريب، إذن أنت بالفعل ثعبان؟
2: نعم، وقد جئت مع سيدي موسى ليستعين بأخيه هارون الذي هو أفصح منه لسانا.
1: أخبريني، هل ينويان الذهاب إلى فرعون حقا؟
2: بالتأكيد، هذا أمر من الله لنبيه.
1: الفرعون ظالم، لا يعرف الرحمة، إنه يدعي الألوهية، فماذا تتوقعين من كافر يدعي أنه إله؟ أخاف على النبي الكريم بطش فرعون وهامان وجنودهما.
2: لن أسمح لهؤلاء الكفار أن يؤذوا نبي الله.

0: تربيت في هذا القصر يا موسى، ولكنك ناكر للجميل. لقد كنت تنكرني دائما، أنت لم تعترف بي يوما واحدا كإله. أنت لا تؤمن بألوهياتي يا موسى، أليس كذلك؟ اعترف. ماذا تقول؟
1: هل أنت أصم؟ يقول لك إنه يؤمن بالله رب العالمين.
0: وما رب العالمين؟
1: بدأ في المجادلة.
2: هذه طريقته دائما.
0: اسمع يا موسى، أنت تقول كلاما غير مفهوم. أنا أسألك عن ربك فتجيب رب السماوات والأرض وما بينهما. ألم تعرف بأنني أنا الإله هنا؟ هل لكم من إله غير يا هامان؟
3: لا لا يا سيدي ومولاي.
0: هل سمعت؟ أنت مصر على أن هناك إلها غيري. أنت إذن مجنون.
4: سيدي الفرعون، إن الجنون يعفيه من مسؤولية العقاب على جريمته السابقة.
0: معك حق، معك حق يا هامان. صحيح أنك قبل سنوات قتلت رجلا وهربت، ثم أنك اتخذت إلها غيري. ما عقوبة هذه الجريمة يا هامان؟
3: السجن مدى الحياة يا مولاي.
0: هل سمعت يا موسى؟ لا أجعلنك من المسجونين.
5: ماذا يقول؟ إنني لا أتبين كلامه.
3: يقول: أولو جئتك بشيء مبين. يدعي يا مولاي أن لديه برهانا على وجود الإله الذي يتحدث عنه.
0: أنا لا مانع لدي، أرنا هذا البرهان.
1: الآن جاء دوري.

0: الحراس، أيها الحراس.
1: هل رأيت؟
2: سيد الفرعون، هذه حيلة من حيل السحرة. إن في مصر عشرات السحرة يستطيعون تحويل العصا إلى حية.
1: تقول إن لديك حيلة أخرى؟ ما هي؟
2: ما هذا النور الأبيض؟ ما هذا؟
1: كأنما الشمس والقمر دخل معا إلى جدران قصري. هل أمان، هل هذه حيلة أخرى من حيل السحرة؟
2: لا، لم أسمع بها.
1: والعمل؟
2: نحتاج إلى وقت للتفكير.
3: اسمع يا موسى، سنتقابل مرة أخرى. أنا أريد وقتا لأفكر في كلامك. ها،

0: ألم يتناول سيد الفرعون الإله طعام الإفطار؟
1: لا أجد في نفسي الرغبة في أي طعام أو شراب يا همان.
0: يمكننا سجن موسى.
1: هذا لن يمنع دعوته من الانتشار.
0: هل نتخلص منه؟
1: لا لا لا لا لا، بل اسمعني جيدا. أريد أن تبني لي صرحا عاليا حتى أصعد إلى السماء. أريد أن تبني لي صرحا عاليا حتى أصعد إلى السماء وأشاهد هل هناك إله لموسى أم لا.
0: عظيم، إن لدينا أعظم البنائين على الأرض. سيكون الصرح جاهزا في خلال شهور قليلة.
1: أريده في يومين على الأكثر. هيا هيبدأ في التنفيذ فورا.
2: إن سيد الوزير يمزح بالتأكيد.
0: منذ متى وأنا أمزح معك يا كبير المهندسين؟
2: كيف يا سيدي أبني صرحا يصل إلى السماء في أيام قليلة؟ إن مثل هذا الارتفاع الشاهق يحتاج إلى أساس قوي في الأرض، ويحتاج أيضا إلى...
0: لا تزعجني بتفاصيل عملك. إن فرعون حريص على إتمام هذا الصرح بأسرع وقت،
2: ولكن البناء سيتكلف كثيرا من المال.
0: هذا لا يهم، أنفق كما تريد على أن تنتهي من البناء سريعاً.

0: تفضل تفضل.
1: هل أنت متأكد أنه سيتحملنا؟
0: الصرح لم يصمم لصعود ثلاثة أشخاص، إنه لشخص واحد فقط. أستأذنك في الهبوط.
1: إنه يهتز أمان، أنا أخاف أن يسقط.
2: مولاي العظيم، سأهبط أنا أولا وأنتظر جلالتكم أسفل الصرح.
1: لا لا لا لا لا لا، انتظر انتظر انتظر أيها انتظر. هل ستتركني أموت هنا؟
2: يا مولاي، أنت إله عظيم تستطيع أن تحمي نفسك، أما أنا فمجرد شخص عادي.
1: وأنا أنا شخص
3: أشعر باختناق الهواء يتناقص كلما صعدت لأعلى. أنا لا أجد آلهة، لا أجد آلهة. يكفي هذا، وإلا سقطت وانكسرت رقبتي. يكفي هذا، يكفي هذا.
1: إنه يقذف عصا على الأرض فتتحول إلى ثعبان.

0: كبير ومخيف.
1: هذه حيلة بسيطة يا سيد الفرعون، نستطيع أن نجاريه فيها.
2: هي مجرد خداع نظر تسترهب أعين الناس.
3: عظيم عظيم، انتهت المقابلة.
1: معذرة يا مولاي، رغم بساطة الحيلة ولكنها تحتاج إلى تركيز وإلى عصي وحبال من نوع معين، وثمنها باهظ هذه الأيام.
2: ماذا تقول أيها الأحمق؟ أنت في حضرة الفرعون، بالتأكيد أنه سيمنحنا الكثير من المال.
1: أردت فقط أن أتأكد من مسألة الأجر.
4: سأعطيكم ما تطلبون من أجر، وأجعلكم أيضا من المقربين لي.
2: شكرا يا مولاي، نكتفي بالأجر.

0: هذا يا موسى ترتدي نفس ملابسك الفقيرة التي ارتديتها بالأمس؟
1: يبدو يا مولاي أنه لا يملك غيرها.
0: وادعي أنه رسول من عند الله، لماذا يترك إله موسى نبيه فقيراً؟
2: هل استدعانا هذا المغرور ليسمعنا تفاهاته؟
3: يسخر من فقر سيدي موسى، بينما الغنى فتنة من الله والفقر ابتلاء منه.
2: ليت سيدي يلقيني من يده فأؤدب ذلك الفرعون.
4: اسمع يا موسى، لقد بحثنا فيما تدعيه، أمرت ببناء صرح عال وصعدت إلى السماء ولم أجد إلهك، وأنت في نظري الآن مجرد سحر.
1: لعله يريد استعراض حيلته الساذجة في تحويل العصا إلى ثعبان.
4: سأجمع السحرة وأتحداك، حدد أنت المكان والزمان.
5: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى.
0: لماذا لا يبدأ العرض؟
1: سيبدأ حالا يا مولاي، لقد سأل السحرة موسى هل يبدأ بإلقاء عصا أم تكون البداية منهم، فقال لهم بل ألقوا.
0: يبدو أنه مرتبك وخائف من كثرة العدد.

0: الآن جاء دورك يا موسى.
1: أنا رأيت. ما هذا؟ كيف يحدث؟
2: هذا ليس سحراً، إنها معجزة من الله. آمنت برب موسى وهارون.
3: كيف تؤمنون بموسى قبل أن آذن لكم؟ أنا الذي أدفع لكم أجرتكم، إنه لكبيركم، كبيركم الذي علمكم السحر.
4: كفاك غروراً أيها الفرعون.
3: سأعذبكم، سأمر بقطع أيديكم وأرجلكم، ثم أصلبكم في جذوع النخل حتى تموتوا موتا بطيئا.
2: افعل بنا ما شئت، ليس لك كلمة مسموعة إلا في هذه الحياة الدنيا.
4: ربما يغفر الله ذنوبنا بهذا العذاب.
3: هامان، مر الجنود بالقبض على جميع السحرة وتعذيبهم دون محاكمة. سنحاكمهم بعد التعذيب.
0: لك الطاعة يا سيدي.
5: ليتني آكل لسان الفرعون الكافر، ولكن للأسف أمرت بأكل العصي والحبال فقط.
0: كل شيء كما أمرت يا سيدي. بدأ تعذيب السحرة وهم جميعا مقيدون إلى جذوع النخل، إلا من فر منهم مع موسى وهارون.
3: ماذا؟ هل فر موسى وهارون؟
0: لا زالوا في أول الطريق يا مولاي.
3: ولماذا لم تمنعهم يا هامان؟
0: انتظر أوامرك يا سيدي.
3: اجمع الجنود فورا، أريد الجيش بأسره وسأقوده بنفسي.
6: قالوا يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين. صدق الله العظيم.
7: انطلق جيش الفرعون يطارد سيدنا موسى عليه السلام ومن معه. كان أكثر الفرين من بني إسرائيل من النساء والأطفال والشيوخ والعجائز. وبطبيعة الحال استطاع جنود فرعون وهامان الأقوياء أن يلحقوا بهم وحاصروهم أمام شاطئ البحر. كان البحر أمام بني إسرائيل والعدو من خلفهم، وتسرب اليأس إلى قلوب أكثرهم. لكن سيدنا موسى عليه السلام طمأن أتباعه قائلا، إن معي ربي سيهدين. واقتربت خطوات جيش الفرعون أكثر، وزاد إحساس بني إسرائيل بالخطر. لكن جدتك عصا موسى كان لها دور كبير فيما سيأتي من أحد.

أذكار الصباح. أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

0: من قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: أصبحت وحيد نفسي سبع مرات. كفاه الله ما أهم من أمر الدنيا والآخرة.
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك

0: شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: لها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: وله الحمد يقولها 100 مرة في اليوم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: أذكار الصباح.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

نحلق معا في الأجواء عبر أثير إذاعة الرشيد التي تنقل لكم أعذب الألحان في هذا الصباح الجميل.

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

0: لا تشبه سواها بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة، ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان كركوك طريق الحولي قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0770-140-0024 و0750-140-0025. مجمع الأميرات السكني، لا تؤجل. جمع الأميرات السكني، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
1: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: من الرشيد اف ام بريك وراجعين. انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
1: افا ماري، حيث تبدا الابتسامه ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك. هنا ليس مجرد مسكن بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء

الوقت وأسماء السنوات، أنت امرأة تبقى امرأة في كل الأوقات.

سوف يظل حنيني أقوى مما كان وأعنف مما كان. أنت امرأة لا تتكرر في تاريخ الورد وفي تاريخ الشعر وفي ذاكرة الزمن.

안 부풀어도 좋아.

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: تجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة، فقد يسبب لك ذلك بحدوث مشكلة مع سائقين آخرين لعدم انتباهك، وتصطدم بسيارتهم أو تتعرض لحادثة طريق. فلا تستخدم الهاتف أثناء القيادة إلا للمكالمات الطارئة أو لمكالمات قصيرة جدا.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

الصباح رباح، والتميز نجاح، الرشيد أفأم.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: هنا ليس مجرد مسكن بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية تجربة سكن لا تشبه سواها بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك طريق الحولي قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0770-140-00-24 و0750-140-00-25. مجمع الأميرات السكنية، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
3: خبر يستحق الانتباه،
1: خبر يستحق الانتباه.
4: ظروف صعبة يعيشها عامل النظافة هنا، ساعات طويلة من العمل الشاق وأجور زهيدة لا تكفي متطلبات الحياة، واقع مرير ومعاناة مستمرة يترجمها لنا وليد.
5: رواتبنا تعيطون 300 إلا 15، أنا بداية يوم اللي تلتهم، أي واحد هو كان عراقي بداية يوم اللي تلتهم هنا يخلصن. موظف إيش كبر يقدر يسلم 300 إلا 15؟ مو لو لا، مرة تمات غايب، مرة شو اسمه يعني صار لي 250 شو أسوي؟ أعطيني المن المرة، أنا صاحب 5 جهال أعطيني للجهال، مو لو لا عدي 3 مرضى أعطيني للمرضى.
4: أزمة ضعف الرواتب الحكومية تحتاج إلى دراسة وسياسة تعدل بين الموظفين، فمنهم من يحصل على 3 ملايين دينار وآخر حصته دراهم معدودة فقط، معادلة أخفقت في تحسين الواقع المعيشي.
6: الموظف في الكهرباء يتقاضى راتب أكثر من 1 مليون دينار، أو موظف في النفط 3 ملايين مثلا، أو موظف في وزارة الخارجية في بعثة عراقية خارج العراق يتقاضى 5000-6000 دولار، لكن أكو موظف هنا أنا لا يتجاوز راتبه 300-400 ألف دينار. أنه أنت تنطي راتب الآن 300-400 ألف دينار، هو معدل إيجارة 350، ما راح يبقى له 50 ألف دينار، هذا راح يضطر يتجاوز على المال العام، وراح يضطر انه يروح لعمل اخر ياخذ عمل اخر.
4: كثير من الحكومات تشكلت ووعدت بانصاف جميع الموظفين، ولكنها كانت مجرد وعود، وعود كانت اعذارها تتجه صوب العجز المالي، حتى حانت لحظة الصدمة حينها شهد العراق اخبارا تزاحمت عليها الصحف وتضاربت فيها الاحداث، احداث ولدت مع عملية الفجر الابيض لملاحقة الفاسدين.
7: اموال الشعب ترجع للشعب، أنا مكلف من مواطن يريد بريق أمل في بلده، أنا اليوم مسؤول عن الناس وعن دمائهم وعن مصالحهم، لا يمكن أسكت عن أي خطأ.
4: عملية أمنية برئاسة الزيدي أسفرت عن استرداد 1,440,000,000,000 دينار، ولا زالت المحصلة تجمع الأرقام، أرقام كشفت للرأي العام وبيّنت حقيقة أين ذهبت الأموال.
7: موضوع اللي باله يداوم بالدولة ويسرق أموال الأيتام والفقراء غلطان، أنا أقول لا يبقى، أطارد ليل ونهار.
4: في ظل استمرار المطالبات بتعديل سلم الرواتب ومعالجة العجز المالي، تخرج لنا الأموال مكدسة في المزارع وتحت غرف تصريف مياه الأمطار.

استمعوا للأخبار. للأخبار البرامج الرشيد القويان السبعة اللقاءات الترفيه هي واحدة هي واحدة الرشيد اف ام ثبتها الآن على رقم واحد لأننا الأول

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان كرم.

0: لك شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقاً من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
1: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا. الرشيدة فأم، قسم الإعلام والاتصال الحكومي في كركوك. أمن المواطن يحققه الأمن الوطني ويحافظ على معلوماته الشخصية.
2: 131 جازلة من الوطن، تفضل.
3: اسمك ومعلوماتك؟ طيب كيتمان عزيزي، كون مطمئن.
1: بلغوا بالحالات المشتبه بها فالإرهاب في قبضة الأمن الوطني.
4: اسم الإرهاب الكامل؟
1: الرشوة والفساد والعاملون بها، أوقفوهم بإبلاغكم عنهم.
2: قد أخذ منك رشوة؟
1: انتحال الصفة لتحقيق مآرب فساد.
5: شنو الصفة اللي ينتحلها؟ برتبة شنو؟
6: هذا الهدف مالي
5: أختي العزيزة، راح أحولش على شعبة الابتزاز الإلكتروني.
0: وأنت أيضا لا تترددي ولو للحظة واحدة، ولا تخافي، بلغ الآن حتى وإن كان الشك فقط بمحاولة ابتزازك عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الهاتف.
7: جهاز الأمن الوطني، تفضلي.
0: نحن معك ونعمل للحفاظ على أمنك.
7: يعني لا تخافي من أي شيء.
1: الرشيدة فأم، قسم الإعلام والاتصال الحكومي في كركوك. الأمن الوطني العراقي، أمن المواطن أولاً.

0: في القلب، إنها في الروح،
1: إنها في الروح،
0: إنها بالجو،
1: إنها بالجو، إنها

إنها معلومتي. إنها مفكرتي. إنها معشوقتي. إنها أرشيد FM.

0: راجعين.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: هنا ليس مجرد مسكن بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة، ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك، طريق الحولي، قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0770-140-00-24 و0750-140-00-25. مجمع الأميرات السكنية، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

في كل العالم، كل العالم، كل العالم، وعلى مدار الساعة تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: المراجعين.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: هنا ليس مجرد مسكن بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها بين مساحات خضراء فاتنة ومساحة سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك، طريق الحولي، قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0770-140-00-24 و0750-140-00-25. مجمع الأميرات السكنية، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: إذاعة الرشيد تقدم.
2: إذاعة الرشيد تقدم.

0: مثيلها ومسبباتها. اليوم نعطيكم بحلقة استثنائية من برنامج استشارة صحية. هذا البرنامج تكون المحاورة فيه الزميلة العزيزة سارة المدرس، ولكن لظروف خاصة اليوم أنا راح أكون بالمحاورة وضيفي الأستاذ أو الدكتور عفواً ضياء عبد الفتاح الطيار اختصاص الباطنية العامة. نتحدث اليوم عن ضغط الدم. أولاً أهلاً وسهلاً بك في فضل رشيد كركوك وحياك الله.
1: أهلاً وسهلاً بك وشكراً جزيلاً على الاستضافة وإتاحة هذا الوقت لمناقشة موضوع مهم راح نبدأ به إن شاء الله.
0: إن شاء الله. بالبداية خلينا نعرف ضغط الدم. شنو تعريف ضغط الدم؟
1: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وياكم الدكتور ضياء عبد الفتاح الطيار اختصاص الأمراض الباطنية، أعمل في مستشفى دقوق العام. بالنسبة لضغط الدم، كثير من الناس يقول عندي ضغط أو عندي ضغط دم. ضغط الدم هو بالحالة الطبيعية موجود ضمن حدود معينة، في حال ارتفع ضغط الدم أو انخفض يسمى مرض. فضغط الدم هو ضغط، كل إنسان عنده ضغط، لكن الاسم الصحيح عندي ضغط دم مرتفع أو عندي ضغط دم منخفض. فكتعريف نقدر نقول هو عن طريق الأرقام، عند ارتفاع مستوى ضغط الدم الشرياني أكثر من 130 وأكثر من 90 لضغط الدم الانقباضي، هذه الحالة تسمى ضغط الدم. لكن هناك تعريفات وتصنيفات أخرى، احنا راح نكون بشكل بسيط اليوم نتكلم انه اي مراجع او اي شخص يقيس ضغط دمه بالبيت او في مكان معين يشوف ضغطه اكثر من 13/9، ذاك الوقت راح يدخل في عالم ضغط الدم المرتفع. اما كضغط دم فهو اي انسان عنده ضغط دم.
0: ايوه حتى ضغط دم. بالبداية انه خلينا نعرف شنو الفرق بين ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.
1: نعم، ضغط الدم الانقباضي مثلا في حالة قياس ضغط الدم راح يطلع عندنا رقمين. هاي خلينا نحكي بشكل بسيط لكل المستمعين بشكل أكثر. أي مراجع أو أي شخص يقيس ضغط دمه إما عن طريق جهاز ضغط الدم الزئبقي أو عن طريق جهاز ضغط الدم الإلكتروني. راح يلقى قراءتين، القراءة العليا والقراءة السفلى. القراءة العليا هي تمثل بداية استماع النبض إذا كان قياس ضغط الدم الزئبقي، والقراءة السفلى تمثل انتهاء استماع الصوت النبض. في الحالة الطبيعية يجب أن يكون الفرق بين ضغط الدم الأعلى والأسفل 40 مليمتر زئبقي أو 40 مليمتر ميركوري. كل ما أكثر راح يبدي بأسباب معينة، وكل ما أقل راح تدخل في أسباب معينة. فالمعلومة اللي تفيد المراجعين بهاي الخصوص أنه من تقيس ضغطك اسمع أول رقم وآخر رقم وخلاص، هذا راح تعرف به ضغطك. أما بالنسبة لضغط الدم الإلكتروني فالأول الجهاز راح يطلع القراءة بشكل كامل بدون إضافات ونقصان، ونقدر نعتمدها في كثير من الحالات اللي نمشيها بالعيادة أو بالاستشارية.
0: بالعادة
1: احنا بصورة عامة وحسب الكتب وحسب المصادر والاعتمادات الطبية ينصح ويفضل قياس ضغط الدم بالجهاز الزئبقي، لكن نعرف انه اكثر مراجعين والمصابين بضغط الدم المرتفع هم ناس كبار سن، عندهم عدم قدرة وصول إلى الصيدليات والاستشاريات. فضغط الدم الجهاز ضغط الدم الإلكتروني هو بمثابة حل بديل وليس أصيل. فمثلا امرأة مسنة وما تستطيع الذهاب إلى صيدلية يوميا، فيوفروا لها جهاز ضغط الدم الإلكتروني لأنه ما يحتاج شخص ثاني، مجرد يكون الجهاز على ذراع المريض ويضغط الزر تطلع عند القراءة. كذلك ضغط الدم الإلكتروني ما يحتاج خلع الملابس بشكل كامل وهاي الأمور اللي احنا نسويها بالعيادة، فهو حل بديل يفي بالغرض نعم، ونعتمده في كثير من القراءات. لكن لو أردنا أن نكون دقيقين وفي الأبحاث وفي الدراسات البحثية لا، نعتمد الجهاز الزئبقي. أما في الحالات الاعتيادية واللي نشوفها بالعيادات والاستشاريات فنستطيع اعتماد جهاز ضغط الدم الإلكتروني بشكل بسيط وعادي وما عندنا أي مشكلة به. لكن أكون ملاحظة أنه النوعية إحنا دائماً ننصح بشراء أجهزة ضغط الدم الإلكتروني من مصادر وأماكن يعني معتمدة مثل الصيدليات والأماكن المستلزمات الطبية، وتبديل البطارية كل فترة، لأنه هذا الضغط هو متحسس للكهربائية في البطارية، فإذا كانت البطارية ضعيفة ممكن يعطي قراءة خاطئة، لكن بصورة عامة يمكن اعتماده والاعتراف بقراءته.
0: لكن بعد هذا خلينا ننتقل بين الإلكتروني والزئبق، كيف تؤثر البيئة والوقت؟
1: نعم، أولا احنا خلينا ننطي معلومة بسيطة للمتابعين، أنه قياس ضغط الدم هو مو قياس عشوائي واعتباطي، يعني مثلا شوكت ما أني ضجت، شوكت ما أني انقهرت أروح أقيس ضغطي، شوكت ما زعلت أروح أقيس ضغطي. لا، مسألة قياس ضغط الدم بها معايير معينة وأوقات معينة. مثلا ينصح بقياس ضغط الدم في هذه الشروط الخمسة.
0: نعم.
1: أولا أن تكون المثانة فارغة. اثنين، أن يكون المريض قد جلس لأكثر من 5 دقائق، يعني مثلا المريض كان تعبان يركض، إجا قعد رأسا قياس ضغطه ممكن أن يكون مرتفع، فأن يكون يجلس المريض 5 دقائق أو 10 دقائق. ثلاثة، عدم تناول منبهات عالية قبل قياس الضغط مثل مشروبات الطاقة ومثل الكافيين، لأن هاي تسبب في ارتفاع بسيط في ضغط الدم. أربعة، أن يكون المريض في حالة طبيعية وليس توترية أو تشنجية أو مضطرب. خمسة، أن يكون المريض يعني في المكان الصحيح لقياس ضغط الدم، يعني مثلا في الصيدلية أو في العيادة التمريضية أو في المستشفى أو في الطوارئ أو في العيادة، لأنه بعض الأشخاص غير المتخصصين في هذه الأمور مثلا عندما يقيس في جهاز ضغط الدم الزئبقي، أبسط شيء يخلي الجهاز على الذراع بالمويا من المريض، فيسمع الرقم اللي مو الأول اللي أقل من عنده، أو يسمع رقم مو أقل شيء اللي أعلى من عنده، فينطي قراءة خاطئة، فيجي المريض تواجهنا بالعيادة هاي المشكلة، دكتور قياس الضغط في المكان المعين طلع 18/10، ليش همك طلع 16؟ أو ليش همك طلع 16 وبالتمريضية طلع 12 أو 14؟ ليس أنه سرعة النزول والهبوط، ولكن القياسات خاطئة. فدائما قياس ضغط الدم يجب أن يكون في البيئة الصحيحة وفي التوقيت الصحيح وفي المكان الصحيح، وليس هو مثلا نحن العراقيين يعني من خلال عملنا في الاستشارية والطوارئ والإقامة يعتبرون قياس ضغط الدم هو بمثابة علاج روحي ونفسي. يعني أحد المراجعين مرة من المرات قال دكتور أنا أقيس ضغطي باليوم 35 مرة. قلت له يعني شو السبب؟ قال أتونس على القياس وأطلع المعدل وأخذ الإحصائية مالت اليوم الفلاني وأقيسه باليوم الفلاني، فهذا مو صحيح. قياس ضغط الدم 3 أنواع: قياس ضغط الدم للمتابعة، قياس ضغط الدم العشوائي، قياس ضغط الدم يسمونه سكرينينج، يعني المتابعة غير التشخيصية. مثلا شخص ما عنده ضغط دم طبيعي، ما ليه يقيس ضغطه؟ من عمر 20 إلى 40 45 سنة نقول له تقيس ضغطك كل 5 سنوات مرة في حال ما عنده ضغط دم. شخص مثلا عمره 60 أو 50 سنة فما فوق، نقول له تقيس ضغط دمك كل سنة مرة في حال ما عنده ضغط طبعا، أما في حال عنده ضغط لا، أي بحث آخر. فضغط الدم هي مو مسألة أنه أنا على مزاجي أقيس أو على واسي أقيس وأنا قاعد بالسوق متشنج والازدحام وقيس ضغطي، طبعا لأن استماع الصوت بالزئبق كلش دقيق، فأي صوت أو إزعاج ممكن يأثر على القراءة.
0: يأثر جدا. خلينا نروح إلى موضوع بعيد عن الطبيب، المعطف الأبيض يأثر على نفسية الشخص المقابل عند القراءة أو عند قياس ضغط، يعني مثلا كيس واحد عادي مثلا ما لابس معطف، من يجي واحد لابس
1: مثل آني
0: يختلف.
1: في عالم الطب كذلك أكو موضوع درسناه في كلية الطب اسمه White Coat Hypertension، ضغط الدم المرتبط بالمعطف الأبيض. هاي الحالة موجودة وصحية مو شائعة، لكن صادفتني في العيادة في بعض المراجعين يقول دكتور أنا من أروح بالبيت أقيس ضغط 12/8، من أجي يمك 16 أو 15، شنو السبب؟ الدماغ في الحالات الطبيعية لا يميز بين ضغط الدم المعطف الأبيض والاعتياد، لأنه يتعامل مع كل بيئة على حدة، فيكون الضغط الدم في البيت والعيادة نفس الشيء. هاي الحالة الطبيعية، لأنه الدماغ يستطيع أن يتعامل مع الموقف ويبرمج الموضوع وتطلع القرار طبيعية. في بعض الأشخاص المتوترين، القلقين، العصبيين، المصابين بشوية حالات تشنج عصبي، جهاز العصبي المركزي يتفاعل مع أقل حالة، فمجرد يشوف شخص لابس الصدرية البيضاء ينطي إشارة للجسم بمثابة خطر معين فيرفع ضغط الدم، أو بعض الأحيان ينزل ضغط الدم، يسمونه white coat hypotension اللي هو انخفاض ضغط الدم المرتبط بالمعطف الأبيض. هاي الحالة عندنا بروتوكول بالتعامل وياها، اللي هو نقول للمريض القراءة اللي قسناها اليوم في العيادة اهملها، ارجع للبيت سوي جدول متابعة ونطينا خلال أسبوع أو أسبوعين النتائج. فهذا الموضوع موجود لكن ما يمثل ذا أهمية في مجتمعنا العراقي، لأنه قليلين اللي يعانون من هذا الشيء، ونفس الوقت معالجته كل سهلة، يعني مجرد أنه يسوي جدول متابعة وينتهي الموضوع. نعم أكيد
0: أخطاء هواية إشاعات، منها أنه قلنا إحنا ممكن قياس ضغط الدم في المنزل أو في الصيدلية يختلف من درجة إلى أخرى، ولكن شنو الأخطاء الشائعة كلياً اللي يوقع بها الشخص عند قراءة ضغط الدم في المنزل أو وتسبب
1: هذا السؤال مهم، لأنه يمس شريحة كبيرة من المجتمع اللي هي المجتمع العراقي، واللي يعانون نصفهم أو أغلب كبار السن بيهم من ضغط الدم. أولا أغلب المشاكل اللي يعانون من عند المراجعين أنه اللي يقيس الضغط بالبيت هو شخص مو طبيب أو مو ممرض، يعني خلينا نقول شخص يعني مو دارس بالمجال الصحي. راح أحد المتابعين يقول هو شنو مجرد دقيقة خلي الجهاز وأقيس، من راد العلم؟ هل تعلمون يعني من خلال سفراتي إلى بعض الدول ومن ضمنها دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، لا يمكن قياس ضغط الدم من قبل أي شخص دارس غير دارس للمهنة الطبية. فهناك في دول الخارج ممرض منزلي، مثلا شخص عمره 80 سنة عنده ممرض خاص به، يجي الممرض في وقت معين وفي ساعة معينة يقيس ضغطه، يسجل القراءة ويرجع. يعني

فقياس ضغط الدم هو يعطي مؤشر عن وظيفة القلب في هذه اللحظة. فمن نقول يجب أن يقيس ضغط الدم ممرض خاص أو شخص دارس في مهنة صحية، لأنه ظروف القراءة وطريقة القراءة وبيئة القراءة تختلف. أولا يجب أن يكون الشخص جالس وليس متمدد. ثانيا يجب أن يكون الشخص جالس على كرسي وذراعه ممتدة على الميز المقابل ومستوى الذراع بمستوى القلب. ثلاثا يجب أن يكون عدم وجود الملابس إلى مفصل الكتف، وإحنا هسه الكل تقيس من فوق الملابس، فهي كليا ملغات، أي أصلا ما دخلة بالمعايير. أربعة يجب أن يكون القياس بعد شرب كأس صغير من الماء مثلا 250 سي سي حتى يكون الشخص مرتوي وطبيعي. يجب أن يكون القياس في وقت معين، يعني مو مثلا واحد متشنج وراجع من الدوام أو طالع من البيت أو مستعجل، يجب أن يكون الشخص في قمة الراحة مالته. أربعة يجب أن يكون قياس ضغط الدم في جهة معينة، وبعد خمس دقائق نقيس الجهة الثانية، ثم نسجل القراءة في الذراع الأيمن كذا وفي الذراع الأيسر كذا، نكتب القراءة ومنعيد. هسه هواية مراجعين أو متابعين شو يسوي؟ قياس ضغط الدم مثلا طلع 16 على 10، تعال انت عيد لي قيس لي انت مرة ثانية، أو يقول الشخص آخر تعال انت قيس حتى ياخذ معدل، ماكو هيك. طلع 16 انتهت، بعد طلع 20 خلاص لا تعيد. مت من تعيد راح تخرج من موضوع ضغط الدم الى موضوع الوسواس اللي هو مرض اخر ومستقل ما نريد ندخل به اليوم. فهواية مراجعين من يجي يقيس ضغط الدم ما يطلع 18 شال الجهاز راح على شخص اخر يقيس له، ممكن يطلع 17، اذا واحد من عندنا غلط، هو داخ واحنا دخنا وبالتالي ما حصلنا العلاج. فضغط الدم يعني أنا أنصح المتابعين والمستمعين أنه لا تخلي أي شخص غير دارس في المجال الطبي أو المجال الصحي يقيس ضغطك، وخلي القراءات تكون واضحة ومتزنة ومرة باليوم إذا كان عندك ضغط، وإذا ما عندك ضغط ماكو داعي للقياس، ماكو داعي. أنا مثلا قاعد شوية ضجت تعال قياس ضغطي، شوية انقهرت تعال قياس ضغطي، ماكو داعي. ضغط الدم هو يعني قياس فعاليات حيوية للجسم في حالة معينة، مو والله أنا كل ما أفكر بالضغط قيس ضغطي، هذه يسمونها وسواس متعلق بضغط الدم. هو ضغط الدم المرتفع أو هايبرتنشن يسمونه the silent killer، القاتل الصامت، لأن هاي التسمية ما إجت اعتباطا أو بشكل مزاجي قاعدين لجنة وقالوا خلينا نسميه القاتل الصامت، ليش مسموا مرض آخر؟ السبب هو يتمحور حول نقطتين، ضغط الدم ما بيه أعراض. يعني هواية مراجعين ومتابعين ومستمعين يقول راسي يوجعني إذا ضغطي عالي، ضغط الدم ما بيه أعراض، ما بيه أعراض. يعني ممكن المراجع يقول أنا صار لي 10 سنوات مقاييس ضغطي، من نقيس ضغطي يطلع 20 على 10، يقول لا أنا ما عندي أعراض. نعم هو ما بيه أعراض ضغط الدم، يعني أنا أحب هاي النصيحة كلش توصل بشكل مباشر لمراجعين، ضغط الدم ما بيه أعراض، لأنه ارتفاع ضغط الدم هو نتيجة تفاعل الجسم لحالة معينة، يرفع مستوى ضغط الدم للتغلب على بعض الأمور، فضغط الدم ما بيه أعراض. هاي الجانب الأول. الشيء الثاني، أي شخص يشتغل بصمت وتحت الستار أكيد راح يكون قاتل صامت، لأنه ده يشتغل ويبني ويأسس وانت ما تعرف به، فعدم وجود الأعراض لا تعني عدم وجود المرض. بالعكس نقول إذا كان الشخص يعاني من ضغط دم وما بيه أعراض فهذا على حافة أو شفى الانهيار، لأنه ما دا يعرف أكو ضغط أصلا. راح تقول شلون نعرف الأعد إذا ما عنده أعراض؟ بثلاث حالات، ممكن رأسا يجي مصاب بجلطة دماغية بالمكان وجلطة دماغية ونصف شلل، أو ممكن يجينا في ضغط دم ارتفاع طارئ، يجي للطوارئ ضغط دمه وإذا مصاب بجلطة، جلطة قلبية، وممكن بأعراض بسيطة مثلا صداع غثيان كذا، فنكتشف عن طريق القياسات أنه مصاب بضغط الدم. لكن القاتل الصامت تسمية حقيقية إلى، لأنه ما بي أعراض، يجب أن يعرف

0: المستمع هاي المعلومة، ضغط الدم ما بيعرف.
1: نقدر نقول عن هناك عوامل خطر رئيسية تسبب الإصابة بالحياة العامة، ممكن الوراثة.
0: احنا في ضغط الدم بصورة عامة اكو اسباب كثيرة لها علاقة بضغط الدم، ممكن تسبب بطريقة مباشرة او غير مباشرة. اول هذه الاسباب يسمونها ضغط الدم الاساسي، يعني هناك اسباب مجتمعة ومشتركة في تكوين ضغط الدم المرتفع لهذا المراجع. شنو يعني؟ مثلا شخص عنده وزن زائد، شخص بيئته وظروف عمله ما بها حركة، شخص ظروف عمله بها توتر عالي، شخص مثلا عنده مستوى ارتفاع دهون عالي، شخص مثلا عنده وراثة في هذا المجال، شخص يعمل في بيئة وظروف عمل متوترية وتشنجية عالية. هاي الأمور تساعد في ضغط الدم وليس تسبب. يعني الشخص اللي عنده استعداد لضغط الدم يتصير عنده لأنه عنده هاي الأعراض، لكن اللي ما عنده استعداد لضغط الدم ممكن كل هاي الظروف وما يصعد ضغطه، لأنه ضغط الدم الأساسي اللي يشكل 90% من الحالات يأتي من هاي الأمور. يعني مثلا استكو أشخاص يقول السمنة تسبب ضغط الدم، أنا وزني 100 شو ما عندي ضغط؟ نعم ما عندك ضغط، لأنه أنت ما عندك استعداد لتكوين ضغط الدم. فالمشكلة بالاستعداد وليس المشكلة بالأسباب. هسا أنا مثلا يجون بعض المراجعين أو الأشخاص للاستشارية في المستشفى يقول دكتور أنتم تقولون السمنة تسبب الضغط وقلة الحركة وقلة النوم، أنا كل هاي الأمور عندي وما عندي ضغط، وقيس ضغطي يطلع 12/8، هل أنتم خاطئين؟ لا، المشكلة أنه هاي الأسباب ما تسبب ولكن تساعد على تكوين ضغط الدم. اللي ما عنده استعداد لو يصعد وزنه 150 ما يصير عنده ضغط، لأنه استعداد ما عنده لضغط الدم. كذلك السكر وغير أمراض، فهاي الأسباب يسمونها أسباب تكوينية تساعدية. أما ضغط الدم الثانوي اللي ناتج عن أسباب معينة،
1: هذا السؤال اللي كان ممكن أسألك يا. بسبب الأمراض المزمنة السكري، أمراض الكلى، اضطرابات الغدد، هذه تسبب ارتفاع دم أو ضغط الدم الثانوي، شو التفسير؟
0: ضغط الدم الثانوي اللي يشكل نسبة كلش قليلة من الحالات اللي نواجهها بالعيادة، يكون المرض ضغط الدم المرتفع ناتج عن سبب مباشر، أي بي واحد يسبب الثاني، مثلا ارتفاع ونشاط الغدة الدرقية، ضمور وخمول الغدة الدرقية، اعتلال الكليتين، انسداد الشريان الكلوي أو تضيقه، obstructive sleep apnea اللي هو اضطرابات النوم الشخيرية، والأدوية هاي وكذلك السكر. هاي الأمراض تسبب بشكل مباشر ضغط الدم، عندما تعالج هاي الأسباب يعالج ضغط الدم. فراح أحد المتابعين أو المستمعين يقول إذا ضغط الدم إلى علاج، هنا راح أجاوبه، إذا كان ضغط الدم من النوع الثانوي فإلى علاج ونهائي وقاضي على المرض. لأنه إذا مثلا نفرض شخص عمره 40 سنة طلع عنده نشاط الغدة الدرقية العالي نتيجة لهذا صار عنده ضغط دم مرتفع، لما نعالج الغدة الدرقية ضغط الدم يروح، إذن اتعالج. لكن جماعة ضغط الدم الأولي لما صار بي ضغط انتهت بعد ويا العمر.
1: مثلا كذلك انت قلت عن الغدة الدرقية، إذا كانت عند سكري انتظم على علاج السكري راح يستقر عند الضغط، وهم اللي بنفس الوقت يأخذ علاج
0: الضغط. عزيزي
1: إذا كان ثانوي ناتج.
0: نعم حبيبي أحمد، أنا راح أعطيك فد معلومة بسيطة. مرض السكري مو مثل الغدة الدرقية. مرض الغدة الدرقية أكو أمراض بيها قابلة للشفاء وعلى العلاج وينتهي الموضوع. مرض السكري مرض مزمن، حالة ضغط الدم، ما ممكن نقول للمريض أخذ علاج السكر والله وياك. لا، مرض السكر لما صار انتهت بعد، صار بي سكر وبشكل مزمن، فإحنا ما راح نتوقع السكر يعني ينتهي بشكل كامل حتى لو تمت السيطرة عليه، بس هو ما راح. لكن الغدة الدرقية لما نسيطر عليها راحت بدون علاج، فالفرق هنا واضح وكبير. مثلا مثال آخر أبسط، جرثومة المعدة ما لها علاقة بضغط الدم، لكن نأخذها كتوضيح. شخص عنده جرثومة معدة نعطيه علاج صار زين، انتهى العلاج وانتهى المرض. هذا يختلف عن السكر. احنا بالسكر نعطيه علاج، اوكي السكر صار زين، بس العلاج بعده. اي وقت توقف عن العلاج يرجع السكر يرتفع، فضغط الدم الناتج عن السكر لا لا مو نفس البقية، حالة حال الأولي متلازمة، الثانية تبقى هناك طول العمر إن شاء الله.
1: إحنا ذكرنا الأدوية من ضمنها مسكنات، أدوية المفاصل، أدوية البرد تأثر ترفع ضغط الدم.
0: أولاً إحنا يجب أن نوضح موضوع بهذا المجال، سوء استعمال الأدوية. المشكلة ليست في الأدوية اللي ترفع ضغط الدم، وليست في الأدوية اللي تسبب مرض ضغط الدم، لأنه أكو شيء يسمونه drug induced hypertension. أكو أدوية مثل الستيرويد والنونستيرويد الأنتي إنفلاماتوري دراج مثل الميلوكسيكام والنابروكسين والآيبوبروفين، هي تسبب ضغط الدم ليس لأنه العلاج سببه، لكن لسوء استعمال وسوء صرف الأدوية. مثلا شخص عنده ألم في الظهر بدون مراجعة طبيب، بدون استشارة طبيب مختص، يأخذ لفت كورس مال مثلا ميلوكسيكام 6 أشهر، والله شنو أنا ارتاحت له، يجي ورا 6 أشهر صار عنده ضغط. ليس المشكلة في العلاج، المشكلة في سوء استعمال العلاج. لأنه احنا نعرف في عالم الطب والصيدلة لكل دواء أعراض جانبية، كل دواء في العالم له أعراض جانبية، الغالبية العظمى ما تصير عندهم أعراض جانبية، لكن اللي يصير عنده أعراض جانبية مو الدواء خطأ، بالعكس الدواء اشتغل وسبب أعراض جانبية، لكن سوء استعمال الدواء. هنا يجي دور الطبيب المختص، تقليل الجرعة، تغيير العلاج، زيادة الجرعة، إضافة علاج مساند لضغط الدم وحسب الحالة. لكن الضغط الناتج عن الأدوية يعني حسب تجربتي مو بسبب استعمال الأدوية، ولكن بسبب سوء استعمال الأدوية من قبل الناس اللي يصرفون أدوية بشكل غير مختص وعشوائي. حتى أصبحت يعني مرة أحد المراجعين يقول أنا عندي الفولتارين مثل الكرزات، شوكت ما أضوج أضربها، وبالتالي نتيجة لأحد المرات اللي استعمل الفولتارين بشكل خاطئ يقول استعملت 4 أبر في يوم واحد صار عنده جلطة دماغية. ليش؟ لأنه العلاج صح وده يشتغل، لكن سوء استعمال العلاج.
1: هذه كلها معلومات. أيضا شكرا لك دكتور ضياء على هذه المعلومات. أتمنى أن الدعم اللي يستمعنا عبر موجة 92.1 أو تابعنا عبر البث المائي يستفاد من هذه المعلومات الصحية والطبية. إحنا ذكرنا بأنه ضغط الدم ما هو، ولكن شخص ما صدفة قال قيسوا لي ضغط الدم في المستشفى أو لسبب معين لقى عنده ارتفاع خفيف، يعتبر حالة ممكن مؤقتة أو ممكن الطبيب راح ينصح أنه يستمر بمتابعة ضغط الدم؟
0: خوش سؤال. هذا يسمونه الكشف الصدفي لارتفاع ضغط الدم. شخص بالصدفة لقى عنده ضغط ماله مثلا 16/10، هل أقول له خلاص أنت بك ضغط وخذ علاجات طول العمر أو لا؟ هنا يجي دور الطبيب، دور الطبيب حصرا، لا شخص آخر ولا شخص مساند ولا مساعد، هذا الموضوع يكون في مجال الطبيب حصرا. راح نبدي هنا أولا نعرف هل ظروف القراءة كانت صحيحة أو لا اللي حكينا عليها.
2: نعم.
0: إذا كانت ظروف القراءة غير صحيحة فتهمل القراءة أصلا، ما نعتمدها ونقول له ألغي الموضوع وراجعنا ورا أسبوع كمثال. إذا كانت ظروف القراءة والبيئة الصحيحة لا راح نعتمدها، نقول له أولا من خلال القراءة لقينا عندك ضغط دم مرتفع، هنا راح ممكن نطيب فتحب مسكن أو حب مقلل لضغط الدم مثل كابتوبرل 25 ميلي جرام، ولكن نقول له أنت ما عندك ضغط الآن، يعني ما ممكن نحكم على شخص من قراءة واحدة نقول له عندك ضغط دم مزمن، ما ممكن. لأن ضغط الدم هو اسمه مزمن، فيجب أن تكون هنالك قراءات. حتى في تعريف ضغط الدم يقول يجب أن تكون هنالك أكثر من قراءة في أوقات متباعدة وخارج العيادة، حتى نستبعد الوايت كوت هايبرتنشن اللي هو ضغط الدم المرتبط بالمعطف الأبيض. فنقول له روح للبيت تقيس مثلا السبت وتقيس الخميس، إذا كانت القراءتين مرتفعات وفي ظروف قراءة صحيحة لا هنا نبدي نوقف. هل عندك ضغط؟ نبدي عادي نسوي مجموعة من الفحوصات نتأكد انه اكو ضغط اولي ثانوي مؤقت دائم حسب اللي راح نشوفه من خلال القراءات والفحوصات، من ضمنها تخطيط القلب الكهربائي وايكو القلب ممكن نحتاجه في حالات معينة والفحوصات اللي راح نرسلها. في حال كانت الضغط قياس ضغط الاول مرتفع والثاني طبيعي والقراءتين بظروف صحيحة نهمله، هذا مو ضغط، كان ارتفاع مؤقت نتيجة لحالة توترية أو معينة، ونقول له تابع الموضوع بعد 3 أشهر وليس بعد 5 سنوات، يعني 3 أشهر فكمتابعة بالثلاث أشهر مثلا طلعت أيضا طبيعية خلاص تابع بعد سنة، بعد السنة أيضا طلعت طبيعية نقول الآن كل 5 سنوات، ذيك الارتفاعة كانت مؤقتة. فهذا الفرق بين، لهذا السبب نقول دور الطبيب حصرا، لأنه ضغط الدم أنا برأيي ليش أغلب الناس يعانون من عنده؟ مو لأنه ضغط الدم مرض جديد، كل العالم عنده ضغط الدم، هاي الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة العربية السعودية.
1: راح نجي لمحور الإحصائيات في نهاية الحلقة، راح نتحدث عن هذه الإحصائيات والوفيات.
0: نعم.
1: لكن خلينا بالمواضيع.
0: نعم.
1: ربما تكون هناك أعراض تحذيرية مثل الأنف، صداع وخيم، ضيق تنفس، هذه تحذيرية تبين
0: الأعراض التحذيرية لضغط الدم. أولاً هاي من حسن حظ المراجع إذا كانت عندها هاي الأعراض، أولاً الغثيان ممكن، التقيؤ أحياناً، ألم الرأس، الدوار، الشعور بعدم الارتياح، الشعور بالخفقان أحياناً، الشعور بألم نغزات في القلب. أما إذا طورت الأعراض إلى علامات، هاي كلها أعراض، العلامات مثلا نزف الأنف، نزف العين، subconjunctival hemorrhage، النزف تحت الملتحمة، مثلا الإدرار الدموي، مثلا ألم قلب مفاجئ وحاد يستدعي الذهاب للطوارئ. حتى أحيانا يجب أن ننبه لهذه الملاحظة، من علامات ضغط الدم التحذيرية السكتة الدماغية الطارئة العارضة يسمونها transient ischemic attacks، يعني جلطة دماغية عابرة تسبب فت خدر هنا بسيط أو اعتلال العصب فت شي بسيط، هاي علامات تحذيرية. في حال لقيناها وطلعت بالقياس أنه ضغط الدم فعلا مرتفع، خلاص انه ابتعدنا عن ضغط الدم الاولي البسيط اللي كان ممكن نتابعه بعد 3 أشهر الى ضغط دم رسمي. الان مثلا شخص عنده ضغط دم وبالتخطيط طلع عنده جلطه قلبيه، ما اقول له تابع ورا 3 أشهر، لا خلص هذا صار عندك ضغط، ومو مجرد ضغط، ضغط مصاحب الى مضاعفات خطيره، فنبدي بالعلاج مال ضغط الدم وننصح ببعض النصائح التغذويه.
1: ما هي أخطر المضاعفات على المدى الطويل في حال إهمال أدوية ارتفاع الضغط؟
0: في هذا المجال 3 أخطر وأكثر أعراض على المدى الطويل أحب أن أختصرها ب3 كلمات. إحنا نسميها كمصطلحات طبية diabetic neuropathy، diabetic nephropathy، وdiabetic retinopathy، وحاليا ضافوا diabetic cardiomyopathy. نحكي بشكل بالعربي حتى المستمعين يستفادون. اعتلال ضغط الدم، هاي كانت المضاعفات لنتيجة للسكر، لأنه السكر أيضا مصاحب للضغط، لكن بصورة عامة أولا hypertensive retinopathy، اعتلال العين. بعض الأشخاص يصير عندهم إصابات طارئة نتيجة الارتفاع ضغط الدم على المدى البعيد، اللي هي مثلا إصابات العين يسمونها ارتفاع ضغط الدم العين واعتلال العين، وكذلك ممكن نتيجة الارتفاع ضغط الدم على المدى البعيد تتولد عند فشل عضلة القلب كارديومايوباثي، اللي هو اعتلال وفشل عضلة القلب، وكذلك ممكن يسبب أعراض أخرى وأعراض على المدى البعيد من ضمنها اعتلال الكليتين، وكذلك اعتلال الشرايين، لأنه راح يتولد عنده خثرات، يتولد عنده يعني الجدار

0: الدموي ما يكون بحالة صحية نتيجة لضغط الدم المرتفع، فممكن حتى يسوي نصف الرئتين. فالأعراض على المدى البعيد كثيرة جدا، لكن هاي اللي ممكن تكون أهم 3 أعراض. وكذلك أهم وحدة من عندهن الجلطات الدماغية اللي يسمونها سيربرو فاسكولار أكسيدنس، اللي هو الطارئة الوعائية الدماغية بنوعيها التخثرية والنسفية، اللي مو هاي بحد ذاتها تطلع المريض من مجال ضغط الدم إلى مرض آخر اللي هو الجلطة الدماغية، وكذلك الجلطة القلبية، وكذلك فشل الأعضاء أحيانا نتيجة لارتفاع ضغط الدم المزمن المستمر وغير المعالج. فشل الأعضاء أحيانا ندخل بمراحل متقدمة يسمونها فشل الرئتين المرتبط بضغط الدم.
1: نعم. يعني ربما وأنا ممكن واحد من عندهم كنت أظن بأنه سابقا أنه أقول أنا ضغط المنخفض أحسن من المرتفع، فهذه الفكرة الشائعة الخاطئة، فيمكن اعتبار ضغط الدم المنخفض حالة صحية جيدة.
0: هذا الموضوع يعني بخمس
1: لو بهمين مضاعفات وخطر.
0: احنا اول كلمه باللقاء حكينا انه ضغط الدم موجود، وماكو شخص يقول انا عندي ضغط، لا كلنا عندنا ضغط، اني والمستمعين كذا، لكن المشكله في ارتفاعه وانخفاضه. نجي اليوم نتكلم عن موضوع بسيط اللي هو انخفاض ضغط الدم. علميا وحسب الدراسات وحسب المجلات العلميه تقول ماكو رقم محدد لضغط الدم، ممكن احنا نعترف انه 9/6 فما دون يعتبر ضغط دم منخفض، لكن كعلميا وحسب المجلات الأوروبية والفرنسية أنه ماكو ضغط رقم معين، أقل نعتبره انخفاض وأعلى نعتبره طبيعي. لكن حتى نسهل للمتابعين نقول أي وقت قص ضغطك طلع 9/6 فأقل ممكن نعتبره انخفاض ضغط الدم، لكن بشرط أن يكون مصاحب بالأعراض. فأي شخص يعاني من انخفاض ضغط الدم وما عنده أعراض نقول له أوكي ماكو مشكلة تقدر تعيش به. مثلا واحد مضغطه 8/6 وما عنده أعراض وماكو أسباب، مثلا في التحاليل البسيطة ماكو فد أسباب معينة، هاي ماكو مشكلة يقدر يعيش بهاي الضغط ويقدر يعيش به بشكل طبيعي ومستمر وماكو أي خوف. لكن مثلا واحد ضغطه 9/6 وعنده أعراض مثلا إغماء، سقوط مفاجئ، ألم بالقلب، لا أي وقت صار انخفاض ضغط الدم مصاحب بأعراض يجب أن يعالج، يصبح مصدر قلق ويجب أن يعالج بشكل سريع، لأنه ضغط الدم المنخفض بحد ذاته ما يشكل مصدر قلق. لكن أي وقت صارت به أعراض وأعراض حقيقية يعني وليس توقعية يجب أن يعالج، ويعالج في تحت إشراف طبي وليس في مكان في البيت أو مي وملح أو ما أعرف شنو، أو يروح على شخص غير طبيب ويكتب له مغذي، لا علاج حقيقي. لأنه ارتفاع ضغط الدم بعد ما كان منخفض مو سهل، هي مو مسألة أنه أنا أخلي ما يرتفع زين ويخلص المغذي وبعدين ما تبقى أنت عايش على المغذيات. فأنصح أي واحد يعاني من ضغط الدم المصاحب بالأعراض حصرا الذهاب إلى اختصاص أمراض باطنية أو قلبية والبحث عن السبب وعلاجه، وليس العيش على المغذيات ومي ملح وسلطة مالحة وما أعرف شنو، هذا كله لا يغني من الأمر شيء.
1: هذا
0: سالم
1: أول
0: ما تكلم وهذا
1: لازم
0: نشوف أنت ما ضغطك
1: نازل
0: هاك
1: كلاس عصير.
0: نعم ما يصير. وتحياتنا
1: له. الكلاس عصير ما يسوي شيء
0: وما يصعد أصلاً. يعني الموضوع هي مو مسألة يعني خلينا نقول جاك هامر ارفع ونزله، لا يجب أن يكون مستقر، لكن بشرط أن يكون مصاحب بالأعراض. أما إذا ضغط 8/6 وما بي أعراض عادي ماكو مشكلة. حياة طبيعية. حياة. وما يكون يعني يقلق بالموضوع.
1: يشرب
0: عصير وأي شيء ولبن براحته.
1: نعم. ما الأسباب المرضية التي تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم؟
0: أول وأهم سبب من الأسباب المرضية التي تؤدي إلى ضغط الدم قلة السبب من الأسباب المرضية التي تؤدي إلى ضغط الدم قلة التروية، اللي تسمى بالمصطلح الطبي dehydration أو التجفاف. قلة التروية، سوء الغذاء السيء، والاستعمال الخاطئ لأدوية ضغط الدم، هذا أهم سبب. يجون مراجعين في العيادة وفي الاستشارية ضغطة 5/3 أو 9/4، ليش؟ والله كتب لي فلان مو طبيعي.

0: قال لي خذ هذا العلاج من ارتفاع ضغطك. زين هو شلون كتبه؟ هو اختصاص؟ لا مجرد شخص معين يعني صديقي مثلا. قلت ايش وقت صديقك صار له صارت له الجرأه يكتب علاج مال ضغط دم؟ قال لا هو شوي دارس بالمستشفى ويداوم وياكم. ما يصير. استعمال الخاطئ لأدوية ضغط الدم هو أكثر سبب لانخفاض ضغط الدم، لأنه الطبيب لما يكتب علاج لضغط الدم ما يكتبه عشوائيا أو على الواهس، درس الموضوع، شخص الحالة، قرر العلاج وقرر الجرعة. فهي نصيحة ورسالة للمتابعين، أي وقت علاجك يخلص أو مالك مال شهر مال ضغط الدم الشهر الحالي خلاص، لا تأخذه بكيفك من أي مكان، ارجع لطبيبك قل له أبقي الجرعة، أزيدها، أقللها، أثبتها. هو الشخص الوحيد المخول بهذا الكلام. والسبب الثالث لانخفاض ضغط الدم أمراض غدية، بعض الغدد نتيجة لاضطرابات الجهاز السمباثيتك سيستم تسبب انخفاض ضغط الدم، وكذلك أمراض القلب معيب في حالات المتقدمة مثل عجز القلب المتقدم، مثل احتشاء العضلة القلبية المتقدم ممكن يسبب ضغط دم منخفض. والأسباب الأخرى أمراض عصبية معينة كذلك. لكن بالنسبة للمتابعين أهم سببين قلة شرب الماء وعدم التروية وسوء استعمال الأدوية الخاطئ.
1: قبل أن نذهب إلى الإحصائيات، ما هي نصيحة الدكتور ضياء لكل من يستمع عبر موجة 92.1 ومن يتابعنا عبر البث المرئي بخصوص ضغط الدم؟
0: النصيحة والرسالة اللي أحب أوجهها لكل المستمعين، في حال تم تشخيصك بضغط الدم اجعل ضغط الدم صديقك، لا تجعله عدوك، لأنه هذا الصديق راح يبقى وياك طول العمر. فأنت إذا اعتبرته عدوك هو هم راح يعتبره عدوك. راح أحد المتابعين يسأل كيف أصادق مرض؟ تصادق المرض بالعلم وبالتعليمات وبالتوعية. مثلا أولا يكون علاجك صح، يكون أسلوب حياتك صح، يكون أسلوب تغذيتك صح، يكون أسلوب نمطك الصحي والنوم والتوتر صح، خلاص أنت غلبت ضغط الدم. حتى مرات أسأل المراجعين خلال تجربتك مع ضغط الدم منو اللي انتصر، أنت لو المرض؟ الأغلبية يقولون المرض، مو لأنه المرض صعب ولكن سوء التعامل مع المرض.
1: هذا المرض مرض ضغط الدم موجود في العالم أكثر من 1.4 مليون شخص، تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عام مصابون بهذا المرض، ونسبة الوفيات في العالم سنوياً ما يقارب 10 مليون و100 ألف شخص بسبب مباشر من الضغط أو غير مباشر نتيجة الأمراض اللي ذكرها الدكتور. ويجي واحد يقول لا ضغط الدم موضوع خفيف.
0: شوف أي شخص يقول موضوع ضغط الدم موضوع خفيف هو غير مدرك لحقيقة المرض. هسه هذا الشخص اللي يقول ضغط الدم معود عادي الكل بيها، هل تعلم يا عزيزي أنه أكو جمعيات خاصة تحت اسم ضغط الدم، مثل جمعية ضغط الدم العراقية، جمعية ضغط الدم الأوروبية، جمعية ضغط الدم الإماراتية؟ هم ليش اختاروا ضغط الدم فقط؟ يعني ليش ما سووا جمعية عجز القلب الإماراتية؟ لأنه ضغط الدم يعني مو بس مرض، أصبح متلازمة، أصبح أسلوب حياة. هس احنا كإحصائية في وزارة الصحة العراقية اطلعت عليها في العام 2024 تقول 68% من الشعب العراقي البالغين طبعا مصابين بضغط الدم. إذا احنا هسه نصف الشعب العراقي مصاب بضغط الدم. أحد الأشخاص يقول لا نعم لكن غير مشخصين.
1: غير مشخصين. إحصائية الصحة العالمية تقول لك 38% من الأشخاص اللي يعيشون بمنطقة الشرق الأوسط مصابين بضغط الدم. 38% من اللي عايشين يعني هذول نشوفهم برفاهية يعني
0: ومستمتعين بحياتهم.
1: حياتهم. إحنا بالله ممكن بالعراق وضعيت بسبب كثير من الأسباب
0: تختلف الأمور.
1: لكن الصحة العالمية تقول لك في منطقة الشرق الأوسط 38% من سكانها مصابين بضغط.
0: أولا أنه يجب أن نقول معلومة للمراجعين، ليس كل مريض بضغط الدم مشخص. أنا حسب تجربتي مع المراجعين من 2020 أو 2019 دخولي في مجال الطب ولحقائتي الآن، 2 من كل 5 مراجعين عندهم ضغط دم بس ما يعرف. إما هو يعني منكر لهذا الموضوع يقول يعني لا هاي الضغط ارتفاع مؤقت ويتعامل يا بالتغليس أو التغافل. الشيء الثاني أغلب المراجعين لما تقول له عندك ضغط دم يحتاج له 6 أشهر حتى يستوعب هاي الكلمة إنه شلون تقول لي بيك ضغط دم وأنا قبل 4 أشهر قصته كان طبيعي. إيه أوكي الآن ارتفع. فالمشكلة إنه ضغط الدم في العراق وفي بلدان الشرق الأوسط من ضمنها الإمارات العربية المتحدة والدول الخليجية الأخرى هم عايشين في مستوى عالي من الرفاهية ومستوى عالي من الصحة والضمان الصحي والتقدم المعلوماتي والتكنولوجي ومع ذلك مصابين بضغط الدم. هل نقول العراق حالة استثنائية من الشرق الأوسط؟ لا،
1: احنا العراق ما شاء الله 30 إلى 35% من السكان
0: بالغين مصابين بالارتفاع وأكثر. لا 35 ربما رقم قليل بالنسبة لنا.
1: هذه إحصائية وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
0: صح. صح، لأنه أغلب المراجعين اللي نشخصهم بضغط الدم هو عنده بشكل مسبق وما يعرف. فنسبة ارتفاع ضغط الدم في المجتمعات الشرقية هو عالي وحتى في المجتمعات الغربية. يعني إحدى الإحصائيات تقول إن الولايات المتحدة الأمريكية تصرف مبالغ 2 تريليون دولار على المجال المتعلق بالأمراض القلبية، وهذا الرقم هائل خلال 5 سنوات الأخيرة يعني وليس خلال سنة أو سنتين. فالأرقام هائلة. ضغط الدم مكلف للدولة ومكلف للمجتمع الصحي ومكلف للمراجع، لأنه مثلا شخص هو رب أسرة أصيب بجلطة دماغية نتيجة لارتفاع ضغط الدم، هاي الأسرة أصبحت بلا معيل، أصبحت بلا شخص مصدر لأموال لهم، فالعائلة كلها انهارت. فهاي العائلة راح تشكل عبء على البيئة وعبء على المجتمع، راح تبدي تبحث عن راتب تقاعدي وضمان صحي و ليش كله كان يتم معالجته بحباية لضغط الدم؟ وين اتجهت الأمور؟ بسبب إلى مشاكل أكبر ومشاكل صحية ومالية أيضا.
1: المسببات لارتفاع ضغط الدم وفقا للتقارير الصحية: التدخين اللي يمارسه نحو 38% من شباب الرجال العراقيين،
0: صح،
1: والسمنة وزيادة الوزن، يعاني 33% من الشباب من السمنة، 35% زيادة وزن، وكذلك نمط الغذاء الغير جيد. هذه كلها من مسببات ارتفاع أمراض الدم. كيف تتعلق على
0: كل هذه المسببات حقيقية ونواجهها بشكل كبير، ولكن أحب أعلق على موضوع مهم جدا: التدخين والسمنة. كثير من الشباب في مجتمعنا العراقي وحتى في مجتمعنا الصحي يقول التدخين هي عادة وممكن أني أدخن وما يصير بي ضغط. نعم ممكن تدخن 20 سنة وما يصير بك ضغط، لكن بالسنة 21 راح يصير بك ضغط ويسبب أعراض ممكن تتوقعها بحياتك. فمسألة التدخين وكذلك السمنة، شخص وزنه عالي يقول أنا ما بي ضغط اليوم، ربما بعد تقدمك بالعمر وقلة النشاط البدني والنشاط الجسدي راح توصل مرحلة أنه تقول أترحم على الضغط. تجي أمور أصعب وأخطر من الضغط، من ضمنها عجز القلب، من ضمنها احتشاء العضلة القلبية. هل تعرف أنه في الطوارئ قبل 7 سنوات كنا نادر ما نشوف شخص عمره 20 سنة مصاب بجلطة دماغية أو جلطة قلبية، نادر. الآن في طوارئات في المستشفيات في العراق، تكريت والعراق وكذلك كركوك، قبل فترة أحد الأشخاص مواليد 2004 أصيب بجلطة قلبية حادة نتيجة ضغط دم غير مشخص لسنين. زين أنت عمرك 22 سنة شو وقت أصيبت؟ كلها بسبب التدخين والأمراض الأخرى والعادات السيئة. أحد الأشخاص ممكن يقول أوكي التدخين مسبب، زين كيف أترك التدخين؟ أكيد هذا موضوع آخر ما أريد نعلق عليه، لكن العادات الصحية أخطر من الأمراض، لأنه التدخين، السمنة، نمط الغذاء غير الجيد، هذا قاتل صامت يأكل بالجسم شيئا فشيئا إلى أن توصل مرحلة تستسلم لهذه الأمراض كلها وتواجه المصير المحتوم اللي هو ضغط الدم المرتفع. حتى ضغط الدم أصبح الآن بعض الكتب والمجلات ما تعتبر مرض، تعتبر متلازمة، إنه هاي خلاص يعني ما يجي وحده، يجيب جماعته ويجي وياه، لأنه ضغط الدم يصيب كل منطقة بشرايين الجسم، فمن يجي يجيب كل جماعته يجي وياه.
1: كريم هذا.
0: نعم.
1: تحياتنا لك وشكرا لك على هذه المعلومات دكتور ضياء عبد الفتاح الطيار، اختصاص الباطنية العامة، وحديثك عن مرض ضغط الدم والمعلومات الكافية. شكرا لك مرة ثانية، وشكرا لكل الأصدقاء والمستمعين عبر الموجة 92.1 وكذلك عبر البث المرئي. كنت فيكم أنا أحمد الموسوي في إعداد تقديم البرنامج، إلى اللقاء.

0: أجمل الأغاني العربية. أجمل الأغاني الخليجية.
1: جنبت العشق والشوق ذلي وخربط أحوال
0: العراقية.

0: إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقاءها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك. هنا ليس مجرد مسكن بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك، طريق الحولي، قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0771-410-0024 و0750-140-0025. مجمع الأميرات السكنية، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
3: خبر يستحق الانتباه،
1: خبر يستحق الانتباه.
4: ظروف صعبة يعيشها عامل النظافة هنا، ساعات طويلة من العمل الشاق وأجور زهيدة لا تكفي متطلبات الحياة، واقع مرير ومعاناة مستمرة يترجمها لنا وليد.
5: رواتبنا تعيطوني 300 إلا 15. أنا بداية يوم اللي تلتهم، أي واحد هو كان عراقي بداية يوم اللي تلتهم هنا يخلصن. موظف إيش كبر يقدر يسلم 300 إلا 15؟ مو لو لا، مرات أما تنغايب مرة شو اسمه يعني صولي 250 شو أسوي؟ أطين المل مرة، أنا صاحب 5 جهال أطين للجهال، مو لو لا عد 3 مرضى أطين للمرضى.
4: أزمة ضعف الرواتب الحكومية تحتاج إلى دراسة وسياسة تعدل بين الموظفين، فمنهم من يحصل على 3 ملايين دينار وآخر حصته دراهم معدودة فقط، معادلة أخفقت في تحسين الواقع المعيشي.
6: الموظف في الكهرباء يتقاضى راتب أكثر من 1 مليون دينار، أو موظف في النفط 3 ملايين مثلا، أو موظف في وزارة الخارجية في بعثة عراقية خارج العراق يتقاضى 5000-6000 دولار، لكن أكو موظف هنا لا يتجاوز راتبه 300-400 ألف دينار. أنه أنت تنطي راتب الآن 300-400 ألف دينار، هو معدل إيجارة 350، ما راح يبقى له 50 ألف دينار، هذا راح يضطر يتجاوز على المال العام، وراح يضطر انه يروح لعمل اخر ياخذ عمل اخر.
4: كثير من الحكومات تشكلت ووعدت بانصاف جميع الموظفين، ولكنها كانت مجرد وعود، وعود كانت اعذارها تتجه صوب العجز المالي، حتى حانت لحظة الصدمة حينها شهد العراق اخبارا تزاحمت عليها الصحف وتضاربت فيها الاحداث، احداث ولدت مع عملية الفجر الابيض لملاحقة الفاسدين.
7: اموال الشعب ترجع للشعب، أنا مكلف من مواطن يريد بريق أمل في بلده، أنا اليوم مسؤول عن الناس وعن دمائهم وعن مصالحهم، لا يمكن أسكت عن أي خطأ.
4: عملية أمنية برئاسة الزيدي أسفرت عن استرداد 1,440,000,000,000 دينار، ولا زالت المحصلة تجمع الأرقام، أرقام كشفت للرأي العام وبيّنت حقيقة أين ذهبت الأموال.
7: موضوع اللي باله يداوم بالدولة ويسرق أموال الأيتام والفقراء غلطان، أنا كله لا يبقى أطارد ليل ونهار.
4: في ظل استمرار المطالبات بتعديل سلم الرواتب ومعالجة العجز المالي، تخرج لنا الأموال مكدسة في المزارع وتحت غرف تصريف مياه الأمطار.
0: الرشيد اف ام، قسم الاعلام والاتصال الحكومي في كركوك. امن المواطن يحققه الامن الوطني ويحافظ على معلوماته الشخصيه.
8: 131 جهاز الامن الوطني، تفضل.
9: اسمك ومعلوماتك؟ طيب كيتمان عزيزي، كن مطمئن.
0: بلغوا بالحالات المشتبه بها فالإرهاب في قبضة الأمن الوطني.
10: اسم الإرهاب الكامل.
0: الرشوة والفساد والعاملون بها أوقفوهم بإبلاغكم عنهم.
8: قد أخذ منك رشوة.
0: انتحال الصفة لتحقيق مآرب فساد.
11: شنو الصفة اللي ينتحلها؟ برتفز شنو؟
12: هذا الهدف مالك
11: أختي العزيزة، راح أحولش على شعبة الابتزاز الإلكتروني.
13: وأنت أيضا لا تترددي ولو للحظة واحدة، ولا تخافي، بلغ الآن حتى وإن كان الشك فقط بمحاولة ابتزازك عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الهاتف.
14: جهاز الأمن الوطني، تفضلي.
13: نحن معك ونعمل للحفاظ على أمنك.
14: يعني لا تخافي من أي شيء.
0: الرشيد فأم، قسم الإعلام والاتصال الحكومي في كركوك. الأمن الوطني العراقي، أمن المواطن أولاً.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. اغرس القيم قبل ان تعلم العلوم. تربية الابناء على القيم اولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا اخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق ابدا.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد اف ام.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم،
1: أنت والآخر من الرشيد أف أم.
2: النداء الأخير تعلن الخطوط الجوية العراقية عن إقلاع رحلتها رقم 400 والمتجهة إلى بغداد. على جميع المسافرين التوجه إلى بوابة المغادرة استعدادا للإقلاع.
3: لدى سفرك على متن طائرة، تجنب إزعاج المسافر المجاور لك والتحدث معه في حال كان مسترخيا أو نائما، فالرحلة طويلة وربما يحتاج المسافر لقسط من الراحة.
1: أنت والآخر من الرشيد فأم.

0: الرشيد والآخر من الرشيد FM.
1: من آداب التعامل في مكان العمل أن تترك المكتب إذا شعرت بأن زميلك يجري مكالمة شخصية حتى لا تشعر أنت بالحرج ولا تتسبب بتقييده في الكلام.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: الرشيد، خيارك الأكيد.
1: ميدو 90.1.

0: يستحق الانتباه. خبر يستحق الانتباه.
1: شوفوا اخوان، راح يكون كلامي بمحورين. المحور الاول، قبل هذه الحادثة المروعة طبيت على قسم الموقوفين للأحداث. أنواع وأشكال ناس شفت، أنواع وأشكال جرائم، من بغداد، من ديالة، من أربيل، جايين هنا مرتكبين أبشع جرائم. تعجبت، الطفولة بهذه الشاكلة، مليان مليان المركز الحجز بكركوك مليان من ناس، والله العظيم دخت أنا هسه دايخ أنا من شفت الحالات هذه اللي جايين بيم ومارسين قضايا فساد. والله العظيم بعمر أهل كركوك ما كانوا شايفين هذا الشيء. هذا بالنسبة للموقوفين اللي شفتهم، وقسم منهم قضاياهم بحاجة إلى تشريعات قانونية، ما أخفي عليكم، بخصوص العنف الأسري. نجي على هاي القضية الثانية الرئيسية، أو بالأحرى القضية الأولى، الاعتداء واغتصاب بنت بعمر 3 سنوات ومن ثم قتله. الظاهر التحقيق القضائي طلع كشف الدلالة وثبتوا كل الإجراءات القضائية، وأنا أشكرهم لأن أسرعوا في الكشف مركز الشرطة والدوائر التحقيقية، مشكورين من عندهم. فعلا قضية مروعة، عمر 10 سنوات، 11 سنة دا يعترف بيانات، دا يقول احنا من سنة صغار كنا نمارس اللواطة بياناتنا. هو هسه عمره 11 سنة، الخاطر الله كركوك ايش صاير بيها. هو عمره 10 سنوات، هسه عمره 11 سنة دا يقول هذولا، دا يقول احنا من سنة صغار احنا كنا نمارس هذا الشيء. زين هو هسه عمره 10 سنوات، يعني شو وقت سنة تمارس هذا الشيء بياناتهم هم هذول اللي معتدين على البنية. زين البنية للأسف يعني بهذه الشاكلة هم معتدين عليها، وبعدين زاتينا بالمي، الكاميرات والتصوير كلها لتحكي الحقيقة. يعني ماذا أقدر أقول في الشيء اليوم؟ يعني فعلا أنا مقهور على مستقبل أهالي كركوك، أنا مقهور على مستقبل أولادكم. صدقوني بعد 10 سنوات أولادكم ما يقدرون يعيشون بكركوك. إحنا هنا لازم يكون لنا حملة، هذه الحملة لهذه المناطق اللي بيها عشوائيات ما عشوائيات، مصيبة إخوان. أكو زين أكو شين، ما أخفي عليكم، إحنا كأحزاب وكمنظمات مجتمع مدني دا نسوي مؤتمرات داخل القاعات، هذه ما تفيد. أنا أدعو مسؤولي المنظمات المدنية بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان بكركوك، وبالتعاون مع الدوائر ذات العلاقة، العنف الأسري والأحداث، كل هذه الدوائر مع إدارة المحافظة، يشكلون خيمة مؤقتة متنقلة، خيمة متنقلة يطلع إلى مناطق هذه. أولا تثقفون الناس إعلاميا، مو إعلاميا يعني تروحون ميدانيا، وإلا كركوك رايح. ونجي على الإدارة، على إدارة المحافظة ومجلس المحافظة، أنا أدعو مجلس المحافظة أن يأخذ دورة، اطلعوا على أطراف كركوك شوفوا إيش صاير بكركوك. أنتوا مو كل واحد لازم يعني يزت المسؤولية الواحد على الآخر، هذه عمل إدارة ومجلس محافظة كركوك. اقعدوا بيناتكم، عقدوا مؤتمر مهم من أجل مستقبل أولادكم. صدقوني ما أريد أحكي شيء أكثر من هذا، لأن أنا منفعل ومقهور على مستقبل أولادكم. أولادكم ترى في خطر في كركوك، أولادكم راح تكون في خطر، بهذه الطريقة ما راح تتحسن إذا تركناهم يجي. أطفال عمر 10 سنوات يختصب ويقتل، وين صاير هذا؟ القضية بحاجة إلى دعم حكومي وتشريعات قانونية، قانون الجرائم المعلوماتية، قوانين الابتزاز الإلكتروني، حماية الطفل. الطفولة بالعراق مهددة، الطفولة بالعراق مهددة، حماية الطفل لازم، العنف الأسري لازم، وللأسف عندنا لجنة حقوق الإنسان لحد الآن النواب مدى يجون على هذه اللجنة، وخلي أقولها منا أنا، وصار رئيس مجلس النواب ونائبيه ينحون، يابا خلونا نكمل عدد أعضاء لجنة حقوق الإنسان حتى نبدأ بالعمل، لحد الآن أعدادنا ما قدرنا نوصل إلى مسألة حتى نقدر نسوي بيه اجتماع. هذه قضية، احنا الوضع الاجتماعي العراقي في خطر، مخدرات، بنية، مرأة إذا تذى أولاد، متعاطي مخدرات ويا زوجها ومنطي قريبتها بنت خالتها، ايش صاير هذا بكركوك؟ اخواني مستقبل كركوك في خطر.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك. هنا ليس مجرد مسكن، بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك، طريق الحولي، قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0771-410-0024 و0750-140-0025. مجمع الأميرات السكني، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
3: خبر يستحق الانتباه،
1: خبر يستحق الانتباه.
4: ظروف صعبة يعيشها عامل النظافة هنا، ساعات طويلة من العمل الشاق وأجور زهيدة لا تكفي متطلبات الحياة، واقع مرير ومعاناة مستمرة يترجمها لنا وليد.
5: رواتب نتعيطون 315، أنا بداية يوم اللي تلتهم، أي واحد هو كان عراقي بداية يوم اللي تلتهم هنا يخلصن. موظف إيش كبري قد يسلم 315؟ مو لو لا، مرة تم غايب، مرة شو اسمه يعني سوالي 250 شو أسوي؟ أطين المل المرة، أنا صاحب 5 جهال أطين للجهال، مو لو لا، عدي 3 مرضى أطين للمرضى.
4: أزمة ضعف الرواتب الحكومية تحتاج إلى دراسة وسياسة تعدل بين الموظفين، فمنهم من يحصل على 3 ملايين دينار وآخر حصته دراهم معدودة فقط، معادلة أخفقت في تحسين الواقع المعيشي.
6: الموظف في الكهرباء يتقاضى راتب أكثر من 1 مليون دينار، أو موظف في النفط 3 ملايين مثلا، أو موظف في وزارة الخارجية في بعثة عراقية خارج العراق يتقاضى 5000-6000 دولار، لكن أكو موظف هنا لا يتجاوز راتبه 300-400 ألف دينار. أنه أنت تنطي راتب الآن 300-400 ألف دينار، هو معدل إيجارة 350، ما راح يبقى له 50 ألف دينار، هذا راح يضطر يتجاوز على المال العام، وراح يضطر انه يروح لعمل اخر ياخذ عمل اخر.
4: كثير من الحكومات تشكلت ووعدت بانصاف جميع الموظفين، ولكنها كانت مجرد وعود، وعود كانت اعذارها تتجه صوب العجز المالي، حتى حانت لحظة الصدمة حينها شهد العراق اخبارا تزاحمت عليها الصحف وتضاربت فيها الاحداث، احداث ولدت مع عملية الفجر الابيض لملاحقة الفاسدين.
7: اموال الشعب ترجع للشعب، أنا مكلف من مواطن يريد بريق أمل في بلده، أنا اليوم مسؤول عن الناس وعن دمائهم وعن مصالحهم، لا يمكن أسكت عن أي خطأ.
4: عملية أمنية برئاسة الزيدي أسفرت عن استرداد 1,440,000,000,000 دينار، ولا زالت المحصلة تجمع الأرقام، أرقام كشفت للرأي العام وبينت حقيقة أين ذهبت الأموال.
7: موضوع اللي باله يداوم بالدولة ويسرق أموال الأيتام والفقراء غلطان، أنا أقول له لا يبقى، أطارد ليل ونهار.
4: في ظل استمرار المطالبات بتعديل سلم الرواتب ومعالجة العجز المالي، تخرج لنا الأموال مكدسة في المزارع وتحت غرف تصريف مياه الأمطار.

0: تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: إذاعة الرشيد تقدم.
2: احنا شري ريد التقاعد من تجي سهل الامر. اول هيل الموظفين قليلين، التقاعد مو مريح، يعني واحد مقرم واحد ما يقدر. انا قبالك صدري من اصعد الهثوك مش المحجر، الهثوك مش المحجر.
3: من اصواتكم بدأنا،
4: من اصواتكم بدأنا.
5: ماكو لا حاوية، ما مهتمين بكل شيء، الأوساخ، النفايات، هل تشوفونها موجودة؟
6: من تمطر الدنيا يا جهانة ما تطلع على المدرسة، ما يقدروا يروحون، هذول عندنا جهال على الروضة، يعني بنتي يشيلهم على كتوفها وتوديهم على الروضة، ما يقدروا يمشون، لأن ماكو شارع، ماكو مجاري، ماكو كل شيء ماكو.
3: بأصواتكم نكمل.
7: بالصيف ماكو شيء، بس بالشتلة والله ماخذين الحيطة والحمر ونروح نبات يم مهالتنا، بس نشوفها غيمت كل من شال اليطق ماله ونهزم. طلابنا ما ندزهم على المدارس، يوم اللي يصير مطر ما ندزهم على المدارس، يوم اللي يصير مطر ما ندزهم على المدارس.
4: بأصواتكم نكمل.
8: هذا الغاز بمخاطره هواي على السائق وعلى السيارة.
9: يعني الدولة ما سوت لنا فشي صالح المواطن، هو سائق تاكسي وش يريد؟ يعني شو يريد يحصل؟ 10,000 15 أنت تسوي لك تانك ب 500,000، منين جاي يجيبه؟ والله ما سوي، والله ما سوي.
10: نشتغل بالعرب أنا، شغل ماكو على وعندي 4 جهات.
11: الفلح مشكلتهم أخوي أنه إحنا ورطنا من 25/7 لحتى الآن الصفوف وفلوس ماكو.
3: ولأجل أصواتكم نستمر. الرشيد والناس كل 2 وأربعاء بعد 1 ظهرا. الرشيد والناس صوت لمن لا صوت لهم.
12: حياكم الله مستمعين الأكارم، مستمعين ذات الرشيد على الموجة 92.1، وأيضا مشاهدين عبر البث المباشر بالسوشال ميديا سواء بالفيسبوك وباقي البرامج. راح نرجع وياكم، ومثل ما يقولون بالعراقي تنفك تشبسة، ما أعرف كنا مسحورين لو راشيننا شي باب الإذاعة. إن شاء الله نرجع وياكم طبعا بعد مطالب كثيرة من قبل أهالي كركوك، نرجع وياكم ببرنامج الرشيد والناس، نتحدث بالأمور الخدمية، كل ما ممكن أن تطلبوه من الدولة من الجهات المعنية، ندردش وياكم، نحاول أن نلبي كل المتطلبات بعموم محافظة كركوك، وأيضا سابقا كانت توصلنا شكاوى من خارج المحافظة اللي تخص كركوك، نتواصل مع الإدارة التنفيذية وأيضا مجلس المحافظة ومن ثم دوائر الدولة وكل المرافق والمؤسسات الحكومية. وإذا كان الأمر يتطلب أن تتواصل مع بغداد، مع مجلس النواب، تحياتنا لأعضاء مجلس النواب كلهم، وأكو قسم من عندهم ما أدري هسه يمكن بالتحقيق، يعني الله يكون بعون الزيدي، ولو هو حاليا بالجو طالع للقاء ترامب وأعضاء من الكونغرس وشركات اقتصادية، ومتفائل جدا هو الرجل، ويا وفد جيد من السياسيين وكبار رجال الدولة وحتى من المؤسسات الإعلامية. أولا نتمنى لهم الوصول بسلام ويرجعون بأشياء مفيدة، وإن شاء الله نهاية الحرب على إيران والمنطقة، وكافي خلي المضيق ينفتح، خلي ولو هي لقوا طريقة جديدة، الأمريكان يقول لك خلي يفتحون المضيق الخط الوسطي، يعني والله هاي كلاوات أمريكية حقيقة. فتحياتنا لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا، راح نستقبل الشكاوى، راح ندردش ببعض القضايا اللي تخص محافظة كركوك، القضايا الخدمية بالدرجة الأساس، ولا ضير إن ناقشنا بعض الأشياء الاجتماعية. طبعا تحياتنا للمحامي مروان، تحياتنا لدائرة الكهرباء، ما أعرف راح تنطفي لو إيش راح يصير بالضبط، راح تنطفي الكهرباء، حتى شوفون احنا الاعلاميين حالنا من حالكم، حالنا من حالكم، وهاي الكهرباء دا تنطفي ودا ننتظر. ما أعرف أهل المولدات دا يقللون الهرتزية. يلا يا أبو رامي، ما لحق علينا أبو رامي، خلينا ننتظر. رجعت رجعت لنا الكهرباء، ها؟ يلا تمام. فحتى تشوفون كلاوات أهل المولدات دي ينزلون الهرتزية. ما أعرف، تحياتنا أستاذ ثامر لجنة المولدات، ما أعرف دا تحاسبوهم ما تحاسبوهم. المقام الجديد تحياتنا إلى، ما أعرف إيش دي يسوي بخصوص موضوع المولدات. أستاذ فلاح يعني عذبنا في حين، تحياتنا إلى، عمل كثيرا وقصر كثيرا. بس خلي نشوف أستاذ غسام من دائرة كهرباء كركوك، مدير إعلام كهرباء كركوك. أستاذ غسام تراني بالبرنامج على الهواء مباشرة وانت اتصلت لي، حياك الله. تفضل تفضل أستاذ غسام، انت اعتقد خابرتني عن المحاولة صح؟
13: اي
12: طبعا. انا هنا امام كل اهالي كركوك الالاف اللي دا يسمعونه، انا دائما احكي على دائرة الكهرباء واعلام الكهرباء، لكن سبحان الله يوم جربتهم دزيت لهم شكوى من على محولة فيزين، فيز مربوط عليه كم مزرعة وكم بيت، والفيز الآخر مربوط عليه العشرات. والله للأمانة الرجل مباشرة استجاب وراد الرقم، فما أعرف شنو صار في القضية أستاذ غسان.
13: السلام عليكم.
12: السلام ورحمة الله، يا حياك الله.
13: الجماعة راحوا هناك وازنوا المحولة
12: جيد،
13: يعني قدر الإمكان يعني يسوون ترشيد بالاستهلاك حتى المحاولة
12: مهم.
13: تتحمل
12: مهم.
13: نعم.
12: مهم مهم، يعني هذه المحاولة هي أستاذ غسان، بالتالي الجهود مشكورة، بس هذا ما يمنعني أن أحكي عليكم صح؟ فجهود جهود مشكورة حقيقة، وهي رسالة والنعم. يعني احنا نعرف حجم الضغط وحجم الشكاوى وحجم العطلات وحرارة الصيف
13: والله سحبت سيارة من السيارات بالحملة، انت تعرف اسعدنا حملة قطع تجاوزات، يعني
12: عافية عافية والله عافية،
13: دزيتها للموقع يعني
12: عافية والله. زين جاي تقدر لهم دول جماعة التجاوزات لو شنو دا يصير بالضبط؟
13: والله عندنا حملة هسه، حملة كلش كبيرة يعني بجميع أنا كركوك، يعني
12: ما شاء الله
13: تجاوزين
12: ما شاء الله،
13: تنعين عن الفواتير مال كهرباء
12: ضروري،
13: يعني من خلالكم احنا نكتب المواطنين حتى يجون يستفيدون بذمتهم، ولا حد يتجاوز على الكهرباء وعلى المقياس او خطوط ياخذ من برا الساعة، خلنا نحكيها بالعامية حتى يفتهمون، وناس تسحب من الساعة من ورا الساعة للسبلت او للأسجيزر ماكو
12: بالضبط،
13: فاذا اكو شغلات خلي خلي خلي يفتحونها قبل ما تيجي اللجان، قبل ما يقيمين عليهم دعاوي بالمحكمة يعني.
12: ها يعني الموضوع محكمة. ممكن راح يوصل لدعاوى وشكاوى بمحكمة كركوك.
13: نعم، هات توجيهات وزارة الكهرباء وبالتنسيق ويا مجلس القضاء الأعلى، يعني هذه دعم هذه تحاولون
12: زين تطبقوا. احنا قبل ما نروح للمحاكم نحاول قدر الإمكان نثقفهم من خلال الرشيد من خلالكم، لأن ما نتمنى أي عائلة أو رب أسرة يروح للمحكمة ويروح، نتمنى
13: نعم ما نتمنى والله
12: بالضبط.
13: احنا وزعنا بوسترات ومن خلالكم انتم ما قصرتوا، يعني إذاعة الرشيد يعني ما قصرتوا،
12: من الواجب من الواجب.

0: ان شاء الله ان
1: بس
0: شاء الله
1: بس صحيح. الكابل مال رشيد ما وصل لحد الان.
0: يوصل ان شاء الله يوصل.
1: نعم نعم نعم نعم. تحياتنا لك استاذ ليث العزيز.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: حياك الله يا مرحبا استاذ غسان. تحياتنا لك تحياتنا لك الله وياك. يعني شكرا لهذه الجهود. اكو اتصال بس بعدني ما راد الارقام وخابره يعني بعد ما قالين بسم الله. يلا خلنا ناخذ الاتصال. قبل ما اخذ الاتصال بس خلي اشوف ذول جماعه الشكوى شنو بده يصير بالضبط.
2: شلونك شخبارك؟
1: خبرني نزار هسه تمام. اول شيء خابرني
2: ما
1: اسمع تمام. هذا اذا اوكي يعني بما معناه ان جماعه الصيانه مخابرينه فما يسمع البصمه كامله خابيه بلاوي. خلي نروح للاتصال يا احمد. طبعا انا نسيت اقول لكم انا وياكم عمر الهلالي وبالاخراج احمد زكي. يعني ما اقول احمد الموسوي، احب يكون بالاخراج احمد زكي وبالتقديم احمد الموسوي. فناخذ اتصال. الو مساء الخير.
3: مساء الانوار.
1: يا حياك الله. ما تنطينا شويه موسيقى لو ماكو شويه ايه شويه رطب الاجواء قبل ما هي حاره. حياك الله يا مرحبا. شلون الصحه؟
3: والله بخير.
1: يا هلا يوميه هلا حياك.
3: طبعا تحية لك والمخرج والمستمعين.
1: شكرا.
3: تحية برنامجكم ان شاء الله يكون بالاسبوع اكثر من مره مرتين.
1: ابشر ابشر. انت بس ادعي لي لان ظاهر شفت ضاربيني عين وما يخلوني اطلع برامج. ما ادري مسوي لنا سحر والله ما ادري. كل ما اجي الاستوديو انهزم.
3: روح على بعضك حتى فكرت السحر.
1: يلا على قولة العراقيين فكت الشبسة. ولو هاي يعني عند بعض المذاهب يعتبرون من التطير ومن الحرام يعني السؤال بالأمور هذه. إيه لا بس هي موجودة ترى السحر والحسد موجودات يعني حتى صارت ويا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالضبط. إيه فحياك الله. منو يانا
3: وياك؟ محمد العاصي.
1: محمد
3: العاصي
1: العاصي. حياك الله يا هلا ومية هلا محمد. حياك حياك. لا لا ابشر ابشر ان شاء الله وياكم ندردش بكل الامور اللي تخص مدينة كركوك والمحافظة بصورة عامة.
3: والله احنا مثل ما خوفنا على نفسنا خوفنا على محافظتنا.
1: عافية.
3: وخوفنا على المواطنين وعلى مصلحة المواطن.
1: صح.
3: هي لازم نقدم مصلحة المواطن وخدمة المواطن على كل شيء. لأن كركوك تستاهل ومواطن كركوك كذلك يستاهل.
1: عافية.
3: أستاذ عمر بداية الأمر طبعا هي المواضيع كثيرة الخدمات وهذا بس الأفضل أن مسألة البنزين.
1: أوف أوف يا البنزين أوف. ما أعرف هاي القضية يا أخي هسه مو تروح التكريت اللي هي هذه شمرة عصا عن كركوك. الطب تفول وتطلع يعني أقوى شيء. أكو بنزين خانات أهلية هي مشيدة يأخذ 250 عفوا 25 دينار أو 50 دينار زيادة. هو الطب تفول وش حالاتك أنت هنا بكركوك تروح تلزم سرة ومن تطلع تحس نفسك أنت مسوي إنجاز عظيم أن أنت محصل بنزين.
3: أستاذ عمر أنت جبتها على البنزين خانات
1: إيه
3: اريدك تحضر
1: وياي حاسبه. يلا اطلع الحاسبه.
3: طلع حاسبه.
1: يلا يا الله. يلا يا ابو جاسم.
3: البنزخانه الاهليه تاخذ منفوذ 36 الف لتر.
1: كل شقد 36 يعني صهريج.
3: تمام صهريج.
1: ايه
3: هذا 36 له من كل صفر مصعد دينار.
1: انا ما دا افتهم صوتك شلون. اكو مشكله يمك لو يمي اني يعني ناس التقديم والتسمع. يم زين
3: الا من كل فرد 15 دينار.
1: خوش يعني فوق فوق فوق, فوق, فوق سعر الحكومه
3: قد يسوي
1: يعني فوق سعر الحكومه.
3: لا هاي وين سعر الحكومه يعني
1: ايه؟
3: اقل من سعر الحكومه ب 15 دينار هو ياخذه.
1: خوش
3: 450
1: زين. إيش قد يطلع؟ يطلع 540 ألف.
3: هذا 540 زين. إذا أنت تجي تقسمها إيش كم عامل عنده؟
1: إيش قد عنده؟ إيش قد؟ خمسة.
3: إيه أضرب خمسة على 25
1: هاي 125
3: زين. كهرباء مولد
1: زين.
3: وعندك التهريج هذا على حساب الخاص والتهريج والسائق.
1: يعني هسه انت اللي يفهم من عندك انت جاي تدافع على جماعه المزيخانات.
3: لا تعرف شنو هذا.

0: إيه. لا لا لا لا لا طبيعي أقول لك ترى إحنا بالتالي مو فقط نريد نهاجم يعني لا بالعكس خلي نوضح الحقائق يعني هاي من الزينات.
1: طيب هذا راح السؤال زياد 200,000 هل من المعقول إنه قاعد من الصبح راح يبيع سهريج كامل على مود 200,000؟
0: لا طبعا لازم يربح مليونين ثلاثة.
1: تمام إذا شلون يربح مليونين ثلاثة؟
0: والله ما أدري.
1: ها؟
0: ما أعرف.
1: إيه هذا الخلل.
0: ها يعني الخلل بالتسعيرة. فهو شو يسوي؟ فأستاذ محمد شو يسوي؟ بدل ما يبيع على 450 يروح يبيع سوق سوداء مو ويجزل الأربيوس اليمانية وبغداد تكريت
1: المحطات لو كلها هذه الأهلية توزع 36,000 لترة ما راح يبقى ازدحام.
0: يعني هسه احنا عندنا علة من المصدر اللي هي من بغداد زين هسه هم شالوا حسين طالب ما عرفوا انه شالوا
1: والله عاد بالكتي يجي واحد يجهز اكثر يجهز كل محطه فثلاث ريالات
0: مو هي شوف محمد اكو نقطه ما ادري تتفق وياي ما تتفق ولا سخن تحياتنا محمد فوزي عمر فاروق شكرا تحياتنا لك ويا ميت هلا يقول منور الاخ الكبير المعلم استاذ الحبيب عمر الهلالي صاحب الفضل الكبير علي في الاعلام لا العفو استاذ عمر حياك نجم فارس يا هلا وميت هلا شوف اكو مشكله محمد ليش ما عندهم أزمة بالمحافظات الجنوبية أو بتكريت ماكو أزمة وصلاح الدين بعموم صلاح الدين ديالة شوية مرات تصير بيها أزمة تدري ليش لأن عندهم إسباع يدافعون عن محافظاتهم عندهم زلم بمجلس النواب ومجلس المحافظة إحنا عندنا زلم وزينين ويدافعون بس يعني مو مثل جماعة الجنوب وباقي المحافظات من تصير عندهم أزمة عندهم ناس من تطلع تعرف شلون السولف وتوقف المواطن كركوك فقير وحتى اللي يجي يسكن بكركوك هم يكون فقير يكون بسيط مو إنسان عدائي بس خلي تصير هاي الأزمة بغير محافظة والله يوقفونهم يسدون دائرة المنتوجات أو هي مديرية مدري دائرة إبراهيم دائرة المديرية هي المنتوجات دائرة المنتوجات بس احنا نلزم سرة ويطلعوا لك بعض الناشطين وبعض الاعلاميين تحياتنا لهم يقول لك ماكو ازمة زين هاي ذاك اليوم باوعد قالوا ماكو ازمة والله طبيت باوعت بلشت من يم بنزين خانة عقبة بالنافع دا أمشي أصور أصور أصور أصور أصور والسرى ما انتهى زين هاي يعني فوتوشوب ذكاء اصطناعي ترى مرات المسؤول يحب من تحكي للحق ما يحتاج تطبل ما يصير احنا دائما نطبل هسه ما عندنا مشكله هذا اليوم ادافع عن محمد الحافظ وادافع عن محمد سمعان وادافع عن اي شخص بس من يصير هاي احمد شنو هاي ليش من يصير تقصير اقول لهم انتم مقصرين ومن يسوي شيء زين اقول لهم انتم زيانين ويا محلاكم وانتم اصدقائي وابوسكم من اكتافكم من تقدمون خدمات المواطنين فالمسؤول ترى يحب من الإعلامي والناشط يقول له أنت خطأت بجانب معين صح محمد؟
1: يبين له الخطأ ماله
0: ايه ايه يعني فخلي نتعاون طبعا أنت حلوة هاي الحسبة اللي سويت لي اياها أنت شنو تخصصك؟ يعني وين تشتغل؟
1: محامي
0: محامي ما شاء الله تحياتنا لكم المحامين أصدقائي جروب صهيب الصالحي كلش أصدقائي يعني والمحامين الآخرين أيضا كلهم أصدقائنا حسين المفرجي وما أريد أذكر أسامي حتى لا حد لا يزعل علي كلهم أعزاء علي وحبايبي يعني كل المحامين بمحكمة كركوك وإحنا مع القضاء واللي دي يسوي القضاء بقضية عدنان الجميلي بقضايا كثيرة
1: إحنا قضاءنا عادل وإن شاء الله
0: يا رب إن شاء الله هسه بس خلي نفتح الرابط محمد أنا إذا أنتظر ينفتح الرابط ما اللي أعلن عنه الزيدي اللي قال بإمكانك أن تشتكي على أي فاسد أولي عندي ثلاثة بكركوك راح أقعد يومين بس أكتب شلون أنتوا عندكم محامين عندكم لائحة من تقدمها فأقعد ثلاثة أيام بس يومين لا يومين ثلاثة هواية بيهم يومين أكتب لوائح عن نوعية الفساد اللي سووه بالمحافظة.
1: هذا ديوان راح يصير لك ديوان مو لائحة.
0: إيه هاي ديوان هذا إيه إيه إيه يعني.
1: أستاذ عمر بس هو المسؤول حقه يعني ما يدري.
0: إيه خطية والله المسؤول ملتهي جو بارد مجرش على قولة هذا قال حيدا
1: أنا مجرش. بنزين ما يوقف بالسيرة النفط يجينا للبيت. إيش حقه طبعا يشوف هيك الحياة يقول والله هذا المواطن هيك عايش لأن أنا حالي حال المواطن.
0: إيه إيه لا هو ما يدري كهرباء. وعنده مولد إذا ما عنده مولد فطقله طاقة شمسية أم 40-50 أمبير ومشغل السبالة الانفيرتر مدري مو انفيرتر والحياة وردية وهاي إحنا عرقنا ما أعرف أحمد لبسني سترة وما عندنا كهرباء حتى نشغل سبلت ساحبين خط مولد أي حبيبي
1: نوجه رسالة للمستثمرين
0: نعم
1: لا يستثمر بالبناء خلي يستثمر يسوي لنا شركة نفطية تكرير نفط
0: والله هو اي يستثمر اذا اذا اذا بيها فلوس ليش لا يستثمر اذا ما بيها فلوس ما يستثمر
1: بيها فلوس ليش ما بيها
0: هسه انت اربحوا هسه ورش راح احكي لك سالفه صارت بين مهندس عراقي ومهندس بريطاني ورا شويه راح اسولفها فاحنا ما عندنا مشكله اربحوا بس اربحوا يعني اشياء مال حق الله تحياتنا لك محمد تحياتنا ونبقى على تواصل وإن شاء الله البرنامج راح يستمر مثل ما طلبت إيه حبيبي
1: المناطق الخضراء
0: إيه
1: يعني أكو حديقة على الطريق الخارجي صارت حديقة
0: هي اسمها المنطقة الخضراء أو منطقة الخضراء وما بيها ولا أي شجر
1: لا مو منطقة الخضراء
0: لا لا لا مالتنا أستاذ لا لا أستاذ مالها ها لا لا إحنا يعني داحشي على الخضراء مالتنا هي اسمها الخضراء تباوع لا بيها شجرة لا بيها حديقة لا بيها جزرة بصوصية الله اي
1: بس اكو حديقة هسه صارت منفذ لها الكركوك
0: اي حلوة هاي على طريق المطار اي اي عافية اي
1: هذه يعني بألاحظ اكو جبلونان تصير مال معارض
0: هاي الجبلونات مال من هاي مال من هاي الجبلونات زين زين انت يا مواليد
1: 91
0: القانون العراقي قبل ما ادري هسه همين يعني هو نفس القانون مال 69 مو هو 68 69 بعده اكو محرمات يم مؤسسات الدوله يم وسائل النقل خصوصا محطات القطار وغيرها فاكو مسافه تسمى بالمحرمات فانا دا اشوف جملونات على الأشياء المحرمة هاي شلون يعني بالله
1: لا هذه مو محرمة عمرها داخل السكة فوق السكة
0: ها فوق السكة يعني المحرمة ضيف لها التعريف
1: والله يعني
0: لا راح أسولف والله بهذا الموضوع وأحقق بهذا الموضوع ايه نشوف المن هذه شلون
1: نداء انه كركوك يستاهل وخلي يخلص هذا مجتمع كرتوكلي من هذا الحار وسر البنزين واحنا محافظه نفطيه عندنا خيرات كل شيء الحمد لله
0: ان شاء الله تحياتنا لك ابو جاسم حياك الله
1: ومين يسعدك استاذ عمار
0: يا هلا فمنو عندنا هنا خالد ممكن رقم الاذاعه اي نعم الشباب خلوا لك اياه بس رغم هذا هسه راح ارد لك اياه 0777-5811 هذا عمر فاروق يجرد الأرقام رقم وأيضا 0777-5822 كريم العزي نناشد لجنة التفتيش التأكيد من العداد يعني نفس السيارة من محطة فول 40 لتر المحطة الثانية 50 لتر وما تفول اها هاي كارثة حقيقة هاي لازم تكون اكو لجنة وتجيب هم عندهم طبعا آليات فحص اللتر او 20 لتر يجيب ويترس يشوف فعلا ان هذه المحطة هذا البوزر دا ينطي 20 لتر او لا التفاتة مهمة هاي حقيقة يعني حتى نفهم شنو حقيقة هذا الموضوع ابراهيم اكو سالفه ذكرني بيها احكي لك اياها ورا البرنامج مال اوكي تدز رسائل انا اقول لك اوكي فذكرني بيها قال لي بالحش خما اسوي لك فاوكي انطيني الاتصال. الو مساء الخير.
2: الو
0: يا هلا
2: يا هلا هذا عمر شلونك حبيبي
0: حياك الله وميت هلا والله شلوني شبعان حر
2: والله انا مثلك انا بالكهرباء ومثلك هم شبعان ترى حر
0: شلون بالله سبع شبعان حر والله شلون سولف
2: والله العظيم مثل ما اقول لك
0: صرنا ذاك اليوم ذاك اليوم رحت يا استاذ ليث تبريد مشتغل بالدائره كلها وهو لابس
2: انت لا تجيب المديريه استاذ علي على وادي
0: لا صديقنا استاذ ليث يمون عليه
2: بالنسبه للموظفين على راسي
0: اي والله والنعم
2: احنا الموظفين والله العظيم احنا دا نتعب اكثر من المسؤولين الف مره
0: طبعا انت باي قسم لو سمحت
2: انا بالقسم انا بقسم محطات شعبه القابلوات يعني محطات مستهلكين
0: ها يعني يعني له علاقه بالصيانه والتفاصيل
2: اي طبعا احنا اختلاطنا اكثر شيء احنا طبعا استاذ عمر احنا اثنين
0: زين
2: الشعبات
0: زين
2: يعني وجبه ثانيه خمسه
0: الاسم حضرتك لو سمحت
2: ما فهم شو
0: اسمك اسمك اسمك
2: انا علي الكهرباء
0: اي علي علي ما يدا اشوف جماعه الصيانه يعني الله يعينهم ودا اشوفهم بالشوارع دا اشوفهم بالاحياء بالفروع للامانه دا يؤدون واجب عليهم وضغط نفسي كبير قبل ما هو يكون ضغط جسدي تحياتنا انا ما اعرف كل اسمائهم طبعا تحياتنا لهم كلهم بس اكثر واحد اعرفه انا هو اسمه نزار انا اعرف نزار
2: تدري شنو الموضوع احنا بالنسبه لي احنا شعبتنا
0: نعم
2: والله العظيم فلا عدنا ليل وفلا عدنا نهار وفلا نعرف يعني ماكو مواطني يدز لنا شكوى الاداره تدز شكوى عن طريق الرقم 159 طبعا
0: ايه
2: فنجاوب عليه نفس الثانيه ونفس الدقيقه نجاوب عليه
0: زين
2: يعني اكثر نتاخر اكثر شيء اكثر يعني 10 دقائق تاخيرنا عرفت على ما نحمل الغلط على ما نطلع يا بدنا نزل الموقع ما تكوين
0: يعني انتوا هم صيانه تعتبرون ضمن الصيانه
2: إيه احنا
0: بالصيانة يعني ضمن قسم الصيانة طبعا قبل قليل كان وياي استاذ غسان مدير اعلام الدائرة وصيته بشغلة هم جتنا شكوى للإذاعة كان اكو محولة المحولة اعتقد هي علي تكون فيزيا من المحولة فاكو فيز عليها فد مثلا
2: ثلاث فيزات
0: فاكو فيز عليها مثلا 20 مبنى واكو فيز
2: عليها اثنين مباني اكو فيز يجي عليها 100
0: أتمرات الدوم اللي إحنا جاي نجي لا هذول عزيزي هذول مسوين واسطة لا أحمال ولا بطيخ هذول شو مسوين ذاب كل الأحمال على فيز وهو وكم واحد وياه حاطينهم فيز جارين خطين أو ثلاثة بس هذه هم يحتاج نتابعها وأنتم يحتاج تتابعوها تدري شنو علي
2: علي متابعين أستاذ عمر والله أنا أوت بس أخلص
0: شيء نعم
2: أوت البارحة شفت بشقق الحسين
0: زين
2: باوعد كابلات نازلة على الكابينة الداخلية اللي هي
0: تمام.
2: تابعة للمجمع
0: تمام
2: تابعت الكابلات الكابلات رايحة للسكنية
0: خوش
2: السكنية يعني مو تابعة للمجمع
0: خوش
2: والله العظيم قطعتها الأمة كلها تمت علي
0: اي طبعا ما يرضون من يرضى استاذ من يرضى يسوي
2: اي قلت يا بنت شلون صرت تتعب من ناية يقول اي والله انا مولدي من ناية فما اقدر اتعب من
0: ناية اي طبعا شلون لازم يعني كلها
2: فنرجع كلها مدلله استاذ عمر احنا
0: نعم.
2: شوف احنا شعبتنا قطعوا علينا الخط يعني هسه احنا بقينا ثلاثه بثلاثه يعني صرنا النظام كانوا عندنا واير واحد ساحبين صف الشعبه مالتنا والله نعم. العظيم هسه نجي الله وكيلك نطب للدائره الا نسبح
0: الله
2: الكهرباء ماكو
0: أقول لك الموضوع مو حق دقيقة دقيقة علي علي شنو أنتوا صيانة كهرباء ما عندكم يعني تحشي صدمة الشاقة
2: أنا حل المواطنين ثلاثة بثلاثة
0: أقول لك دقيقة يعني تحشي صدمة الشاقة
2: والله روح أبوي ليش الشاقة
0: لا هاي كارثة يعني صيانة الكهرباء المفروض هو يكون مسترخي حتى يطلع يخدمنا مقعدين بالحر صرت تحشون أستاذ ليث أستاذ غسان يعني معقولة ما اعرف اساني تاهي هاي رساله لاستاذ ليث شوف علي ابويا هاي رساله لاستاذ ليث مدير كهرباء كركوك يا جماعه الصيانه يمك ما عندهم كهرباء يعني قاعدين بالحار. المفروض احنا شو نسوي
2: الاهالي؟
0: اقول لك هسه هي يعني اذا تحسسني الاهالي خما يعني سبه او او او من ال يعني المجتمع المستوى الثالث ايش فيهم الاهالي؟ هاي لازم يصيرون من درجه الاولى. فاحنا لازم شو نسوي استاذ استاذ استاذ اكو نقطه بس دقيقه دقيقه دقيقه انا هسه يدحلى واحده واحده يدج وياك واحده واحده يعني عندنا اتصال وراء. لا لا لا لا مواني هنا موضوعك غير منطقي استاذ يعني معقول انت ابو الصيانه قاعد يكون كهرباء؟ الله اكبر ترى ما يصير.
2: ما عندنا حال المنطقه تجينا ثلاثه بثلاثه.
0: زين انت مو المفروض الدوله توفر لك كهرباء؟
2: ما عندنا انا جاي اقول لك ما عندنا
0: حتى تكون مسترخي وتطلع تنجز عملك باكمل وجه. زين انت تعبان بمكانك شلون راح تجي تسوي صيانه بالاذاعه وبالمنطقه؟ الله
2: استاذ
0: اكبر
2: استاذ عمر
0: عجيب.
2: احنا قاعدين تدري وين قاعدين شعبتنا؟ شعبتنا قاعده في حي المعلمين مقابل بيت الاستاذ ارشد الصالحي.
0: خوش
2: شعبه القابلوات.
0: شعبه القابلوات
2: الله وكيلك. شعبه القابلوات
0: قلنا
2: مهندس اوزال.
0: زين
2: الله وكيلك ما عندنا خط ثاني، عندنا خط رئيسي اللي هو حالنا حال المنطقه. من تطفي الكهرباء الله وكيلك احنا نظل بدون كهرباء.
0: عجيب
2: والله عجيب. ما اقول لك والله ترى ما مجبور احلف.
0: لا لا لا لا انت صادق بس اني يعني
2: ومسؤولين عين استاذ عمر ومسؤولين ما شاء الله يا ربي مرجيات 2025 امر دحكيه ترى أيه. لا خايف ولا مستحيل.
0: لا ماكو خوف ان شاء الله. ايش نسوي
2: بنفسهم؟ يطلع يحط ايده بالنار ويشتغل بالنار الله وكيلك وما يعرف في دقيقة يموت وسيارة ما بيها تبريد راسعة تعبانة تمام له متمان الله وكيلك.
0: اي لا لا مشكلة حقيقة
2: والله العظيم. الله وكيلك مرات بنزين من جيبنا نشتري والله نحط سياراتنا والله
0: ما اعرف هذا تحشي عنه ما اعرف بنقلادي شوف كركوك احنا صرت تحشون الدولة يمعودين اللجان المعنية مجلس محافظة المدري منو ما اعرف المسؤول ذات الكهرباء طبعا هسه المجلس يقول احنا ما لنا علاقة يعني المجلس للسيارات ومدري شنو. اي
2: اي والله ما عدنا الله وكيلك اللي تشوفنا احنا بقالي باكر اول يوم دوامي.
0: يلا يلا ان شاء الله راح علي خلي
2: اجي
0: واشرف والله اجي واشرف واقعد وياكم بالحار. خلي افتهم من الدائره ليش ما تعطيكم خط يعني او شنو اللي يصير بالضبط؟
2: خط طوارئ ما عدنا قصور
0: او او قصور. او مو طوارئ على الاقل تقدير يكون عندكم يكون
2: عندكم
0: حبيبي حبيبي حبيبي انت دائره الدوله. دائره الدوله اكو شغلتين يا يوفر لك مولده يا يوفر لك طاقة شمسية.
2: عندنا مولدة سادة عمر.
0: عايش تري.
2: عندنا مولدة.
0: ليش ما شغلها؟
2: نشغلها مو ما نشغلها سادة ايه. عمر بس المولدة مرات جاز ما عندنا شو نسوي بهاي الحالة؟
0: يلا تفضل. أقول لك قطاع خاص قطاع حكومي الله أكبر. صرت تحشون الدولة. ايه
2: والله.
0: الدولة دولة الصيانة دولة الأبطال اللي دا يطلعون يحلون مشاكلنا. ما تعطي كهرباء الله أكبر.
2: ما شاء الله الخصخصه جات تلعب لعبتها.
0: لا الخصخصه هذا الخصخصه احنا قاعدين وركبه ونص بس خلينا نفتهم شنو هاي القصه مال الخصخصه لان حدا ما مفتهميها الخصخصه شي بيعون شي يسوون ما ادري
2: استاذ عمر.
0: اي نعم
2: الخصخصه ما شاء الله اذا ساعه قبل كانت المواطن يجي ياخذ ساعه من الدوله 60 65 55 الف يعني اكثر شيء 70 الف. هسه الساعه صارت 500 الف عندك
0: علم. الله اكبر الله اكبر عليهم لا محاللين ولا موهوبين. شنو 500 ألف مواطن يدفع على ساعة كهرباء؟ علي نكمل إن شاء الله حتى لنطير على الاتصال اللي بعدك. خليك متواصل ويانا شوية ندردش بهاي المعاناة الموظف الحكومي اللي بدارة الكهرباء حقيقة أمر يعني شر البلية ما يضحك. أي خلينا نبقى على تواصل ونسولف بالحلقات الجاية. أي الله يساعدكم والله.
2: أي والله جاي نتعب بس ما حد يعني يسوي تعبنا والله
0: صدمة. إن شاء الله خير.
2: بس إحنا كركوك بابا أستاذ عمر.
0: زي ما يعني ما أقول لك علي علي علي ما نروح الاتصال وراء خطية تأخرنا علي.
2: يلا ما شاء الله
0: راح لا خطية راح خلص رصيد لا أرجع خلي بس يتصل حول لي. إيه علي تفضل علي أبو صيانة الكهرباء ما عندهم كهرباء ما عندهم غاز والله ما أدري
2: ويا
0: له وين المتصل؟ لا ويا ضيمك ويا ضيم الحكومة.
2: استاذ عمر تدري احنا هسه كركوك كلها علينا احنا من احنا بس 2 وجبه ثانيه 5
0: ما شاء الله.
2: اي والله يعني شغلنا صعب، ما حد يجي، ما حد يجيب يعني شغل صعب، ما حد يقدر يجيب. احنا انا صار لي 23 سنة ترى عندي خدمة.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
2: اي والله انا وبقي سامي جوجو كان مديرنا مسيحي.
0: ايه
2: والله يرحمه دام ايه طيب الله يكون بخير. بعدين جانا استاذ يالشين وهسه جانا الاستاذ ليس.
0: تحياتنا لهم كلهم يعني، بس كل واحد خلي عينه شوف علي.
2: حتى تعرف انا جد قديم يعني بالكهرباء.
0: لا لا عتيق ما شاء الله. بس تدري علي يعني هي النقطة الأهم هي أن خلي أفتهم يعني ما معقولة دائرة الدولة وأنتم مهمين بالنسبة لنا يعني أنتم مهمين. لأن الصيانة يعني تعرف أنت كل شيء، البنى التحتية مالتنا متهالكة، الكابلات متهالكة، الأعطال كثيرة، درجة الحرارة مرتفعة، الناس ما عندهم ثقافة الترشيد بالاستهلاك، فالجهد الأكبر هو عليكم يا علي. فبالتالي أنتوا لازم يدللوكم على الأقل ما ترجع الدائرة تكون مسترخيين. تسلم أحمد. إيه
2: يعني
0: نعم أنت من كل شيء تعاني.
2: نعاني على دوميز ودائما شقق المصلى وشقق الحسين. راح تقول لي ليش؟ دوميز شركة ألمانية.
0: زين.
2: يعني صار لها كم سنة؟ من 80 قالوا، من 86 ما أدري ليه.
0: بالضبط.
2: لحد الآن هي باقية هي وبس، شنو تعبانة. الشقق تروح عليها تطب عليها الله وكيلك هم تعبانة، مواطنينها تعبانة يعني الله وكيلك. ما نعرف شو سوى يعني عطلات مستمرة.
0: اي حقه شو يسوي هو هم عينه على الحكومة علي. شوف احنا كنا عيننا على الحكومة، والحكومة من واجبها ان تدللنا، من واجبها ان تلبينا هاي الاحتياجات. يعني تخيل ذاك اليوم انا اناقش واحد مخلينا على دائرة المي على قطاع معين، تدري شو يريد يسوي؟ يريد يخلي عداد، طبعا هاي المنطقة هي تشتغل على البير، تجهز بالمي من خلال البير، يريد يخلي عداد على البير. يقول لك انت مواطن لازم تدفع فلوس المي. زين ادفع فلوس المي على البير ولك انت ما تخاف الله؟ المواطنين لعبه بيدك. ويقول اشتكي؟ لا عزيزي احنا نشتكي عليك. منو انت حتى تشتكي يا ولد؟ منو انت يعني عبالك المواطن هين؟ لا، المواطن صوته عالي، واكو دوله واكو قانون يكسر ظهرك. لا تقول لي اني اداوم مدري وين، اداوم دائره. لا احنا نشتكي عليك يا ولد. لا تهدد المواطنين. تريد تنصب عداد علي؟ تريد تنصب عداد على مي بير، مي مج للغسل ما يرهم، وتجي تقول للمواطن تقول له اشتكي عليك؟ لا والله المواطن يشتكي عليك. ولكم القضاء على رأسه كبير القضاة، كبير قضاة العراق فائق زيدان مع المواطن. فلا تهددون بالقضاء، لأن القضاء مع المواطن، محكمة كركوك ورئيسها مع المواطن. فلا حد ليتلاعب بمشاعر المواطنين ويا القضاء. القضاء مع المواطن، المحامين مع المواطنين، مستعدين الكثير من المحامين ومن ضمنهم صديقنا صهيب الصالحي مستعد أن يدافع عن كل مواطن كركوكي بالمجان. فلا تلعبون بمشاعر المواطن بالقضاء. القضاء مع المواطن، القضاء منصف. فهذا تحذير لكل واحد بالدولة يريد يهدد المواطن بالقضاء. لا، المواطن اليوم مثقف، والقضاء مع المواطن.
2: تمام. بس شنو استاذ عمر، احنا عندنا
0: لا مو اني هذا الموضوع حسب ذكرته يعني، يعني نعتذر عن مداخلتك يعني. اي نعم.
2: تدري شنو استاذ عمر شنو؟
0: نعم.
2: عندنا بالشقق جاي نعاني يعني كثير، نعاني بالشقق المصلى وشقق الفتي. يعني الله وكيلك جد يسوي نظام لهم.
0: نعم.
2: الله وكيلك يجيبون كهربائي ورانا يلقي الساعة
0: همين بيها عتب كبير على المواطن يعني، هم بيها عتب على المواطن يعني. هسه انت كهرباء ماكو، جت الكهرباء شلون؟ الشتاء راسا شغل له 6 مدري كم هيتر بالبيت، مدري شنو. هسه همين يعني هم هالله بالكهرباء يعني. انت تعرفون وضع البلد والفساد اللي دمرنا طول هاي السنين، فخلينا نتعاون ويا الدولة حتى نقدر نوفر ساعات كهرباء اكثر. تحياتنا لك يا علي، شكرا لمداخلتك يعني. شكرا لمداخلتك حبيب. حياك عالي. نبقى على تواصل بقادم الحلقات. الرقم هو 0770 777 5811 و0770777 5822. هاي يعني مشكلة حقيقة اللي هي تحاول الدولة أن تخدم المواطن، لكن المواطن مدى يروح بالترشيد، مدى يساعد. ترى اليوم لازم كنا نساعد، نوصل لازم يوصل بينا الحال حتى نساعد بتشجير المدينة. شوف هسه أنت اليوم إذا بالحديقة تزرع فد 10 شتلات وترشها، راح يصير الجو لطيف على قد 100 متر مربع، فكيف إذا ساهمنا بمسافة أكبر؟ ناخذ الاتصال.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله.
3: استاذ عمر عينه.
0: يا هلا وميت. هلا
3: استاذ عمر. الو.
0: وياك يا حبيبي، من ويانا؟
3: خالد. وياك خالد عينه.
0: يا هلا بخالد، حياك الله.
3: استاذ عمر، عندنا موضوع الخصخصة.
0: اي والله سولف لي. انا ما يعني الخصخصة، تدري اخ خالد، فشي غريب ومبهم علينا احنا كاعلاميين. ما حد مدى يطلع ويقول لنا شنو هاي الخصخصة ومن المشمول. اي تفضل. اي
3: بس الان عندي بيت، طبعا بيتي قريب عليكم ولا قاعد الرشيد.
0: حياك الله.
3: الله يسلمك. عندي بيت اشتريت قديم ووقعته.
0: نعم.
3: رحت سلمت الساعة الحكومة.
0: زين.
3: وش قال لي من بنيته؟ قال لي هم يجون يشدوا لك ساعة. طبعا استاذ عمر دفعت لهم 1,250,000 من رجعت الساعة.
0: الخصخصة لو دارت الكهرباء؟
3: لا دارت الكهرباء. يا بديون عليك.
0: زين.
3: ديون النور طلع ديون مجمدة قبل 2017.
0: هلو. وين كنت لعبت؟ يعني هذا
3: يعني الموجود ليش ما حكيتوا؟ قالوا ما نعرف بهذا.
0: يعني ما اعرف يعني شنو ديون مجمدة وزين، ليش ما تقولوا لي يعني؟ قصدها اجمع اسوي قاصة.
3: حيدر العبادي.
0: نعم.
3: صفر شو اسمه العدادات.
0: اي
3: 2017 قبله قال خلوه ما ياخذوا انه بدوا من جديد.
0: اي
3: هسه اكو هاي ناس عليهم ديون مجمدة ما يعرفون.
0: خوش معلومة هذه. يعني هسه احنا وين نروح اذا واحد يريد يعرف عليها ديون مجمدة؟ وين نروح؟ دار كهرباء؟
3: دارت الكهرباء. انت لازم شو تقول له؟ تقول له شيك لي قبل 2017.
0: زين.
3: اي طلع عليه 750.
0: زين خالد، هاي قصطوها لو لازم تشكه ولا
3: لا؟ كاش والله كله.
0: هلو.
3: والله العمر دفعت 1,250,000.
0: عجيب.
3: انهم الولد قال لا مكسرين بالساعه ورأسه ساحبين غلط.
0: زين.
3: قلت الساده من ساحبين، قلت له انت من كنتوا كل شهر تجون تاخذون من ابو البيت فلوس؟ ما شفت القفل المكسور؟
0: زين.
3: مشين هذا استاذ. ذاك اليوم جوني للبيت جماعه الخصخصه والله 450,000.
0: يعني هسه احنا منطقتنا يعني الاذاعه من ضمن الخصخصه؟
3: طبعا.
0: تذكر ثاني يقطع الواير؟
3: قلت له انا ما
0: قطع رجلي. يقطع الواير شنو يقطع الواير؟
3: اسكت احنا نروح.
0: اقول لك شنو هي لعبه تايها يقطع الواير؟ شوف كيفه.
3: مو بكيفه. قلت له
0: عنده نظام يجي يطبق نظام 1 2 3 يقطع الواير. منو عصابه انتو على التاقه؟ يقطع الواير
3: والله. لا
0: يقطع الواير
3: باطل عليهم ما يقدر وياي.
0: باش عافيه عافيه. اكو دوله
3: وقانون. قبل لا يصير مشكله كبيره راح الولد قال عمي بس اسكت انا اروح
0: اقطع الواير. والله قطع رجلي يقطع الواير.
3: مو بكيفه. الله وكيلك مو بكيفه.
0: وصلوا اقول لهم هذا عمر يدي يسولف. وصلوا لهم.
3: عمر قلت له جيبوا لي ساعه شدوا لي فوق 50,000 ما أعطيكم.
0: حاشي عدل.
3: قلت له ما تيجون روحوا ما قلت له حتى أنا من البيت تقطعون أصعد على العمود وشداني.
0: هو حرق راسك بالتيل.
3: مشكلة أستاذ عمر مو مشكلة. يعني أستاذ عمر هم هاي الخصخصة مناطق الفقيرة اللي ما يحشون. مختصر مفيد أقول لك إياه.
0: هو إحنا أخ خالد لحد الآن ما طلع مسؤول وقال لنا ترى الخصخصة بيها فوائد لكم زين، أو الخصخصة بيها مثلا
3: جنبه مالية
0: بيها مثلا توفير كهرباء فولتية مستقرة، كهرباء 24 ساعة، تتخلص من المولدة. بس أنت تجي تريد تشتري خصخصة تمام، وغيري مسؤولين ساحبين عندهم مزارع وعندهم معامل ويسحب مئات الأمبيرات، وهذا اللي دا أسحب يعني 40 أمبير تجري تاخذ من عندي هبه فلوس. ولكم عيال استحوا
3: ولكم خافوا الله من كبيرهم لو صغيرهم ما اخذ رشوه وحق انا اعرف كل ما اخذ الرشاوي
0: ايه
3: هذا التركماني هذا يحكي كاتك التركماني
0: ايه
3: المحافظ ليش ما طلع اصلا بيحكي وياه هذا خصخصه هيك هيك ليش بعد بتش اللي بيحكي يطلع يوضح للناس
0: مو المشكله بقى عاني مو دفاعا عنه الرجل اني اكتب عليه واكتب عنه يعني اكتب إيه. له وعليه والرجل صديقي محمد سمعان يعني من زمان من سنوات قديمه بس صحيح. تدري هو اجي بظروف ما مفهومه يعني هاي ظروف التدوير بس هم ين عليه مسؤوليات حقيقه ولا هو دي يحب يروح بغداد هو يعني
3: هسه انا اجي الان اجي بالقانون اجي بالاجراءات كل شيء اطلع وضح لي 500,000 فقير منين يجي استاذ عمر فقير منين يجي بس اسالك سؤال
0: والله ما ادري
3: يعني انا راتبي يعني نص راتب ينطوا بيها عم يروح والجهال شكوا وشوك كلهم
0: هم صحيح
3: يعني يقول موضوع هاي حتى وياك قبل كهرباء والصيانة
0: اي علي خطيه سمعت
3: استاذ عمر انا هم بعد عم بالدائره حكومه عندنا طوارئ كلها قصوا امر رئيس وزراء الزيدي فقط مستشفيات والسجون يبقى
0: زين
3: الطوارئ حتى من ذاك الكهرباء ينقطع
0: زين
3: هذا امر رئيس وزراء جبي واللجنه حدثت لجنه من بغداد
0: ايه
3: فماكو اي دائره حكوميه بيت مسؤول ماكو طوارئ قطع كله
0: لا لا انا شوف اخ خالد انا تحكي على نقطه بما انه هم هذول موظفي صيانه فش يحتاجون على الاقل تقدير يحتاج من يرجع للدائره يسترخي ينام يقعد على هواء بارد
3: استاذ عمر
0: ف ف ف ها نروح للمولده يعني مو معناها تعطيني طوارئ لا شنو اعطيك طوارئ لا حبيبي اعطيك مولده والمولده اعطيك بها غاز اللي هي مولدة. انت ايش قد تحتاج يعني بالدائره ايش قد تحتاج ام 60 كي في هاي 60 كي في تصرف الساعه 5 خلاص فترات
3: ما اقدر 60 كي في
0: 100
3: احنا عندنا
0: 100
3: احنا عندنا بالدائره احنا عندنا بالدائره 40 كي في
0: خير وبركه يعني
3: الكبي زياده سعر عمر
0: ايش قد تصرف تصرف ترى بالساعه الواحده 4 الى 5 لترات صح
3: سعر عمر موضوع مو هنا انا الطوارئ كل دوائر بلاش مو بفلوس طبعا
0: فوقها بلاش مهم بلاش يعني هم موظفين الدوله هم مدللين مرات يعني بس هذا اللي داس مع خطيه
3: انا اخذ راتب استاذ ليش يدللني الحكومه
0: لا من واجبها لا انت صح تاخذ راتب واني ما اخذ راتب بس هميا على الاقل تقدير من واجبها ان تامن لان هاي حكومه
3: هم ثاني بدائره حكومه انطيني مولده منطي الدائره الرئيسي كل يوميه صهريج غاز
0: زين ايه ولازم يعني صهريج يعني 36,000 لتر فلازم يعني على قيد زنكم يوميا
3: يعني يضيق لنا انا اسحب كهرباء من الدوله
0: ما يصير يعني هل وين يروح الغاز استاذ خالد وين يروح الغاز هذا راح
3: يطب مشكله
0: راح يطب الحائط مره ثانيه راح يطب ملف ما ادري شنو هو
3: ما حد ما يشغل تعال هم يريدون على الحاضر
0: اي وين يروح هسه هذا وين يروح هسه استاذ انور طبعا مستشار رئيس مجلس محافظه كركوك ده يكتب لي يقول عندي معلومات فاستاذ انور شنو رايك تخابر على الخط حتى اقدر اسمعك بشكل جيد ما ادري على الواتساب من خابره اذا عندك رصيد انتوا عندكم فلوس استاذ انور خابرنا على الخط حتى نقدر ندردش وياك استاذ خالد هذا ده يودينا مكان اخر هسه اتصالي عندنا
3: زين يعني استاذ عمر اذا من
0: اي
3: اذا من سيطره ارت الكوبري فساد كركوك لحد ما تطلع شو اسمه صلاح الدين
0: الله اكبر هسه راح نيجي نحكي على موضوع الطريق بس خلي
3: توقيع توزيع كرة قطع اراضي
0: اي عافية عليهم شطار
3: حرموني يعني حرموني من استلام
0: انطوا
3: للفاسدين ولا جماعتهم
0: اي اني مستطرق بالطريق
3: هذا حال البلد
0: حياك الله استاذ انور خابرنا خلينا نسمعك والله انت تعجبني تمام استاذ خالد نبقى على تواصل ان شاء الله وندردش بهاي الاشياء
3: واني طولت عليكم استاذ
0: لا حياكم هاي برنامج لكم احنا يعني انتم طلعوا تسولفوا ودردشوا وعلى الاقل هو اكو اتصال احمد اكو اتصال زين الاتصال ابقى ويانا او لا طينية احنا بعد عندنا 30 ثانيه بين ما نروح الفاصل الو
4: نعم استاذ
0: شو الصحة وعليكم السلام حياك
4: استاذ عيني
0: انت عسكري ايش بحيث حسك عسكري مو
4: لا والله موظف نفط الشمال
0: الله حيو يعني الفلوس حيو يعني السبالت يعني ال... يعني ال... شو يسموها يعني الحوافز
4: والله استاذ العزيز الكل مفتهمين غلط
0: لا شنو مفتهمين
4: اه تجيب ليك قبل شوية تحكيتوا على
0: اسم حضرتك استاذ، اسم حضرتك
4: ابو محمد.
0: ابو محمد خلينا نتفق انا وياك شغله، انا هسه طبقتك على الجو، احنا عندنا عندنا فاصل، نروح الفاصل ونرجع لك تمام؟
4: نعم
0: يلا نروح الفاصل ونرجع لابو محمد واستاذ المر ايضا
4: ان شاء الله.
0: يلا حياك الله.
4: حيا انت
0: يا هلا.
5: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان كركوك شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك. هنا ليس مجرد مسكن بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان كركوك طريق الحولي قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0771-410-0024 و0750-140-0025. مجمع الأميرات السكنية، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
6: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

يلا رجالي، تحياتنا لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا عبر الرشيد FM، وأيضا مستمعينا

0: للدولة؟
1: لا لا سيارة حكومية.
0: زين وزين زين منو تخلص يعني منين تفوت؟
1: على حسابك دبر نفسك
0: يا أخي. والله كل شيء مضحك في هاي الدولة. إيش يصير؟
1: والله العظيم. واليوم اليوم صار أزمة الغاز.
0: زين
1: يعني هسه الكوسترات خلينا نقول كادر متقدم عندنا.
0: زين
1: يروحون يفطرون كركوك.
0: زين
1: يرجعون يطلعون شغلات مصيهم 20 لتر كوستر غاز.
0: يعني يعني زين هو وزين يعني هاي الاشياء بدها تطلع والفلوس المضمومه ودائره مليانه فلوس يعني ومليانه نفط ومليانه غاز.
1: والله
0: هسه ما رد يفلسون غاز خلينا نمشي سياراتنا.
1: والله
0: ما يعني حقيقه مضحك الموضوع.
1: استاذ العزيز مشكلتنا شنو؟ ما نطلع من الدوام.
0: نعم
1: بس انتين البصمه.
0: زين
1: يعني هسه كوستر مثلا شايل 20 نفر يوصلهم باب الساحه باب الشركه.
0: زين
1: يعني من تطلع باب الشركه الزعام
0: صح
1: من توصل هذا العشرين نفر أقل شيء 15 واحد بيهم عندهم سيارات شخصية يرجعون لأهلهم.
0: زين زين
1: وإيش قد أكو ساحة إيش قد أكو موظفين عندهم سيارات من نطلع تعال يعني من العرفة الخارج عرفة لحد ما تعمل كراج بغداد أنت أقل شيء ساعة.
0: زين
1: ساعة يلا توصل من الزحامات.
0: أيابا زين هذا يعني شنو الحل مالته مرور لو شنو؟
1: والله ما اعرف هذا استاذي يعني الزحامات مو طبيعيه.
0: اعرف يعني المفروض يخصص لكم مرور هناك لو سكيورتي الشركه يطلعون ينظمون يعني بعض الامور قد تحتاج الى تنظيم.
1: استاذ العزيز شوارعنا سيارات هوايه اول شيء شوارع ضيقه خصوصا هاي الترميم الجسر يم الجراج بغداد
0: هذا كارثه هذا الجسر ما اعرف شنو يعني من اللازم
1: يعني طال
0: من واقف وراء دي يوقف المشروع بكيف
1: يشغل المشروع بكيف
0: ما اعرف من تابع يعني المشروع يا شركه لازم
1: من داخل الشركه. العفو استاذي من داخل الشركه ما نطلع ازدحام نوصل يم العرفة شو الموظفين يسموه اذا تعرف له
0: بالضبط
1: لازم يطلعون نوصل المنتجات طالعين.
0: زين
1: هسه انا حاليا في ساعه الطيران تعال شوف الازدحام.
0: الله اكبر.
1: اي والله
0: وهاي هناك يم المطار يصير ازدحام ما ادري وين يصير ازدحام
1: يعني الى ما نوصل على البيت يعني اقل شيء ساعه ونص ساعه وربع.
0: الله اكبر
1: بالحار وش. اي والله العظيم
0: ماكو ايش منطق حقيقه يعني موظف بده يداوم من 8 لـ 2 الله يساعده يعني
1: نعم.
0: وده ياخذ راتبه هوايه وبعدين تجي انت تشتله بالشارع ساعه كامله لحد ما يوصل
1: وتوصل على البيت الحمد لله كهرباء
0: مرور وينهم اني على اساس اكو شخص بس ده ياخذ موافقه مال الوزاره راح يجي يقدم برنامج مروري حتى نفهم ايش دا يسوون شرطة المرور وين دا يتواجدون شو دا يتواجدون
1: ما نعرف
0: يعني ما نعرف شو دا يشوفون ما دا يشوفون حقيقة أنا ما أشوفهم بس أكو سيارة خاتلة يم جسر المعارض هاي يم حي بدر مرة للزمني
1: وكل شيء ماك
0: يعني ما أعرف وين
1: جراج بغداد يعني صدق جاي نعاني
0: أنا ما شايف مرور يم جراج بغداد بس أشوف يم المشتل.
1: لا لا يعني بالازدحامات لما نعبر قصدي لما نعبر جراج بغداد منك يلا شوية
0: أي مو هو الازدحام
1: يعني تطلع الطيران
0: أي
1: تطلع من رأس الجسر هم ازدحام
0: عجيب شون يعني
1: وانا خصوصا بيتي وين حزيران شارع عبد الرحمن عرف وين حزيران وين والله لو ما صار ساعة ساعة شوية والله عبد من وراء الازدحام ولا هو اذا اكو طريق زين وش اسمه ربع ساعه من البيت من وراء الازدحام.
0: اي بس هذا الحل طبعا ما نحكي بحلول تعجيزيه يعني يقول لك اذا اردت ان تطاع فاطلب
1: نعم
0: المستطاع او فامر بالمستطاع ما نريد
1: نعم
0: شوارع فارهه وكبيره راح نرضى بالشوارع الحاليه والطسات الحاليه بس بالله عليكم من تطلع الدوام من يطلعوا الموظفين نزلوا رجال المرور للشارع خلي ينظمون الاشياء
1: خصوصا هذا اكو تصى يما كسبوريا هذا تصى مسوينا فد مره العرقله تصى صناعيه اكو ناس عبالك بده يعمل سور الصين مو تصى صناعيه
0: اي لا لازم هيك يعني ينزل يجي السياره
1: هسه انا حاليا والله تعال شوف فتح تبريد بس ودي ما شاء الله الجو بالسياره تقريبا 49
0: الله اكبر
1: اي والله
0: اي فاحنا شو نريد؟ نريد همتهم يعني المرور يا با تعال طلع لي كم رجل مرور بأماكن الزخم الله يساعده هو يعني احنا وياه وحار وتفاصيلي
1: من السنتين وصلت كافر ساعة خلال ساعة حالي يصير ازدحام يعني وجبة كاملة دي يطلع سورة
0: نعم
1: يعني أقل شيء احنا بالشركة نقول فد 5000 نفر ماكو فد 2000 نفر عند السيارة 2000 سيارة بالشارع
0: لا تنظيمها تنظيمها صعب استاذ تنظيم

0: صعب.
1: حيل صعب. لا لا. خلصونا من هذا الجسر زي أهول. يعني تخلص من عرفة يجيك ساحة طيران، تخلص من ساحة طيران يجيك كراج بغداد الزحامات.
0: احنا ما نفهم هو هذا الجسر شوكت نحل علة مالته والله ما أدري.
1: ما نعرف والله.
0: يعني يلا إن شاء الله نحاول نحاول نلقى حل نسولف ويا المرور بلكي ينطونا كم رجل مرور يحلون هاي الأزمة اللي موجودة ب.
1: إن شاء الله.
0: بعض شاء الله. الشوارع خصوصا مع طلعة الموظفين لأن احنا نريدكم راحة يعني نريدك نريد الموظف يرتاح ويسترخي حتى يجي ثاني يوم يخدم.
1: احنا نقعدين خمسة الصبح. إذا ما نوصل إلى 6 مليون أكثر
0: شيء سبعة
1: للسبعة بصومالنا ولا السبعة بعد ما بيبقى.
0: أيوة موظفين هواية وخلي السيارة بالجراج واطبق المدري شنو اللي عادي حال ما تطلع جوا مدري شو تسويها راحت هاي 45 دقيقة ومن تطلع أنت تعبان النوم تيجي يستلمك الشارع يشبع حر ويشبع طشات ويشبع ازدحام.
1: آه إي والله وحالتنا إحنا
0: حياة هذه.
1: ممنون أستاذ العزيز.
0: حياك أبو محمد ومية
1: هلا.
0: حياك أبو محمد يعني حقيقة تحياتنا تحياتنا لك محمد حقيقة يعني لازم كل الدوائر تخلي خطة هاي الخطة أنت اليوم تريد تنشر رجال مرور موقف لي ثلاثة بتقاطع مرور ليش؟ هو أكو إشارة راح يجي المواطن يشوفه حمراء يوقف خضراء طلع صفراء بدل شي يسوي غير يفترض مع طلعة الموظفين من المحافظة باتجاه راس زوميز من شركة نفط الشمال غاز الشمال مدري وين وقف مرور نزل نص ساعة راح ينظم لك كل الأشياء تمام هسا احنا هنا يمل رشيد مرات جوا جسر يصير ازدحام خانق والناس أصلا ما عدها صبر ولا عدها تحمل وسيارة طب في سيارة والكل تريد هي تفوز الأول لازم هو يعبر ما يعطي مجال فانشروا رجال مرور خلي عندكم خطة أن بالساعة الفلانية الساعة 2 أحتاج 3 من رجال مرور يوقفون مثلا يم ساحة الطيران يم المطار يم مدري إيش أوكي بثلاثة ينسحب وبباقي فشو وقت تسوون خطة والله ما أدري يعني مرور كل الدوائر كل الدوائر شو وقت إحنا نبقى نفترب هذا اللوب هذا اللوب الكوني اللوب الإبداعي بمعاناة المواطنين فبالله عليكم يعني بالله عليكم خلني نتعاون خلنا نسوي أشياء لطيفة تليق بينا تليق بالعراق تليق بكركوك يعني كركوك اليوم زينة كركوك أحلى من هواي محافظات شوارعها ناسها وضعها الاقتصادي حتى العامل النفسي عندها الكركوك يختلف عن البقية لو تريدون تسوونها مثل البقية ما أدري هاي خطة أنتوا حاطيها يجب تهندسوها وتريدون نصير مثلها البغداد واحد يعطب بوجه الثاني واحد ما أدري شو يسوي ناخذ اتصال أحمد ها وين راح ما كان كنت صار راح مدري هو ما واحد رات الرقم هم كتبت الهيا فبالله عليكم خلي نتعاون دوائر الدولة احنا يعني احنا كاعلام مش عندنا وياكم يعني بالتالي احنا صوت المواطن والحيف الضيم اللي يصير ويانا هم راح يصير عليكم استاذ انور اذا بعدك تسمعنا يابا خابرني على الواتساب استاذ انور ما عنده رصيد يعني قال لا تقول لأحد فسرك بذاعة فخابرنا على الواتساب اذا بعدك تسمع يا استاذ انور استاذ انور طلع يسمع حياك الله استاذ انور
2: حبيبي حبيبي انور الغالي يسلم
0: طبعا استاذ انور من موظفي الدوله وكان شخصيه مهمه بالشباب والرياضه وايضا كان مدير اعلام مجلس محافظه كركوك وحاليا كبير مستشاري رئيس المجلس تحياتنا لك استاذ محمد الحافظ طبعا
2: شكرا جزيلا شكرا لك
0: وشكرا لإذاعة الرشيد شكرا تحياتنا لك استاذ عمر العزيز انت صديق
2: حبيبي استاذ عمر الغالي
0: اي تفضل
2: ما دام تتناقشون
0: اي
2: يسلمك ويحفظك ما طول تتناقشون في موضوعين موضوع الكهرباء
0: نعم.
2: موضوع المرور قبل تقريبا اقل من ساعتين المرور غرم تقريبا اكثر من 10 سيارات امام دائرة الكهرباء الواقعة من السوق المركزي
0: اي هم شطار الغرامات
2: وين يوقف سيارته هو جاي يدفع فلوس مال الكهرباء للدولة
0: ها هو جاي حتى يدفع فلوس لا في الجراج لا في الشيء
2: حتى يوقف سيارته يوقفها خلال 5 دقائق اي نعم نعم اني واحد من عندهم وقفت بالجانب الثاني حتى لا يغرموني عسر يعني دفعت ومشيت البقية اللي موجودين بسلة دائرة الكهرباء كلهم غرموهم
0: زين وين وقف السيارة بشارع الجمهورية ونجي تمشي الدار الكهرباء وين وقف ابراهيم ماو
2: جراج ماكو دارة الكهرباء ما بيها جراج
0: آلتن كوبري والله ما أدري لا ما بيها، لا هي بيها، بيها دراج بس ما يفتح لك الباب يعني. إذا
2: الكهرباء يحاولون تسديد المبالغ في هذا المكان إلى مكان آخر.
0: أها مقترح جيد، مقترح جيد، راح نقدم الأستاذ ليث.
2: إيه يحاولون مكان آخر بحيث واحد ما تجي على الشاي ويتعلم
0: أغرامه. قد دفعت أستاذ أنور الكهرباء بالله؟ أستاذ أنور لا عندك رصيد؟ لا عندك رصيد. انت بعدك كم السوق المركزي؟ قد دفعت بالله فلوس كهرباء؟
2: عندي بالخصخصه ومكان ادفع هناك يعني. انت ادفع شهريا ما خل المبلغ يتراكم علي حتى يجي بالملايين.
0: شنو موضوع الخصخصه؟
2: الخصخصه شهريا طبعا يجينا
0: يعني نعطيكم كهرباء 24 ساعه ولا شنو؟
2: قبل في في المجلس السابق، في المجلس السابق لمحافظه كركوك،
0: نعم،
2: هناك شركتين اجت استلمت الخصخصه لمدينه كركوك، شركه المدنيه وشركه الشهد. شركه الشهد اختاروني اني ان ادير اعمال الاداريه لهذه الشركه.
0: الله حيه طلعت وياهم انت، تعال تعال
2: مع المسؤول على زين،
0: زين
2: مع مسؤول الخصخصه اللي موجوده بهاي الشركه، فكانت مسؤوله على كوبري والدبس وسرقران ويايتشي وتازم.
0: خوش.
2: وشركة المدني، الشركة المدنية مسؤولة على مركز كركوك والحي الصناعي وليلان.
0: خوش.
2: المشكلة اللي صارت انه اخذنا ساعات من دارة الكهرباء اللي كانت تقريبا 5000 ساعة كهربائية، انطونا 1100 لشركة الشهد و2000 ساعة لشركة المدنية.
0: زين
2: أستاذ عمر؟
0: أي وياك وياك.
2: فإحنا أخذنا قلنا حتى نجرب الخطوط نقطع هذه التجاوزات على الطاقة الكهربائية، اختارينا أحد الخطوط اللي موجودة في ناحية تايجي.
0: خوش.
2: شكلنا مفرزة باتفاق مع مدير مركز كهرباء يايتشي، وطلعنا نربط الخطوط على هذا الخط، يعني نربط الساعات على هذه الخطوط التجاوزية.
0: زين.
2: ربطنا 1570 ساعة خلال أكثر من أقل من أسبوع، يعني ما أخوت حط لك الساعة ويضربها كفل ما يقدر تسحب بعد. بعد
0: طبعا أستاذ أنور غير غير موضوع بفلوس تربطها بأسبوع، هاي لو بدون فلوس
2: بعد الساعة الأمور مالتها. أقول في قطع كوبري، في قطع كوبري حتى تكونوا بالصورة، في قطع كوبري 114 موقع تجاوز كل صاحب الزيفيس
0: أيابة،
2: وحاليا موجودين، حاليا موجودين كلها آبار التوازية، معامل، مصانع، كلها موجودة على هذا القاطع.
0: زين.
2: من جينا نريد ان ان نقطع هذه التجاوزات ونربط لهم ساعات الثري فيس.
0: ايه.
2: وواجهنا انه مجلس محافظة كركوك السابق.
0: ايه.
2: اخذ قرار بإلغاء شركتي الخصخصة المدنية والشهد.
0: يعني كان قرار زين لو مو زين.
2: كمل اجراءاته قبلنا. وجبه اموال بحدود 1,400,000,000.
0: هلو.
2: احنا ما لحقنا نجبي.
0: اي فاتتكم
2: يعني شركه الشهاد ما لحقت تجبي هاي المبالغ. اي ايش صار الموضوع من انضربت مصالحهم اعضاء مجلس المحافظه، طلع كلهم حتهم السابقين، طبعا مو الحاليين، السابقين كلهم حتهم معامل مال تصفيه غاز وما ادري نفط ومعروف محامل وابار التوازيه وشركه كروانجي اللي مطلوبه ما ادري 4 مليارات ما ادري ايش قد للكهرباء وما جاي يسدد للدوله.
0: ايابه
2: هذه كلها بالحسابات موجوده، ولكن وين العمل؟ ماكو. من يقدر ينفذ؟ ما حد يقدر ينفذ.
0: يعني هسه اعضاء المجلس السابقين عندهم محامل، الجدد ما عندهم، ما عندهم
2: الحاليين بعد ما الناس حتى موازنه ما عندهم.
0: خطيه
2: هذه بالمجلس
0: قهرتني.
2: دينار واحد ما عندهم مجلس المحافظه، والله يساعد رئيس المجلس واعضاء المجلس
0: قهرتني.
2: والله يشتغلون بجهد ذاتي.
0: قهرتني عليهم
2: مو دفاعا عنهم.
0: لا لا مو دفاعا، بالعكس انا قهرت عليهم هسه والله.
2: زين.
0: اي
2: فقصدي من الموضوع أن الخصخصة اليوم المفروض السيد محافظ كركوك يتدخل شخصيا لإيقاف هذا العمل، هذا التجاوزات، المواطنين ما يلحقون يدفعون فلوس للدائرة.

0: ان شاء الله راح نوصل استاذ محمد سمعان طبعا صديقنا وعزيز ورجل يريد يخدم
1: يعمل على ايقاف قسم الكهرباء ويترك
0: حلو
1: اي لا لا رجال رجال اخونا كنا أيه. اخونا كنا هو رجال كان موظف معانا وصار مدير دائره واليوم هو محافظ احنا نتمنى له الموفقيه وان شاء الله يتابع هذه الامور وخاصه موضوع الكهرباء لمدينه كركوك.
0: ايش قد دفعت بالله استاذ انور ما الشهر؟
1: أنا أدفع شهريا يطلع علي 15 20 25 أدفعها ما بقية حتى يصير علي
0: صح
1: ملايين وتالي ما أقدر أدفع.
0: إيه بس نفس الوقت أستاذ أنور أنت تدفع غيرك ما يدفع غيرك يعني ساحب مئات الأمبيرات عنده مزرعة وعنده معمل وعنده فيلا وعنده حياة وردية وإحنا إحنا يجي يقول لك أشد لك ساعة مال مي على البير وتعال أدفع
1: تعال اسمعها
0: زياد بالعقل اسمعها بالعقل والله اشتكى عليك فين حالك
1: استاذ أيه. عمر أيه. هذا الختم الاحمر على الورقه انذار بالقطع يعني قوم قاعد مهجراني شنو
0: أيه.
1: تقطع الكهرباء علي
0: لا علي يا
1: اساس المهجرين هم من الناس مع احتراماتي لهم من الوزة اجوا وتهجروا انت تقطع الكهرباء على شنو وبهالصيف هذا القاتل
0: ايه
1: فأني أحب
0: لا مشكلة.
1: من خلال إذاعتكم أوجه كلمة للسيد محافظ كركوك أنه يتابع موضوع خصخصة الكهرباء في مدينة كركوك وأني نشرت حتى هذا الختم الأحمر مالهم يخدمون على الورقة مالت الكهرباء نشرته بالإعلام
0: ختم الإعدام هذا مال إعدام أنت يعدموك أنت وكهرباءك لا إن شاء الله هاي توصل الأستاذ محمد سمعان والرجل يحاول أن يقدم
1: قلت لهم عيب هذا تختمون الورقة بالأحمر شنو إحنا بيا مكان
0: إعدام إعدام هذا دا يعدمك أنت وال
1: هي طبعا
0: أحمد يقول دا خال ما حصل
1: ونبي قطع الكهرباء عليك ويتلاصل أمور كامل
0: إيه لا لا إن شاء الله إن شاء الله خير
1: حبيبي أستاذ عمر شكرا جزيلا
0: حياك لا لا أنت عزيز وغالي
1: طريق خارجي ورصيد ما عندي والله
0: لا لا ولا يهمك ولا يهمك
1: حبيبي حبيبي سلام
0: حياك حبيبي حياك الحبيب
1: شكرا لك شكرا لإذاعة رشيد
0: حياك حياك
1: سلمك يسلمك ويحفظك
0: يا هلا ومية هلا هلا أستاذ أنور فعلا يعني هذه المناشدة مهمة طبعا احنا نوجهها لأستاذ محمد سمعان هو الرجل الأول حاليا بالمحافظة الرجل الأول بالخدمات الرجل الأول بالأمن الرجل الأول بالجانب الإنساني فاكو شكاوى ومطالب لحضرتك استاذ محمد سمعان وانت ابن هذه المدينه وابن الميدان وابن الاعلام وابن الصوت او اصحاب الاصوات انت كنت دائما متصدر بالمطالبه عن حقوق كركوك وعراقيه كركوك اليوم اكو جانب يقولوا لك موضوع الخصخصه يا استاذ محمد الغوه او وضحوا للمواطنين من يدفع الخصخصه ومن لم او لا يدفع ما أهمية الخصخصة بالنسبة للمواطن؟ قولوا لنا أنا هسه ما أدري شنو فائدة الخصخصة؟ يعني إذا سويت خصخصة وإذا ما سويت خصخصة شنو اللي راح يفرق لي؟ زين هاي الشركة اللي ضربت ما أدري كم مليار اللي حكي عليها أستاذ أنور وينها هذه؟ شلون أخذت هاي الفلوس وراحت والشركة الثانية ما أخذت؟ زي يصير؟ يعني شو وقت نحاسب هذول إحنا؟ أكون مجلس محافظة؟ صيروا شجعان وأنتوا شجعان؟ انتوا اعضاء المجلس اصدقائنا شجعان مو كلكم طبعا بيكم شجعان ابطال وفعلا انتم ممثل للشعب افتحوا هاي الملفات هاي فلوسنا فلوس كركوك فلوس مواطن عراقي فافتحوا هاي الملفات خلي نفتهم وين ده تروح هاي الفلوس ليش اخذ ضرب فلوس واختفى راح ذهب مع الريح فلازم يكون اكو محاسبة تكون اكو متابعة لهذا الموضوع وراح تلقونا احنا وسائل الاعلام وياكم احنا نعم صوت المواطن بس احنا وياكم نسوون الاجراء الصحيح تمام راح البث من قدامي خلي اشوف وين هذاك واحد كان عنده شكوى ما شنو فنريد وقفتكم يا مسؤولين كركوك حتى نفتهم ايش دي يصير كان اكو تحياتنا لك دكتور معن دكتور معي أنت دكتور شنو لو سمحت هيدا تعرف عليك الموظف بالضيم سوزان تقول الموظف بالضيم نروح للدوام ماكو كهرباء لحد ما نرجع من الدوام بهذا الحر مولد وماكو غاز شنو يعني أحمد شنو هاي السالفة يعني صدق دوائر الدولة ما عندهم غاز عجيب يعني ما عرفت أنا يعني حقيقة صدمة هسه احنا رشيد ما عندنا غاز انتوا ليش ما عندكم غاز انتوا دار الدوله وميزانيه خالد

0: يقول استاذ عمر يا ريت تحكي هذا الموضوع. جيراني رجال عمره 70 سنة والله العظيم يشتغل يومي 10,000 ومريض ومرات ما يقدر. ناس محترمين كلش وعدهم عداس ساعة أخذوا منهم 75,000. رحت البابهم المرأة عيونها مليانة دموع قالت يومين أني مخورة عليهم. يا دين يقبل بهذا الظلم فعلا يا دين أحمد؟ هذا يعني رجال دي يقول لك عمره 70 سنة ودافع 70,000 وكميات الأمبيرات دي تروح على المزارع والسهرات الماجنة والسهرات اللطيفة مدري مو لطيفة ومسترخين والمواطن يدفع ويوميته 10,000 تعال ياخذ من عنده 70,000 ليش؟ ولكم حرام ولكم والله حرام. هلا هلا بالمواطن. ناخذ اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته، يا حياكم الله.
1: شلونك استاذ عمر؟
0: يا هلا ومية هلا.
1: انا حقيقة ما عرفت بداية الموضوع على شنو، بس اشوف به خدمات.
0: نعم
1: ومشتاقين الصدق انه من خابر عليك نسلم.
0: يا حياك منو جاي؟
1: محمد العزاوي.
0: محمد العزاوي، هي محمد معدهم محمدنا؟
1: محمدكم.
0: يا هلا. شنو عندكم البارحه؟ كان افتتاح له اليوم
1: البارحه.
0: يا ايش ما تذكرونا احنا رجال رجال ترى كبير عمري فوق ال 40 ننسى يعني طلع قدام ريلز.
1: لازم تكمل الصاله مال الفي اي بي الرئاسيه مالتكم.
0: ها يعني احنا قاعدنا بالفي اي بي؟
1: اي طبعا.
0: انت لا تضحك، شوف هسه اقول لك لا تضحك بالبث المباشر لابس ستره وما ادري شنو، ترى لابس فوق تراك سود. الله وكلك تراك سود سعره 35.
1: يعني مرحب بيك في كل وقت.
0: لا لا اني ترى متعتي تعرف وين؟ تفرش لي بالحديقه. تفرش لي بحديقه المطعم.
1: هاي
0: بيعبي مالتك فرات راح يصير بالضبط. طبعا باسم إدارة الرشيد وكادرها نبارك مشروعك اللي هو مطعم جميل يوم مرطبات السيد، أعتقد اسمه النجوم صح؟
1: مطعم النجوم
0: ها هو مال علي لو مالتك؟
1: لا لا علي، بس احنا تعرف أصدقاء وكذا
0: من هناك. فمبارك لعلي ومبارك ل جوز يطلع شركة هو وعلوش، فمبارك العلوش ومبارك العلي العساف مبارك لمحمد العزاوي هذا المشروع الشبابي اللي احنا داعمين إلى ان شاء الله. ندزلكم كادر هاي الموضوع يا محمد، صوروهم بلوقة الرشيد وتنزلون لهم يعني اعلان مجاني هدية من الرشيد لكم.
1: داعمين انتم دائما لهذه الطبخة.
0: لا لا احنا حاضرين يعني ونبارك نبارك انتو الشباب اللي نفتخر بيكم، انتو صوت المواطن اللي انتو تكملون وسائل الاعلام، انتو الناشطين. يعني اني اتمنى المسؤول بس خلي يفهم، المسؤول العربي او الكردي او التركماني بس خلي يفهم، من ينتقد اعلامي او ينتقد ناشط هذا مو ده يستهدفه، هذا يريد يقوم من عمله وهو صوت المواطن. يعني حتى احنا بنقول احنا سلطة رابعة والمنظمات والناشطين سلطة خامسة، هو يعني وصف معنوي أكثر ما هو وصف قانوني، يعني سلطة رابعة كل شيء ما بين لا سلطة ولا بطيخ، بس احنا وسيلة حتى نوصل صوت المواطن. فبالتالي نريد همتكم المواطن، نريد همتكم يا محمد.
1: أكيد احنا حاضرين واحنا بقدر المستطاع جاي نقدر نشخص المشاكل
0: عافية
1: الموجودة ونقدمها كمادة لهم حتى ما يكونون بعيدين عن أهلنا وعن الطبقة المحرومة.
0: عافية. تدري شنو محمد؟ يعني احنا هم من عذر المواطن للمسؤول، المسؤول هم عنده التزامات بدائرته بمجلس المحافظة، عنده مراجعين، عنده اجتماعات مع بغداد، عنده لجان تجي من بغداد، عنده اجتماعات مع مدير اللي أعلى من عنده، عنده ما أعرف إيش. فخلي يتحمل من احنا نكتب له، خلي يتحمل من احنا نسجل له، لان بالتالي المواطن دي طالب يعني بخدمات، دي طالب بابسط الخدمات. ترى المواطن يا محمد ما يريد اشياء تعجيزيه، كهرباء جو حار، وفر له كهرباء حتى لا يدفع 10,000 و11 الف للمولده، تمام؟ اللي هو صاحب امبيرين
1: يجوز نباوع على 10 او البعض باوع على 10 قليله، لكن هي عند بعض الناس ما تتحصل في يوم يومين وسهوله.
0: صح،
1: تجي بعد تعب ومشقه وخاصه هذا الحر. حتى انت جنابك رجل ميداني
0: صح
1: وجاي تطلع وشوف انه كبار السن شلون يلمون مثلا قوطيه
0: صح.
1: او واقف يبيع على رجيه او ماي، وهذه موجوده في كركوك في سبيل توفير لقمه عيش حلال لابنائه، ولا ينحرف بالطرق الغير مرغوبه.
0: عافيه عافيه. شوف يعني قبل قليل احد الاشخاص اللي علق يقول لك اكو شايب رجل كبير عمره 70 سنه بيطلع يشتغل يوميته 10,000 دينار، تمام، جايين ماخذين من عند الخصخصة 70,000 كهرباء مزجكات. زين انتوا يا جماعة الخصخصة او الكهرباء دشوفون مزارع بالليل يدشغلون الأضوية والسبالت زين وين العدالة ال- ال- ال- ال-

0: شقد طالبنا في طريق الجامعة الإسراء بتصليحه. جو بعد العيد نزلوا الآليات، ولحد هذا اليوم هو الطريق مغلق من نامنا بمطبات مرورية والآليات موجودة. أي عمل ماكو، ما تعرف سواق ما عندهم لهذه الآليات، يعني احنا نتمنى انه يتحملون كلامنا.
1: لا لازم يتحملون، لازم يتحمل
0: سيولة ما يعني من يعني ليه طريق العيد يعني من يوم 25/6 واليوم احنا تقريبا 13/7 تقريبا صار شقد بالعشرين يوم 25 يوم.
1: هو عمل ممكن يومين صح؟
0: نعم،
1: هو العمل ممكن ينجز بيومين ثلاثة بالزايد،
0: ينجز يعني يكمل ماكو يعني ممكن يعني كيلو جوز يطلع يعني المسافة البيئة تخصفات قوية، واحنا قريبين على يعني الموسم الدراسي الجامعي كان نقول الأكاديمي.
1: اي
0: يعني شقد بقى شهر، شهر بالضبط لين 1/9 يبلشون.
1: لا هو
0: 40 يوم يبدي.
1: ومحمد مو فقط لأجل طلاب الجامعة أو على فكرة الأساتذة اللي يداومون هسه، هاي واحد. اثنين أنت عندك كل سكان اللي يجيك حتى من رحيماوة قام يجي على الطريق الخارجي، مثلا دي يروح للمحافظة أوكي، ده يجي على الطريق الخارجي يصعد الجسر، ينزل الجسر من يم مدينتي ويروح للمحافظة، يطلع لبعض مناطق كركوك.
0: فطريق
1: رابط يعني يعتبر بالخريطة هسه من تجي تطلع خريطة كركوك يعتبر هذا الشارع يسمونه 60. شون 60 بأربيل وسليمانية؟ بس وين أوجه التشابه بين 60 كركوك و 60 أربيل وسليمانية؟ زين المسؤول، أقول لك المسؤول يعني ما يخجل من يصعد بسيارته ويطب من هذا الشارع، وبنفس الوقت يتجول بأربيل وسليمانية، ما يخجل من يباوع
0: مع العلم خميس وجمعة صراحتهم هناك.
1: اي اوكي، من حقه انجز مهامك ودوامك واطلع روح اسهر مدري وين، روح جول، روح المدري اليوم صيف، بس مو ده تمشي بشوارع نظيفة وشوارع ما بيها طسة ما بيها حفرة. زين
0: احنا ساعة انت تقول مثلا ساتذة يدامون، لا حتى تدك معلومة. مرحلة اولى قبل اسبوع يلا خلصوا،
1: يلا
0: طلبوا التنافسي دراسات العليا ذاك الاسبوع ايضا يلا امتحنوا
1: بالضبط.
0: يعني إضافة إلى ذلك طلبة المدارس تدري والتربية وغيرها جايين يمتحنون داخل الجامعة، يعني حركة مستمرة حركة.
1: لا هو هناك أكو مجمع سكني أصلا، شوف أنت عندك مجمع مدينتي راحتهم للدوام للسوق من هناك، وجماعة نهاية حزيران اللي هو اسمه حي الجامعة أيضا دي يطلعون على هذا الشارع، وقلت لك حتى جماعة رحيماوة وغيرهم ليجون على الطريق الخارجي يفتر، يعني إذن هذا الطريق يبقى هو حيوي ورابط ومهم. يعني
0: تقريباً ما بعد إغلاق ثلاث مناشدات نسوي ندون عليه، لكن يحتاج بعد أتمنى من جنابك الكريم إذا أنت تعرف عليه بالمستقبل
1: إن شاء الله،
0: أنت لك مكانة اجتماعية وإعلامية وحتى حكومية ما بين الأخوة أعضاء مجلس.
1: والله إن شاء الله الخير والبركة بالجميع. ويا محمد أنت وآني وآخرين بس خلي يفهمون إحنا ما نستهدفهم، إحنا نريد نكون وسيلة لإيصال صوت المواطن، هذا شغلكم.
0: إحنا نسلط الضوء وبنفس الوقت نشيد بالدور الاستجابة والتنفيذ.
1: طبعا أنت اليوم شوف الرشيد والناس أول ما انطلق قبل 8 سنوات كان شنو يعني هدفه؟ اليوم يتصل بي محمد اكو مشكله باب بيتهم طسه، ناشدني انا، ناشدت الجهه المعنيه اجت صلحت، نرجع نشكرهم بالبرنامج، ما صلحت نرجع نذكرهم، نرجع ننبههم، نرجع ناكد اكو المشكله الفلانيه من حلت، ما حلها نحكي عليهم تمام. فاحنا اليوم اذا مسؤول بالمحافظه يشتغل نقول له عاشت ايدك وعافيه، من ما يشتغل اني انبهها. فتحياتنا لك يا محمد وخليك دائما على تواصل، يعني
0: انا اسف على الاطاله.
1: ابدا ابدا،
0: فرصه سعيده ان تكلمنا معك.
1: ابدا ابدا، يعني انا كل السعيد
0: ونتمنى منك المزيد ومنها للاعلى، انت انسان مسافر
1: الله يبارك فيك،
0: مو واعد انت يعني واعد اتش دي يعني واضح.
1: الله يبارك فيك يعني، وان شاء الله يعني مكننا لخدمه هذه المدينه لخدمه العراق، ونرجع ايضا دعايه مجانيه مره اخرى نبارك.

0: للأخ علي العساف افتتاح مطعمه مطعم النجوم اللي يم رطبات السيد اللي هو عبارة عن كشك ومشويات عراقية. شون
1: أقول بالضبط مقابل مؤسسة الوطن الأهلية قبل ساقطا كلية أصول الدين
0: شاء. بالضبط مع الأستاذ عمار كهية تحياتنا له ومبارك لك أنت أيضا ما أعرف شريك أنت وعلوش هم شركاء بالمشروع بس ما ترضوا تقولون فمبارك لكم لشبابنا العرب فمبارك لشبابنا العرب اللي بدوا يشتغلون مشاريع بدل ما يقول لك أنا أروح أدور على تعيين أدور على دعم من حزب مدعم من مدري منه. لا حبيبي أنا عندي مشروع أنا أشتغل به وأشغل به شباب وأفتح به بيوت عوائل.
1: يعني على العساف يستاهل وهذا المشروع تقريبا جاب يعني باب رزق لعشرين عائلة عياد العامل الموجودين في المطعم
0: الحمد لله
1: أيضاً شباب
0: عظيم عظيم. فإذا مبارك لكم كلكم ومبارك إن هذا المشروع
1: ممنون جدا
0: تحياتك
1: وجزاك الراقية.
0: شكرا جزيلا يا هلا محمد. أحمد نأخذ اتصال آخر اتصال لأن أنا يعني بلشت أتعب رجال كبير وأتعب يعني. ألو مساء الخير.
2: مساء النور.
0: يا هلا وحياك
2: أستاذ عمر. شلونك صحتك أخبارك؟
0: أنت هم عندك مطعم أنت هم عندك مطعم مثل علوش وعلي العساف ومحمد العزاوي.
2: أتمنى يروح يم السال عليهم إذا يعزمنا ما عاد نشكال.
0: بقول لك شفت عنده شو اسمه قبل يومين ريلز مدري ستوري طلع قدامي دا يسوون تكه مال العرابيد والله مو شقه تكه مال الحياه.
2: نروح نجرب شكو بيا استاذ عمر.
0: منو وياي؟ علي علي علي من العراقيه.
2: اي
0: يا هلا ومية هلا بقناه الدوله. مديركم رايح ويا الزيدي الامريكي بعدهم بتجو هسه.
2: والله نتمنى خير إن شاء الله.
0: إيه لا خير. كريم حمادي صديق عزيز وإعلامي محترم وقدير ويستحق أن يذهب إلى كل مكان يذهب رئيس الوزراء لخدمة العراق.
2: هو باسم الدولة رايح
0: طبعا.
2: هو
0: إيه.
2: الدولة هو من المؤسسات العراقية.
0: لا أنتوا قناة الدولة القناة المحترمة مجموعة قنوات طبعا هي القنوات الوطنية اللي هي العربية والكردية والتركمانية والسريانية وغيرها مؤسسة عريقة ومؤسسة كبيرة أنا عملت بيها بالألفين وستة سبعة يمكن.
2: نعم كان لك بصمة بيها.
0: الحمد لله والشكر. فأنتوا الخير والبركة ومن المؤسسات المهمة يعني. صديقنا ذاك يوم تفاجأت علي تفاجأت بشغلة. أكو مقدم برامج اسمه عمار برهان صديقنا يقدم برنامج شبه خدمي هو بالعراقية يومية الساعة خمسة. تفاجأت صغرة ونشأت بكركوك.
2: من كركوك؟
0: إيه يعني لا هو مو من كركوك أصلاً بس كان نشأته وكبر بهذه المدينة فيحبنا بشكل فظيع ويحن لها بطريقة عجيبة غريبة. فتحياتنا لعمار برهان لزميلنا اللي كان مدير مكتب السوداني أو مدير أي هو مكتب السوداني الإعلامي ربيع نادر. فالتقينا ودردشنا افتهمت من عندهم ان هم يحبون كركوك جدا يعني.
2: والله ان شاء الله هي كركوك ان شاء الله تضم هسه احنا نقول كركوك عراق مصغر صح ولا
0: والله اي انت اكو جروب ما موجود بي راح اضيفك اليوم اسمه قادة الرأي. قادة الرأي في كركوك بين الوزراء والنواب مال كركوك واعضاء مجلس وناشطين وبعض الاعلاميين. فاليوم كانت اكو بي دعوات تقول لازم يطلعون غرباء من كركوك يعني شلون بالله ولازم اربيلهم تطلع
2: اللي ترى هو مو عفوا استاذ عمار غريب مو هو عراقي يعني اللي حق اسكن هنا اللي حق اسكن بربيل اللي حق اسكن
0: غصبا عن الدوله اللي حق اسكن بكل مكان اني من زاخور
2: الفرق اني حقي اذا يعني من اروح اسكن ببغداد يقول لي انت غريب.
0: لا والله ولا ابو الناصريه ولا ابو البصره ولا ابو اربيل حتى ابو اربيل يوم ما يقول لك انت غريب يوم يكلف عليك
2: ثقيله شوي مفرده ما يتحمل المواطن
0: العراقي. لا يعني وصار نقاش يقول لك لازم يطلعون ما يبقون بكركوك. فانا جيت كتبت قلت لهم اذا ابو اربيل هم لازم يجي يقول لهم انتم اطلعوا وابو سليمانيه يقول لهم انتم اطلعوا وابو الفلوجه الكراد اللي نسحوا وقتها يقول لهم يلا رجعوا لمناطقكم والكرد الفيليه الموجودين بالكوت يقول لهم يلا الله وياكم واللي موجودين بالناصرية أي واحد مو من الناصرية يلا اطلع اللي موجودين بالناصرية أي واحد مو من الناصرية يلا اطلع نطردك برا والبصرة وكذا ونبقى احنا شو نسوي لازم كل المحافظة نسوي أسلاك شائكة حواليها وكتل كونكريتية ونخلي

0: كل واحد اللي لابس سوار حتى من يرجع عبر هاي الساك الشائكة ما تجرحه، وإذا أنت ما لابس سوار تجرحك. كائنات فضائية أنتوا صرتوا تحشون، مو أنتوا تديرون يعني دولة، أنتوا مسؤولين. إيه لا لا أحمس روحك حبيبي، أنت روح عيش تقوقع بمحافظتك، واللي يجيك باوع عليه بنظرة خزرة. أنت ما يصير الطب الكركوك، أنت من بغداد، أنت من الناصرية، أنت أربيلي، أنت هولياري، ما يصير يعني صرتوا تحشون. والله ما أدري.
1: لا مو حلوة يعني أستاذ عمر، أكو يعني مرات
0: يقول لك عراق مصغر،
1: مرات يصير نقاش في آبائنا أجدادنا. يعني يقول لك أنا عندي علاقات بربيل، عندي علاقات ببغداد، عندي علاقات ببصرة، شلون يعني مرات نسأل شلون عندك علاقات بظروف كان ماكو موبايلات ماكو تواصل. يقول لك أنا خدراني دائرتي خدمت هناك، لو عسكريتي خدمت هناك بكون صداقات، كونت علاقات اجتماعية طيبة وياهم،
0: عادات وتقاليد وأكلات ولبس. يعني هي شوف
1: فانسى من واحد يجي المحافظة تقول له غريب، يعني شغلة كلش واقفة.
0: لا أقول له طردك، لا مو بس غريب حبيبي، أنت هنا جاي مأجر تمام وده تفيدني اقتصاديا، لا أطردك حبيبي، أنت يلا روح go out. ما أدري إحنا محافظة نموذجية، وأربيل نموذجية، والناصرية نموذجية، والبصرة نموذجية، وأنت روح ابني لك ببادية السماوة ويا الإبل، روح سوي لك هنا خيمة وأقعد. سو تحشون أنتوا، والله ما أدري شنو العقلية اللي يصير، ما أدري.
1: مو من ضمن المنطق، ما تعرف يعني.
0: لا لا مو منطق، مو منطق هذا. باكر عقبه أيضا أبو صلاح الدين يقول لك أنت من كركوك، شو عندك يمي؟ وأبو الناصرية يقول لك أنت، يقول لك أنت من الديوانية، شو تسوي يمي؟ وأبو البصرة يقول لأبو السماوة أنت شو عندك بالبصرة عزيزي، لا تجي صيد يمنا، روح صيد هناك بال مدري وين. ويعني وأبو سليمانية من تروح عليه يقول لك لا حبيبي روح الكركوك، أنت شو عندك هنا يمنا؟ مو جماعة كركوك طردوا أهل السماوة، أنا هم أطردك طبعا. ده يشوفك أنت تعامل بهذا الشكل ويعاملك بهذا الشكل، مو
1: أبو حسين معامل بالمثل
0: طبعًا،
1: معامل بالمثل
0: طبعًا. بس هو قادتنا ما شاء الله عليهم ده يصدرون هذا الخطاب. بس خلي القفه ما هو، بس أريد القفه وجه لوجه، أتمنى يجي قعد يمي هنا أنا.
1: لا والله
0: لا لا انتظر واني راح ادعوهم هي لي حوار
1: حاجات تصل بين المواطنين يعني بين المحافظة والمحافظة،
0: راح أسميه حوار الأسلاك الشائكة والكتل الكونكريتية.
1: حلو، خوش
0: عنوان والله. أنا اليوم وكل واحد عنده سوار، شايف هالأفلام الهندية كل واحد عنده سوار، أو هذا كفيلم أو مسلسل ما أعرف، انتشر كلش هذول يلبسون قبعة حمراء بس أسود طالعين من قدام، أنا ما شفت شنو كان اسمه، هم يلبسون سوار من تطلع خارج ما أعرف إيش يصير بيك. فإحنا هنا بكركوك هم نفس الشيء لازم نسوي.
1: لازم تميز.
0: أي أما أطرح حلول منطقية أستاذ، عالج الأمور اجتماعيا، بالتالي اللي من كركوك أو من الناصرية أو من البصرة مو ملائكة منزلين. هسه ما نحشي عن كركوك، يجيك أبو صلاح الدين يقول لك أنت غريب لازم تطلع، ليش أنت عزيزي أبو صلاح الدين، أنت ملاك منزل لهذه الرقعة الجغرافية التي تسمى العراق وتسمى صلاح الدين، فأنت هنا أنت إله من نور، فلازم أنت الإله من نور. أي مواطن من أربيل، من الناصرية، من كركوك يخدش هذا النور الذي يحيط بالمدري منه. شرفكم لكم رجال دولة، والله ما أدري.
1: لا شيء ما معقول، إحنا بالثمانيات والتسعينات كانوا يعني صلاح الدين محافظة توها مستحدثة، نص كوادرها موظفيها كانت من كركوك.
0: ليه؟ مو؟
1: يعني نص كوادرها كانت من كركوك، يعني دوائر الدولة مالتهم يعني اللي تابع المدير صلاح الدين كلها من كركوك، 3/4 يعني موظفين من كركوك. هسه ما تقدر تقول التقارير انت ماشي، يقول لك انا صار لي مثلا 3 سنة هناك صح ولا
0: صح؟ لا لا مو حلو
1: تفضلت به، يعني هو له حق يسكن بالكركوك يسكن باي محافظة صح ولا لا؟
0: طبعا، واذا انت شاطر فعل جهاتك الرقابية، فعل جهاتك الأمنية الاستخباراتية، وأنه تروح للجوانب الأخرى اللي هي المنظمات، اللي هي الباحث الاجتماعي، وعدل من السلوك تمام. سلوكه غير جيد بإمكانك تجي تحاسبه وتطرده من المحافظة يعني، بس أنت تصدر هيك خطابات مو صحيح.
1: إيه لا احنا خلنا ناخذ مثلا مثال واحد يقتدي بمرات بأمثلة صح ولا لا،
0: صح
1: مثلا دول أوروبية يعني طب هاي طب بيت اي دوله اوروبيه انت بعد هاي دول اوروبيه كلها تتصرف بالجنسيه مالتك الاوروبيه
0: بالضبط.
1: يعني ماكو بين بلجيكا النمسا فرنسا كلها دوله واحده تعتبر
0: صح.
1: هي احنا بين محافظات احنا ما نقدر يعني صار في شيء يعني ما يعني شيء مو معقول غير مو منطقي. استاذ عمر يعني احنا جزء هذا الموضوع طولنا يعني رتقابك قبل شوي جزء انت تعرف انت من استاذ غسان تتواجد وياه في بالبرنامج
0: غسان كهرباء صح؟
1: اي صح
0: اي
1: اكو مناشده من مواطنين يعني خاصه اني جزء تعرف انا بحي الجامع اللي قبل شوي ذكرت انت هاي الجامع هو تقريبا منطقه شوي مستحدثه تقريبا يعني بيها هواي تفرعات بيها مستحدثه يعني
0: حي الجامع اللي هي نهايه حجيران صح؟
1: نهايه حجيران منطقة انت تعرف جزء مستحدث خاصة النهاية
0: صح صح بالضبط
1: يعني اكو بها اللي ما اخذ قطعة ارض بالدين او بالاقساط او مسوي سلفة او مسوي سلفة 100 متر قوة بناها ايش سواها يعني قاعد فيها يعني شلون نقول ستر على نفسه وستر على عائلته هسه يتفاجئ موضوع الخصصة يريد يروح يقدم على موضوع الخصصة يعني موضوع انه يقدم على ساعة الكهرباء يتفاجئ انه دارت الكهرباء جاوب عليه يقول لك انت ضمن تطبيق ضمن الخصخصة انا ما اقدر بعد اصرف لك ساعة
0: هلو
1: وهسه لازم تروح لإدارة
0: لازم تروح ب 600,000 مو مدري ايش قد 500,000
1: اي 600,000 وهو هذا يعني انا هسه حكيت لك يعني هو هذا قوة بالاقصاف وبالسلف يلا مشتري قطعة الارض يجوز يلا بانيها يجوز هسه صارت عنده يقول لك خلي اروح اسويها شيء رسمي يعني صح لو لا
0: صح
1: يتفاجئ بهالقد يعني المواطن هسه ينصدم اخرى ثانية اكو موضوع ثاني يقول لك 600,000 اخذ من عندك مقابل الساعه
0: أيه.
1: وقع عليك غرامات
0: هلو.
1: انت غرامات قد توصل يقول لك يعني انا ذاك اليوم سالت عن حسب علاقاتي يقول لك 7 ملايين 8 ملايين غرامات تطلع عليك انك انت صار لك سنتين قاعد بدون ساعه او سنه صار لك بدون ساعه قاعد وهسه انت مقدم احنا نعطيك 600,000 600,000 الساعه أيه. بس نفرض عليك غرامات مال سنتين يقول يعني توصل 7 ملايين 8 ملايين
0: الله اكبر
1: يعني ليش ردت أتواصل وياك ويا كان غسان صار غسان يعني هو الرجال ما مقصر ومتلائم متعاون ويا الإعلاميين والصحفيين لتسأل هذا السؤال يعني المواطن شنو ذنب أنت طببت منطقتك ضمن خصخصة هو سوى يعني جزباني يجوز حتى العام بنا
0: ساعد
1: بيه حتى صار عنده إمكانية راح قدم يريد يسوي شيء رسمي ويقدم يحصل على ساعة يتفاجئ بهاي الإجراءات اللي يعني
0: لا هاي مشكلة
1: أنا
0: هو
1: أنا من واحد نعتم أقول لك أنا هم ما أقدر أسدد لك هالقد يعني
0: هو علي اكو شغله ما مفتهميها شوف استاذ انور هسه وضح فد شيء طامه كبرى يعني حكانا على موضوع الخصخصه يقول اكو شركه جمعت ما ادري كم مليار والله افلت والشركه الثانيه وماكو اي شيء يعني يخدم المواطن فبالتالي خلي نفهم شنو هذا موضوع الخصخصه ومن المشمول بالخصخصه وشنو موضوع الغرامات وليش غرامات حتى نسوي قضيه راي عام بس خلي افهم من استاذ ليث شنو موضوع الخصخصه وشنو اهميتها لان اني ما اقدر هسه كل شيء احكي لان ما عندي عنها معلومه ولا طلع مسؤول قال لنا ترى الخصخصه 1 2 3 وضح لنا ما هي الخصخصه
1: يمكن هو زميلنا محمد كان مسوي لقاء ويا بالخصخصه يمكن يقول لك انا لازم اجهز المواطن 20 ساعه وما شلون يعني هسه احنا كعراقيين هسه انا بمنطقتي يقول لك ضمن طبق ضمن الخصخصه انا كل ساعه تجين كل ساعه ماكو كهرباء
0: هلو لعد ما شنو يعني خصخصه
1: شنو خصخصه
0: شنو خصخصه شنو ثلاث ساعات شنو تتعالوا تجسون ويانا لا هذا مو منطق حقيقه مو منطق يعني هذا ما اعرف ايش يصير بالعراق وايش يصير بكركوك فلازم دورنا يكون اكبر ودور مجلس المحافظة والإدارة جدا مهم ممنوع غض النظر عن هذه الملفات يا أحبانا يا مجلس يا لجان المجلس هسه إجا دوركم حتى تفعلوا وتشوفون هذول إيش يسوون وتطلعون توضحون مو يا علي
1: اي صح يعني
0: يلا ان شاء الله احنا
1: المواطن ما يقدر يحكي ويا بالخصخصه
0: طبعا
1: ويا
0: حمايات ويا
1: هو مواطن فقير شيء يعني شيء راح يسويه
0: جايك مدرع هذا جايك باسلحته واشياءه فخلي نفتهم اذا كان الموضوع يعني بمصلحه للمواطن فاحنا راح نكون وياه واذا كان ما بمصلحه المواطن لا والله نخصص له اوقات كثيره لجعله بمصلحة المواطن أو إلغائه.
1: والله أتمنى أنا
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: حتى أروح للمسؤولين حتى أعضاء هم أعضاء محافظة كركوك طيبين يعني تستقبلون بس
0: لا أكثر موضوع
1: لازم تشرح لي إياه يعني لازم تقول لي أكو نقطة هنا أكو نقطة هنا أكو مسألة هنا لازم يتوضح
0: صح
1: توضح كل شيء ما يصير يبقى المواطن دائما هو المعاني دائما صح. هو الضحية
0: صح صح لا إن شاء الله إيدي بإيد ونحاول نسوي الشيء صح
1: إن شاء الله
0: يلا حياك تحيات لك
1: حياتي سام عمر ما قصرت
0: رحمة الله يا هلا ومية
1: تحياتي الكادر كلهم القناة الرشيد
0: شكرا جزيلا يعني مستمعينا الأكارم على الموجة 92 ومشاهدينا الحديث يطول وياكم مشاكل كثيرة إيجابيات أيضا كثيرة راح نحكي بيها فراح نبقى وياكم على تواصل بالرشيد والناس وإن شاء الله يا رب نقدر نحقق شيء مع مسؤولين سواء بالجانب التشريعي أو الجانب التنفيذي وكل مؤسسات الدولة وراح نحكي وياكم طق بطق والقضاء ويانا وكل شيء ويانا إن شاء الله والقضاء مع المواطن مو ضد المواطن والقضاء مع الإعلامي مو ضد الإعلامي تمام وهسه ثقفنا قانونيا أكثر من قبل هسه أنا اشتكي عليك أنت وغيرك كلكم اشتكي عليكم تخدمني يا حالاتك حقليك فوق راسي ما تخدمني انبهك مرة ومرتين وثلاثة ما مشيت بالتنبيه اشتكي عليك ترى صهيب الصالح عنده 70 محامي وعندي محامين اصدقاء اخرين حسين الفرجي ومروان وحامد وكاك هردي عندي هواي محامين واروح اشتكي حتى ادفع فلوس لكن هم دولة كلهم ذكرتهم يوقفون مع المواطن وخدمة للمواطن فتحياتنا لكم كنتاني وياكم عمر الهلالي وبالإخراج والهندسة الصوتية أحمد زكي ألقوا على تواصل ويا الرشيد لأن هي صوتكم الأول بالمحافظة الله وياكم
2: في كل العالم, تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد أف أم
3: تبدي السالفة من أول نغمة من أول تنهيدة بصوتها

0: 그래, 그래. 보라지.
1: 인하 ثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: افا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
4: أجمل الأغاني التسعينية

0: يستحق الانتباه. خبر يستحق الانتباه.
1: شوفوا اخوان، راح يكون كلامي بمحورين. المحور الاول، قبل هذه الحادثة المروعة طبيت على قسم الموقوفين للأحداث أنواع وأشكال ناس شفت، أنواع وأشكال جرائم من بغداد، من ديالة، من أربيل، جايين هنا مرتكبين أبشع جرائم. اتعجبت، الطفولة بهذه الشاكلة مليان مليان، المركز الحجز بكركوك مليان من ناس، والله العظيم دخت أنا هسه دايخ أنا من شفت الحالات هذه اللي جايين بهم ومارسين قضايا فساد. والله العظيم بعمر أهل كركوك ما كانوا شايفين هذا الشيء. هذا بالنسبة للموقوفين اللي شفتهم، قسم منهم قضاياهم بحاجة إلى تشريعات قانونية ما أخفي عليكم بخصوص العنف الأسري. نجي على هاي القضية الثانية الرئيسية أو بالأحرى القضية الأولى، الاعتداء واغتصاب بنت بعمر 3 سنوات ومن ثم قتله. الظاهر التحقيق القضائي طلع كشف الدلالة وثبتوا كل الإجراءات القضائية، وأنا أشكرهم لأن أسرعوا في الكشف مركز الشرطة والدوائر التحقيقية، مشكورين من عندهم. فعلا قضية مروعة، عمر 10 سنوات، 11 سنة دا يعترف بياناته، دا يقول احنا من سنة صغار كنا نمارس اللواطة بياناتنا. هو هسه عمره 11 سنة، الخاطر الله كركوك ايش صاير بيها؟ هو عمره 10 سنوات، هسه عمره 11 سنة دا يقول هذولا، دا يقول احنا من سنة صغار احنا كنا نمارس هذا الشيء. زين هو هسه عمره 10 سنوات، يعني شو وقت سنة تمارس هذا الشيء بياناتهم هم هذول اللي معتدين على البنية؟ زين البنية للأسف يعني بهذه الشاكلة هم معتدين عليها، وبعدين زاتينا بالمي، الكاميرات والتصوير كلها لتحكي الحقيقة. يعني ماذا أقدر أقول في الشيء اليوم؟ يعني فعلا أنا مقهور على مستقبل أهالي كركوك، أنا مقهور على مستقبل أولادكم. صدقوني بعد 10 سنوات أولادكم ما يقدرون يعيشون بكركوك. إحنا هنا لازم يكون لنا حملة، هذه الحملة لهذه المناطق اللي بيها عشوائيات ما عشوائيات مصيبة إخوان. أكو زين أكو شين، ما أخفي عليكم إحنا كأحزاب وكمنظمات مجتمع مدني ده نسوي مؤتمرات داخل القاعات، هذه ما تفيد. أنا أدعو مسؤولي المنظمات المدنية بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان بكركوك وبالتعاون مع الدوائر ذات العلاقة، العنف الأسري والأحداث، كل هذه الدوائر مع إدارة المحافظة يشكلون خيمة مؤقتة متنقلة، خيمة متنقلة يطلع إلى مناطق هذه. أولا تثقفون الناس إعلاميا، مو إعلاميا يعني تروحون ميدانيا، وإلا كركوك رايح. ونجي على الإدارة، على إدارة المحافظة ومجلس المحافظة، أنا أدعو مجلس المحافظة أن يأخذ دورة. أنتوا اطلعوا على أطراف كركوك، شوفوا إيش صاير بكركوك. أنتوا مو كل واحد لازم يعني يزت المسؤولية الواحد على الآخر، هذه عمل إدارة ومجلس محافظة كركوك. اقعدوا بيناتكم، عقدوا مؤتمر مهم من أجل مستقبل أولادكم. صدقوني ما أريد أحكي شيء أكثر من هذا، لأن أنا منفعل ومقهور على مستقبل أولادكم. أولادكم ترى في خطر في كركوك، أولادكم راح تكون في خطر بهذه الطريقة، ما راح تتحسن إذا تركناهم يجي أطفال عمر 10 سنوات يغتصب ويقتل. وين صاير هذا؟ القضية بحاجة إلى دعم حكومي وتشريعات قانونية، قانون الجرائم المعلوماتية، قوانين الابتزاز الإلكتروني، حماية الطفل. الطفولة بالعراق مهددة، الطفولة بالعراق مهددة، حماية الطفل لازم، العنف الأسري لازم. وللأسف عندنا لجنة حقوق الإنسان لحد الآن النواب ماذا يجون على هذه اللجنة، وخلي أقولها من أنا، وصار رئيس مجلس النواب ونائبيه دينحون يا أبا خلونا نكمل عدد أعضاء لجنة حقوق الإنسان حتى نبدأ بالعمل، لحد لنا أعدادنا ما قدرنا نوصل إلى مسألة حتى نقدر نسوي به اجتماع. هذه قضية، احنا الوضع الاجتماعي العراقي في خطر، مخدرات، بنية، مرة إذا تذى أولاد متعاطي مخدرات ويا زوجها ومنطي قريبتها بنت خالتها، ايش صاير هذا بكركوك؟ اخواني مستقبل كركوك في خطر.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

0: ينتظرك.
1: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
2: خبر يستحق الانتباه.
0: خبر يستحق الانتباه.
3: شوفوا اخوان، راح يكون كلامي بمحورين. المحور الاول، قبل هذه الحادثة المروعة طبيت على قسم الموقوفين للأحداث. أنواع وأشكال ناس شفت، أنواع وأشكال جرائم، من بغداد، من ديالة، من أربيل، جايين هنا مرتكبين أبشع الجرائم. اتعجبت، الطفولة بهذه الشاكلة، مليان مليان المركز الحجز بكركوك مليان من ناس، والله العظيم دخت أنا هسه دايخ أنا من شفت الحالات هذه اللي جايين بهم ومارسين قضايا فساد. والله العظيم بعمر أهل كركوك ما كانوا شايفين هذا الشيء. هذا بالنسبة للموقوفين اللي شفتهم، قسم منهم قضاياهم بحاجة إلى تشريعات قانونية، ما أخفي عليكم، بخصوص العنف الأسري. نجي على هاي القضية الثانية الرئيسية، أو بالأحرى القضية الأولى، الاعتداء واغتصاب بنت بعمر 3 سنوات ومن ثم قتله. الظاهر التحقيق القضائي طلع كشف الدلالة وثبتوا كل الإجراءات القضائية، وأنا أشكرهم لأن أسرعوا في الكشف، مركز الشرطة والدوائر التحقيقية مشكورين من عندهم. فعلا قضية مروعة، عمر 10 سنوات، 11 سنة دا يعترف بيناتنا، دا يقول احنا من سنة صغار كنا نمارس اللواطة بيناتنا، هو هسه عمره 11 سنة، الخاطر الله كركوك ايش صاير بيها، هو عمره 10 سنوات، هسه عمره 11 سنة دا يقول هذولا، دا يقول احنا من سنة صغار احنا كنا نمارس هذا الشيء. زين هو هسه عمره 10 سنوات، يعني شو وقت سنة تمارس هذا الشيء بيناتهم، هم هذول اللي معتدين على البنية. زين البنية للأسف يعني بهذه الشاكلة هم معتدين عليها، وبعدين زاتينا بالمي، الكاميرات والتصوير كلها لتحكي الحقيقة. يعني ماذا أقدر أقول في الشيء اليوم؟ يعني فعلا أنا مقهور على مستقبل أهالي كركوك، أنا مقهور على مستقبل أولادكم. صدقوني بعد 10 سنوات أولادكم ما يقدرون يعيشون بكركوك. إحنا هنا لازم يكون لنا حملة، هذه الحملة لهذه المناطق اللي بيها عشوائيات ما عشوائيات، مصيبة إخوان. أكو زين أكو شين، ما أخفي عليكم، إحنا كأحزاب وكمنظمات مجتمع مدني دا نسوي مؤتمرات داخل القاعات، هذه ما تفيد. أنا أدعو مسؤولي المنظمات المدنية بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان بكركوك، وبالتعاون مع الدوائر ذات العلاقة، العنف الأسري والأحداث، كل هذه الدوائر مع إدارة المحافظة، يشكلون خيمة مؤقتة متنقلة، خيمة متنقلة يطلع إلى مناطق هذه. أولا تثقفون الناس إعلاميا، مو إعلاميا يعني، تروحون ميدانيا، وإلا كركوك رايح. ونجي على الإدارة، على إدارة المحافظة ومجلس المحافظة، أنا أدعو مجلس المحافظة أن يأخذ دورة. أنتوا اطلعوا على أطراف كركوك، شوفوا إيش صاير بكركوك. أنتوا مو كل واحد لازم يعني يزت المسؤولية الواحد على الآخر، هذه عمل إدارة ومجلس محافظة كركوك. اقعدوا بيناتكم، عقدوا مؤتمر مهم من أجل مستقبل أولادكم. صدقوني ما أريد أحكي شيء أكثر من هذا، لأن أنا منفعل ومقهور على مستقبل أولادكم. أولادكم ترى في خطر في كركوك، أولادكم راح تكون في خطر، بهذه الطريقة ما راح تتحسن إذا تركناهم يجي. أطفال عمر 10 سنوات يختصب ويقتل، وين صاير هذا؟ القضية بحاجة إلى دعم حكومي وتشريعات قانونية. قانون

الجرائم المعلوماتية، قوانين الابتزاز الإلكتروني، حماية الطفل. الطفولة بالعراق مهددة، الطفولة بالعراق مهددة، حماية الطفل لازم، العنف الأسري لازم. وللأسف عندنا لجنة حقوق الإنسان لحد الآن النواب مدى يجون على هذه اللجنة، وخلي أقولها من أنا، وصار رئيس مجلس النواب ونائبيه دينحون يابا خلونا نكمل عدد أعضاء لجنة حقوق الإنسان حتى نبدأ بالعمل. لحد الآن أعدادنا ما قدرنا نوصل إلى مسألة حتى نقدر نسوي بيه اجتماع. هذه قضية، احنا الوضع الاجتماعي العراقي في خطر. مخدرات، بنية، مرأة إذا تذى أولاد متعاطي مخدرات ويا زوجها ومنطي قريبتها بنت خالتها، ايش صاير هذا بكركوك؟ اخواني مستقبل كركوك في خطر.

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيد FM الأولى بامتياز.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

الرشيد اف ام. زوروا www.arashidmedia.com اجعلها صفحتك المفضلة.

0: معلومتي،
1: إنها معلومتي،
0: إنها مفكرتي، إنها معشوقتي، إنها أرشيد FM.

الرشيد اف ام اذاعتك اف ام اذاعتك ثبتها.

0: إنها معلومتي،
1: إنها معلومتي،
0: إنها مفكرتي، إنها معشوقتي، إنها أرشيد FM.

0: 6 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: افا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم. وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-41-011-44-40. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك. هنا ليس مجرد مسكن، بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك، طريق الحولي، قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز.

0: من خلال الأرقام 0-770-140-00-24 و0-750-140-00-25. مجمع الأميرات السكنية، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
1: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: غادر رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي العاصمة بغداد متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي واقتصادي. وأكد الزيدي في منشور له أن الزيارة إلى واشنطن ستبحث ترجمة متانة العلاقات العراقية الأمريكية إلى شراكات اقتصادية واستثمارية حقيقية تفتح آفاقا أوسع للتعاون في الطاقة والتكنولوجيا والبنى التحتية والاقتصاد الرقمي وشراكات التمويل، مبينا أن هدف الحكومة واضح هو استقطاب الاستثمارات ونقل الخبرات وتنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل بما يعزز مسيرة التنمية ويرسخ مكانة العراق شريكا موثوقا وعنصرا فاعلا في استقرار المنطقة وازدهارها. في الأثناء أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن رئيس الوزراء علي الزيدي سيعقد خلال زيارته واشنطن لقاءات مهمة مع الرئيس الأمريكي ومسؤولين ومؤسسات اقتصادية ومالية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع التركيز على التعاون الاقتصادي والاستثماري. ذكر المجلس الأطلسي أن زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن ستقاس بثلاثة ملفات رئيسة: نزع سلاح الفصائل المرتبطة بإيران، تقليل اعتماد العراق على الطاقة الإيرانية، وفتح السوق أمام الشركات الأمريكية. وأشار إلى أن إدارة ترامب قد تنتقل من دعم بغداد إلى زيادة الضغط عليها إذا لم تقدم الحكومة خطوات ملموسة قبل مهلة أيلول. عقد رئيس الوزراء علي الزيدي اجتماعا لائتلاف إدارة الدولة في القصر الجمهوري بحضور قادة الأحزاب ورؤساء الجمهورية والبرلمان والقضاء. ويأتي الاجتماع قبل ساعات من زيارته إلى واشنطن وسط ترجيحات بمناقشة ملفات نزع سلاح الفصائل ومكافحة الفساد والتنمية الاقتصادية والعلاقة مع الولايات المتحدة. تأتي زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن بعد سلسلة زيارات لرؤساء حكومات حملت عناوين الأمن والاستثمار والطاقة وإعادة بناء العلاقة، لكنها انتهت غالبا إلى تفاهمات محدودة التنفيذ، فيما بقيت الملفات الأثقل من سلاح الفصائل إلى الاقتصاد والوجود الأمريكي عالقة بين الوعود السياسية وضعف التطبيق داخل العراق. أعلنت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة صدور قرارات قضائية بالحجز على عقارات ومعامل تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 69 مليار دينار ضمن قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. وأوضح إعلام القضاء أن القيمة السوقية للعقار التجارية الواقعة في مركز المدينة تقدر بنحو 45 مليار دينار، فيما تبلغ قيمة معامل الطحين نحو من 24 مليار دينار، مشيرا إلى أن المتهمين الهاربين قاموا بتسجيل هذه العقارات بأسماء عمال لديهم بهدف التمويه وإخفاء مصادرها غير المشروعة. أظهرت وثائق قضائية صدور سلسلة من الإجراءات القانونية بحق النائب السابق باسم خشان على خلفية 46 دعوى قضائية وقيمت ضده. وبحسب الوثائق فإن رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، محكمة تحقيق الكرخ الثانية، قررت وضع إشارة الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهم المذكور، وذلك استنادا إلى أحكام المادة 121 من قانون الأصول الجزائية. وبالإضافة إلى حجز الأموال، تضمنت الإجراءات القضائية المتخذة بحق خشيان قرارا بمنعه من السفر في خطوة تأتي بالتزامن مع عدد الدعاوى الكبير المسجل ضده في المحاكم المختصة. وعلى غرار حملة مكافحة الفساد، كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية عن تحرك لمراجعة ملف السفراء والبعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج. وأوضحت اللجنة أنها ناقشت ملف السفراء خلال اجتماعاتها الأخيرة، وتعتزم التواصل مع وزارة الخارجية للاطلاع على تفاصيل التعيينات والتمديدات وآليات توزيع الكوادر الدبلوماسية في البعثات العراقية. وأضافت أن هناك حاجة لمراجعة بعض الإجراءات المتعلقة بالتمديد والتعيين بما يحقق كفاءة العمل الدبلوماسي ويحافظ على المال العام.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

nokta. Vergasem, vergasem, bravo!

0: مراجعة في السفراء والمبعوثات الدبلوماسية العراقية في الخارج. وأوضحت اللجنة أنها ناقشت ملف السفراء خلال اجتماعها الأخيرة، وتعتزم التواصل مع وزارة الخارجية للاطلاع على تفاصيل التعيينات والتمديدات وآليات توزيع الكوادر الدبلوماسية في البعثات العراقية. وأضافت أن هناك حاجة لمراجعة بعض الإجراءات المتعلقة بالتمديد والتعيين بما يقوى كفاءة الدبلوماسي ويحض على المال العام.
1: سمعنا شوية أخبار من شيد أفهم.

0: نصائح تربوية من رشيد اف ام. ان قدوة فالأبناء يتعلمون بما يرون بما يسمعون. الأطفال يولدون سلوك أبائهم أكثر مما يطبق نصائحهم. قال الشعر: وانشأوا ناشئ الفتيان على ما كانه أبوه. علم بك فإن الأفعال أبلغ من الأقل.
1: نصائح تربوية رشيد FM.

في الحسين عليه السلام. حينما جند يزيد الناس بقتل الحسين وإراقة الدماء كانوا يقولون: كم تدفع لنا من المال؟ أما أنصار الحسين فكانوا يقولون: لو أننا نقتل 70 مرة فإننا على استعداد لأن نقاتل بين يديك ونقتل مرة أخرى. العالم الأديب المسيحي جورج دار.

0: قالوا في الحسين عليه السلام:
1: الإمام الحسين وعصبته القليلة المؤمنة عزموا على الكفاح حتى الموت، وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلت تتحدى إعجابنا وإكبارنا عبر القرون حتى يومنا هذا. الكاتب الإنجليزي سايكوس ديكنز.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: قالوا في الحسين عليه السلام.
2: هذه التضحيات الكبرى من قبيل شهادة الإمام الحسين رفعت مستوى الفكر البشري، وخليق بهذه الذكرى أن تبقى إلى الأبد وتذكر على الدوام. الهندوسي والرئيس السابق للمؤتمر الهندي تاملاس توندون

0: في كل العالم، تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: إذاعة الرشيد تقدم.
2: أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة وتفاؤل وطاقة إيجابية. اليوم بوقت استثنائي وحلقة جديدة من نساء أو سيدات صنع القرار، وضيفتي الست منى. حيا إن شاء الله ست منى.
3: سلام.
2: الاجتماعية والتربوية. بداية بعد الترحيب، المرأة العراقية.
3: نعم.
2: دائما المرأة

ما تحتاج أحد يعني يقيمها أو أحد يتكلم عنها، لأن ثبت الأيام وثبت المواقف منذ يعني بداية تكوين العراق. هو المرأة العراقية هي يعني كان لها دور مميز كل المجالات. إذا نجي يعني في حقبة الثمانينات أو قبلها، كانت هناك عندنا نساء عظيمات يعني وأعلام من المجتمع العراقي، نساء عراقيات مثل زها حديد وغيرها الكثير يعني الطيارة، نعم الشاعرات، نعم كان يعني لها سباق المرأة العراقية، ودائما هي كانت لها دور مميز بالجامعات اللي في وقت الخمسينات، يعني دورها مميز المرأة العراقية حتى بوقت التحديات. يعني تمر ظروف صعبة على المجتمع العراقي وعلى البلد، شوف المرأة العراقية دائما هي واقفة يعني كلبوة تسند نفسها وتسند عائلتها. عندنا دليل مرينا بظروف عدة في الثمانينات، شوف نساء عظيمات كانت الرجال دائما بالجبهات، لكن النساء هن اللي دارن البلد، هن اللي قدرن يعني يوصلن أولادهن لمستويات دراسية ومستويات علمية ومستويات بالمجتمع يعني مرموقة، ساعدا نفسها وساعدا الله. فالمرأة العراقية هي علم ما يحتاج لها يعني مثل الشمس. المرأة العراقية نخلة.

0: هذا الاستحقاق مع كل احترام. يعني انا دائما انا مو من المحاربين، انا بالعكس انا من يعني الاشخاص اللي يقول ايد واحده ما تصفق. المجتمع الله ما دام الله سبحانه وتعالى خالق ذكور واناث، اذا هي هاي الحياه تعتمد على هاي الكيفيه وهذا التكوين، وما حد يقدر يطلع من هذا الخط. فبالنسبه للاجور اللي تاخذها المراه سواء من الرعايه الاجتماعيه او من القطاع الخاص او مثلا من المصروف الشخصي، دائما تشوف يعني احنا يمكن ما نقدر ننكر هذا الشيء، انه دائما المرأة هي تاخذ الشيء اقل، دائما الشيء اقل، حتى وان كانت هي صاحبة مصدر الدخل، دائما هي اللي تنظر للعائلة، تفضل عائلتها على نفسها كل الأوقات. وبالنسبة للمصاريف اللي يعني تنطي لها او مثلا من زوجها او مثلا من الرعاية، يعني معدل المصروف، يعني تخيل انت رعاية اجتماعية، شخص هو اللي ياخذ رعاية اجتماعية لازم يكون فئة عمرية معينة، يعني واصل لمرحلة عمرية معينة، نعم رعاية اجتماعية بالنسبة للرجال لازم 63 سنة، زين من واصل للمرحلة 63 سنة هو قبلها شلون وضع اذا ما عنده راتب ولا ما عنده مصدر رزق؟ هاي وحدة، يعني يجب النظر في الموضوع، انه النظر على هاي الفئة، فئة كبار السن، فئة النساء ذات الإعاقة، وفئة الأرامل المطلقات، النازحات، المعيلات للأسر، عزباء بعد ما متزوجة، المعيلات للأسر. أستاذ عزيز، اليوم المرأة في الأسر الفقيرة هي آخر من يستفاد من الرعاية الصحية، حتى بالمصاريف الخاصة، حتى بالمصاريف الشخصية، هي دائما تفضل عائلتها على اغلب الناس.
1: هي
0: معطاء، هي ام. سبيل انه يعني توفر عائلتها وهم يحصلون قدر اكبر من الرعايه، هي تخلي نفسها تقدر انه مثلا الميزانيه ما تتحمل اول مره ابنها او مثلا مصاريف البيت او مصاريف المدرسه، هي تؤدي النفس حتى وان كانت هي الداينامو والاساس بهاي العائله، لانه اذا وقعت كل العائله.
1: نعم زين.

يعني اذا تريد تقيس جيل الثمانينات وجيل السبعينات على جيل الالفينات حتى نص يعني نص التسعينات هم يعني مخضرمين بين هذا الجيل وبين هذا الجيل، تشوفهم لا اختلاف كبير، اختلاف كبير بالمتطلبات وحتى بالاستقصال عن هذول الجيل يمكن اشجع يطلبون يطلبون حقوق، لكن جيلنا لا كنا يعني نقدر نقدر يقدرون اكثر، يمكن امي تقدر اكثر، يمكن بيبيتي تقدر اكثر، لكن مثلا بنتي طالب او طالب طالب حقوق وهي لها حقوق لازم تحتاج هاي الامور، تقول انا محتاجه هاي، انا اشوفها يعني ضروري انساني خصوصا اذا يعني مع تقدير الحاله الاقتصاديه للعائله مع تقدير ليكون الانسان فوضوي متزمت، يعني يراعي اهله، يراعي مثلا بنت راعي زوجها او البنت راعي اهلها بال يعني كميه المصروف او كميه الاحتياجات اللي

على قناعة الإنسان مع الخدمات هل هي تكفي؟ مثلا تحتاج تروح مثلا تحتاج تحاليل، مثلا راحت أخذت مصروف معين، راحت مرة واحدة للطبيب أو مثلا الفت احتياج معين مرة واحدة تنقل، يعني ما تتكرر هاي بعض النساء دائما تواجهنا هاي عملي معي دائما بدون النساء ويشكون من حالة إنه مثلا حالة مثلا الزوج مثلا البعض ما يصير أو مثلا ينقل مرة واحدة أو حتى وإن كان متوفر مثلا بالمستوصفات أو بالمستشفيات الرعاية الصحية، بس هل هي بالمستوى المطلوب اللي يغطي جميع احتياجات؟ ما يقدر. ليش؟ لأنه التحاليل، عدد مرات الزيارات، عندك طريقة النقل، هاي كلها، العلاج إذا ما متوفر، هي الحالة الاقتصادية مثلا هي حسب حالة البيت.

علينا إن هي وصلة مرحلة ضرر نفسيا اقتصاديا معنويا جسديا بعض مرات أغلب الحالات تجينا مثلا كان عندنا محاميات يعالجن حالات العنف الاسري داخل مثلا المنظمه، لكن لانه عدم توفير ان السيوله الماديه او مثلا مثلا المنظمات اللي يعني تهتم بهالجانب، فشو نسوي هسه؟ نحولها على منظمات اخرى او نحولها على مفوضيه حقوق الانسان اللي فيها يعني حاولنا نسوي نظام احاله حتى نقدر نساعد هاي النساء رغم يعني ما عندنا امكانيات مثل سابقا. نعم بس نحاول انه نسويها نظام احاله، اذا منظمه عفوا مفوضية لحقوق الانسان فيها محامين مثلا نحولها للشرطه المجتمعيه او قسم شؤون الاسره والطفل، نحاول نلقى لها حل حتى على الاقل يعني توصل يعني اي اجراء معين يخفف عليها العبء او الثقل. طبعا هي جمعية الأمن يعني وصلت تقريبا أكثر المناطق أو القرى اللي موجودة في كان عندنا مكتب في الحويجة أو ثلاث أربع مكاتب في الحويجة في عدة مناطق، عندنا بالزاب، عندنا بالحويجة، عندنا بالعباسي، وصلنا القرى بعيدة من الحويجة، عندنا بداقوق، كان عندنا بن جعل، يعني أغلب مناطق كركوك كنا نحاول إنه يكون عندنا مكتب حتى يغطي الاحتياجات اللي تعاني منها النساء. ليش؟ لأنه اليوم تشوف اللي بمركز المدينة يمكن ويا الوعي اللي موجود عندنا سهل الوصول إلى يعني مكان فيه الخدمات أو المؤسسات اللي تقدم خدمات سواء رعاية صحية أو مثلا شرطة مجتمعية، لكن هاي المرأة البعيدة اللي موجودة مثلا بالقرى والأميرة هي أساسا عندها جهل بهالموضوع إنه شلون تحصل على حقوقها. ثانيا هي بعيدة ما عندها تمكين اقتصادي تقدر توصل، فإحنا حاولنا إنه نسوي جلسات توعية كبيرة داخل القرية والنواحي والقرى توصل أبعد نقطة قدرنا نوصلها، بس يعني عالجنا الكثير من الحالات. عندنا النساء الحمد لله حتى النساء نقدر نصنفهم من النساء قياديات مديرة مشاريع مديرة مشاريع مديرة أسر، وصار لنا اسم مهم في قضاء الحويجة أو قضاء العقوق.

طبعا هي متحدثة دائما تتحدث تعرف المجتمعات المغلقة أو المجتمعات المحافظة على الإنسان ما تقبل الشيء الجديد. لكن أنا دائما أقول النزوح كان سلاح ذو حدين. أول شيء صار تبادل الثقافة، المرأة اللي كانت متحدثة بالأقضية والنواحي صار العب النزوح وفجت خلطة المجتمع المدينة. ذاك الفرق القوي لكن أخذت من ثقافة المرأة اللي بالمدينة، إنه مثلاً شلون دخلت قدرة المدام موجودة، جيرانها مثلاً أولادها يدرسون، بناتها يدرسون، هي خلت أطفالها وبناتها يدرسون فترة طويلة بقتنا، بعد من رجعت هنا رجعت بيتها مثلاً دراسة مرحلة دراسية، مو بطلها من الطليات يوم السادس التكبيرية، اختلطت بالمجتمع اللي موجود داخل المدينة. هذا الاختلاط أنطى نتائج بعض الأحيان إيجابية، خلى المرأة تكون قوية. والدليل انه من رجعت الاماكنها او مثلا المكان اللي نفتح مشروع قدرة تفتح مشروع تشتغل قدرة تخلي بناتك تكمل دراسة، يعني يكونون مساهمين بالمنظمات يساعدون هم نفسهم يساعدون العوائل او يكونون عندنا هم مصدر بالنسبة لهم نروح لهم عن طريقهم نقدر نحصل نشوف الحالات اللي مثلا تعرضت لهم يعني اي حاجة كانت سواء قانونية او صحية او نفسية من خلال هاي النساء اللي مكناهم. حد هسه عندنا تواصل مع نساء يعني قياديات داخل أقضيتهن وداخل قراهن وداخل نواحيهن واسمهن بارز، وهن كان يعني كان يد العون لبقية النساء بمناطقهن، لأن احنا تعرف لما نقدر نوصل أهل مكة أدرى بشعابها منهم هم اللي يعرفون يعني هن النساء اللي هناك خليناهن مثل عيون حتى يقدرن يعني يتمسن الأزمة النفسية أو الحالات أو النساء اللي جاي يتعرضن للمشاكل ذيك المنطقة، يعني نحصل نقدر نساعدهم يعني يوصلون المكاتب حتى يعني يحصلون على الخدمة اللي محتاجين سواء كانت اقتصادية إذا كانت متوفرة، سواء كانت نفسية كان بحثات اجتماعيات عندنا أو تمثيل قانوني أو مثلا استشارة قانونية، كنا كامل يعني موفرين كل شيء. الحمد لله قدرنا نطلع أشخاص حتى استخدمهم التواصل معهم

طريقة الاختيار تعتمد من مكان المكان. احنا جميعا سباقين او مثلا حريصين على هناك معايير خاصة نقدر من خلالها نختار الاشخاص الصح. شلون؟ من تجارب، من معرفتنا احنا اساسا بالاشخاص، من التطوع اللي قدمه مثلا هذا الشخص، وروح التمسنا به، روح التطوع اللي فعلا هو يتصرف بحقيقة ويانا، فاختارينا الاشخاص الصح. الحمد لله يمكن تصير، يعني الا تصير مثلا شخص، بعض مرات الانسان هو ما يساعد نفسه، انه انت تمد له يد العون، لكن هو المفروض يساعد نفسه، يعرف شلون يعني يحافظ على هذا المشروع، او مثلا يعزز نفسه. مثلا انت اليوم اذا اني ابدي لك مشروع مثلا في 3 ملايين او مليون او مليون، اذا انت ما تطورت تعرف شلون تقسمه وتعرف شلون تاخذ ارباحك وتطور نفسك، انت صاحب القرار بهذا. حتى بالحياة الانسان هو اللي يطور ذاته، الانسان هو اللي يقرر شلون يوصل المستوى معين راسمه ببال، يقدر ينزل، يقدر يبقى مثل ما هو، يقدر يتطور. القرار للشخص. هواي اشخاص ونساء يعني صاروا صاحبات مشاريع من خلال يعني بدوا باشياء بسيطه، حتى المناطق القريبه يعني علينا. مثلا اشتغلنا بقريه باجوان. قريه باجوان ما تكون بعيده، خلينا نقول هي داخل المحافظه، مو كلش بعيده مثل

0: ويا مثلا مكتب توظيف او مثلا التدريب المهني، كان عندنا مشاريع معاهم نشتغل سوا، مشروع نشرك بمكتب المهني، يعني حتى مثلا اللي بي مثلا مال تصليح الموبايلات، الحداده، النجاره، الخياطه، الصالون او يعني التجميل، حاولنا يعني نهيئ النساء او مثلا نعطيهم مبالغ ماديه او تكون شراكه حقيقيه مع مكتب المهني يعني هذا اللي موجود بحي البعث، يعني عندنا تعاون معاهم، حتى منظمه فؤاد عملنا معاها حتى يعني نقدر نساعد النساء يدخلون دوره تدريبيه، بس مو دائما يعني نحاول، يعني المنظمات ما تقدر ما تحل مشكله بلد.
1: لكن انتم ممكن عملكم مشترك مع الحكومه وقدمتوا؟
0: عملنا مشترك بحدود معينه،
1: بحدود معينه،
0: بحدود معينه. احنا ما عندنا سلطه على الدوله انه مثلا تفتح معمل للنساء، مثلا هسه معمل سجاد، اتذكر انا كانوا يقولون اكو معمل سجاد كان ب90،
1: نعم،
0: ديره النساء ومستفاده من عنده، ليش مغلق؟ ليش ماكو هيك معامل مثلا؟ المعامل ليش دائما على القطاع الخاص؟ ليش ماكو بالقطاع العام هاي المعامل؟ ليش كل المعامل هسه اللي تشوفها الموجوده سواء مشاغل كلها بالقطاع الخاص؟ والقطاع الخاص يستنزفك، يستنزفك، يعني هو ياخذ 8 ساعات من وقتك وينطيك،
1: هاي اذا 8 ساعات،
0: هاي اذا 8 ساعات احتمال يسوي يعني
1: 12 او 10 ساعات.
0: نعم، هو يستنزفك حقيقه، لانه وماكو رقابه حقيقيه عليه، زين، يعني لو كان
1: والاجور كل زهيده،
0: والاجور زهيده جدا
1: كل مجال، يعني بعض المعامل اللي مطلع عليها شخصيا
0: مو بس المعامل، حتى بأي جانب
1: 12 أو 15 ألف أكثر شيء يعطي للمرأة
0: بأي جانب، أي جانب في القطاع الخاص،
1: نعم،
0: أنه ماكو رقابة حقيقية من قبل الدولة على المستثمرين أو الأشخاص صاحبين العمل، دائما يعني الضحية هو الشخص اللي أو الموظف أو الخريج اللي يريد يعني يحصل يعني مصدر للرزق، هو مجبر مثلا الحصة مالته مثلا أو اليوم 15,000 أو 20,000 ما ينطي هذا المبلغ، أو يقلص من يوم، أو يسوي الاستقطاعات، أو مثلا
1: وما يجبر ضمان اجتماعي
0: وماكو ضمان اجتماعي وماكو ضمان صحي. وين ضمان صحي؟ إذا نجع الضمان الصحي، أنت ضمان صحي إحنا بالعراق؟ أكو سووا إش قد العراقي؟ إش كم عدد؟
1: ما أعرف،
0: 45 مليون. إش قد المشاركين بالضمان الصحي؟
1: إش قد؟
0: مليون على 3 مراحل، مليونين او مليونين من موظفين متقاعدين اللي مش مولين بشبكة الرعاية الاجتماعية،
1: وهمينا مو كلهم،
0: ومو كلهم،
1: نعم
0: مو كلهم، تخيل يعني انا اقول لك مليونين من 45، هاي الضمان، الضمان والضمان ايش قد استقطاع. انا قبل شوي عن حكم المقابلة سويت هيك بحث سريع بالموبايل، فشفت واحد قال اني موظف ودي يستقطعون من عندي مبالغ مالت الضمان الصحي، يقول والدتي
1: مرضة،
0: يقول سويت لها
1: ورقة مرضية
0: ويقول كلفت عملياتها 5 مليون، يقول رحت على دائرة قلت لهم أنا جاي استقطعون من راتبي يعني مبلغ، قالوا لا أنت راتبك ما مشمول.
1: ليش ما
0: مشمول؟ ما مشمول باعتبار أنت اللي جاي استقطع من راتبك، فوالدتك ما مشمول، عائلتك ما مشمول. زين، إذا نجي على الناس اللي ما عندهم راتب، اللي ما عندهم لحد اليوم يتأملون قبل 3 سنين على الرعاية الاجتماعية شو وقت تطلع الوجبة السابعة، تتأمل العالم، تتأمل على 175 أو تتأمل على 250 وما طالع الحد بس تتأمل، يقول لك بيها حصة زيادة، احتمال بيها أقدر قرض يعني عدل من معيشتي، عدل من وضعي، حد هسه ما أقدر على الاجتماعي زي ضمان صحي، علاجات الأمراض المزمنة يمكن لا تحصلها لا ما تحصل. اليوم اللي يروح الشارع الأطباء نحكي علني داخل المقصبة واقف يوم قصاب أشرف له ولا يروح شارع الأطباء، لأنه يعني اللي ما عنده وين يروح المستشفى، ما بيها تروح للمستشفى ما بيها علاجات، يقول لك روح من برا، أو مثلا هم نفسهم الأطباء يقول لك تعالي للعيادة، زين أنا جيت للمستشفى أنا الاستشارية أنا ما عندي، زين أنا يا دوب دبط
1: هو باص كان ب500 دينار صار
0: برا، هي الدولة
1: يعني اللي عنده 4000 يكملها 10000 يروح يدفع كشفيه
0: للطبيب، يجوز هاي المجمعات هسه شويه اهم
1: اهون هاي ب3000
0: 4000 اهم اهون ولو هي العلاجات غالي، يعني ما اعرف
1: هو بنفس الحاله راح للمستشفى او بالجسمه بالحالتين ماكو علاج،
0: فيضطر لازم يضطر من برا، ومن برا نرجع للنقطه الاولى، من برا ما يقدر يجيب العلاجات، المراه شو تسوي؟ تسكت تتحمل الالم، باكر تصير زينه.

0: لأنه ما تقدر عندها فلوس كافية حتى تروح تعالج.
1: إحنا عندنا في محور الرعاية الصحية والنفسية، المرأة عادة بنتمر بضغوط تتأثر صحيا ونفسيا، تتوفر لها هواية من النساء ما تتوفر لهم أصلا الخدمات الإنجابية والدعم النفسي بشكل عادل، رغم أنه عندنا طبيب أسرة في كل مركز صحي، لكن إحنا استضافينا إحدى أطباء الأسرة في مركز صحي، هي مسؤولة عن 1000 كرع
0: حسب المناطق. أستاذ أكو يعني أكو نقطة كنا نطيب محاضرات توعية للنساء. نعم نعم مركز كرتون يعني يفترض انه اكو، بس هل هو يعني وان كان متوفر هل هو بالجودة اللي مطلوبة؟ هل هو حقيقة احنا نريد عدالة توصل عدالة؟ زين هل اوكي موجودة مستشفيات، موجودة مستشفيات، موجودة مستوصفات، هل هي بالجودة المطلوبة؟ هل متوفرة بيها الاشياء اللي تحتاجها المرأة؟ هذا السؤال ما نقدر، لا احنا ما نقول نكسر بالدولة، نقول الدولة ما موفرة، وموفرة الدولة، لكن هل اكو متابعة حقيقية حتى النساء يحصلون بشكل عادل؟ يعني مثلا هسه المرأة بالمدينة إذا صار عندها مثلا تسمم حمل تقدر يمكن بعشر دقائق بربع ساعة توصل للمستشفى، لكن تخيل المرأة بقرية ولازم توصل مثلا قضاء الحويجة أو مثلا قرى قضاء الدبس أو قرى قضاء دافوق، يحتاج لها في نص ساعة أكثر ربع ساعة يوم تقدر توصل الأقرب مستشفى، وهي المستشفى هل بيها الشروط الصحية أو الإمكانيات العلاجية اللي يعني أجزم لك أنه ما متوفرة بيها، وأن توفرت تتوفر قليلا أو كثير من الحالات صارت عم. نعم يعني ما أتكلم نعم نعم ما أتكلم أنا يعني بعدواني على الخدمات لا، لكن إذا أقول لك الدولة تتقدم إيه تتقدم، لكن هل هي بالمستوى اللي يغطي الكل؟ لا لازم يعني إحنا إذا ردنا نحكي على الجانب الإيجابي حتى نصل سوداويين فد مرة، نقول مثلا شيء ايجابي انه 90% من النساء بدت تكون ولاداتها داخل المستشفى، هذا مؤشر جيد. المؤشر الجيد الاخر انه من 10,000 امراه 30% 25% لا 30% صار عندهم حاله خطر. ليش؟ لانه هم يعني يقدرون بالمستشفى يتلاحقون، بس احنا نتامل انه النسبه تكون اعلى، انه الخدمات تتوفر لكل انسان، يعني من ويحصل على خدمات ما تعرض هذا بأي بلد كان. يعني المرأة العراقية أو المرأة بالكركوك أو المرأة بالحويجة أو المرأة بالبصرة أو المرأة بالنجف، شنو فرقها عن غير يعني المرأة بالعالم؟ شنو الفرق؟ هو بالأخير يفترض ليش بلدنا ما شاء الله فيه خيرات وفيه إمكانيات، بس إمكانيات نعم
1: هذا المليار
0: حافظ جنون
1: مليون دولار
0: يخلوه اي نعم
1: علاج بسيط.
0: قبل فترة تقرير طلعت مرة تكسر بالجهاز القديم، طلع النحاسة بمرة كبيرة تقريبا 70 سنة تكسر بالنحاسة وتبكي وبيديها تكسر، حتى طلع النحاس تقول أنا منتظرة الرعاية الاجتماعية بلكي تجي بالسبعين سنة بدها تكسر بإيديها، طلع النحاس حتى تبيعها
1: مثل ما عدنا المفروض كدولة

0: يفترض يفلترون انه مثلا شنو الامكانيات اللي عنده، شنو ممتلكاته، يعني مبين الانسان اللي عنده، اللي عنده مثلا ممتلكات خاصه اللي ما تشمله، مثلا عنده راتب او بالعائله عنده راتب، او مثلا عنده ايجارات يقدر من خلالها يقدر يعني يوفر لنفسه. واكو ناس مبينه يعني وضعهم، قلت لك احنا بأبسط الاشياء احنا ما يعني ما مستثمرين على شيء. مثلا اكو مستوصفات بيها علاجات او مناطقنا هنا بكرش، يعني تجيب مثلا منطقه مثل حزيره بيها كثافه سكانيه، بيها كثافه سكانيه تعتبر المناطق الشعبيه خلينا نقول اللي الناس والمستوى الاقتصادي بيها وسط، تجي على منطقه مثل منطقه طريق بغداد او شارع القدس.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: افا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك. هنا ليس مجرد مسكن بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات

ضيفة برنامج إلى

0: الفرق اللي موجود يعني من كل النواحي. مثلا أنا دائما أقول يعني بحكم أنه عملنا هناك أن نسوي جلسات توعية داخل المراكز الصحية بهاي المناطق أو المدارس، نشوف الاحتياجات تختلف. مثلا منطقة مثل نعطي مثال، مثلا منطقة حزيران، واحد حزيران منطقة شعبية وبيها كثافة سكانية عالية، وأغلب ناسها يعني ناس بسطاء عمالة يعني يشتغلون. تجي على منطقة مثل بيها زخم، هاي منطقة حزيران بيها زخم على المراكز الصحية حتى الناس تستحصل على الرعاية الصحية من عندها. تجي على منطقة مثل منطقة شارع القدس، المستوصفات اللي بيها يعني إذا تدخلها يمكن بيها لو يجي أحد على مدة تلقيح، لا ما يجي، كلش قليل. ليش؟ ناس مستواها الاقتصادي عالي يقدرون يروحون مثلا شارع أطباء أو طبيب خاص. يعني أنا دائما أقول حتى ناشدنا يعني مديرية الصحة اللي هنا قلنا خدصر مناقلة بالعلاجات وبالمستلزمات الطبية من هاي المناطق اللي ما محتاجة الزيادة خلي توفرها وفعلا صارت يعني قدرنا نحقق فشي. هم قالوا سوينا مثل مناقلة مثلا مناطق فيها مستوصفات ما تحتاج هاي المستلزمات الصحية، لكن أكو مناطق فيها زخم والحالة الاقتصادية ضعيفة، هم يلجؤوا يروحون. بعدين حتى من الجانب النفسي، أنا أعرف نساء تقول يعني لأنه ما أكو أماكن يروحوا لها ولا أكو ثقافة سياحة أو مثلا داخل الأسرة، فتصنع المرض حتى تروح للمستوصف حتى تقدر تطلع من البيت. عندنا يعني تقول حتى نطلع شوية يعني نطلع من جو البيت، لأن الحالة الاقتصادية ما تسمح للعائلة مثلا يروحون المتنزهات أو يروحون مثلا يسافرون. ما عندنا من عندنا يعني احنا مثلا يعني عندنا اثنين يعني بابا قرقر ايوه بفلوس. يعني أنا اليوم يوم اثنين يوم للنساء مع المسابح، الجو حار شكو بيها المسابح العائلية يعني للنساء والبنات، ما بيها فقط للنساء، الدخولية ب10,000 دينار. هو يطلع من الصبح عنده مثلا 8 نفرات، يطلع من الصبح لليل يجيب له 25,000 يطير للمسبح لو يطير للمسبح.
1: ممكن عنده زوج
0: مو تمام صعب عليه، صعب عليه، ماكو هاي الرفاهية. يعني حتى احنا هاي المفروض هي حكومية وتكون مثلا هي قطاع عام مو قطاع خاص، لو هم ما ادري مستثمر هي عليها لو. يعني حتى أماكن الترفيه يعني خلوها شوية تكون عامة، شكو بيها؟ عندنا عوائل متعففة وعوائل وضعهم المادي ضعيف، وتعرفون الغلاء اللي جاي يصير وارتفاع الدولار والسوق يصعد وكيلو طماطم ما ادري يصير بيش وكيلو بجيتا ما ادري يصير بيش. خلوا على الأقل متنفس. تعرف الناس اكو منطقة على طريق المطار، هاي المنطقة الخضراء مقابل المطار باب المطار
1: الرئيسي،
0: اي هذا طريق سريع العالم لانه مكان مفتوح واخضر بيثين، يمكن ملاحظين هاي
1: الناس قريبا
0: ما اعرف قاعده العالم العفو قاعده العالم هناك تاكل بالليل، اطلع في اليوم بشكل على طريق اي هالشكل هذاك مكان ذاك مفتوح والناس سايدا كلش سريعه، العالم تجي توقف. ذاك اليوم شفت انا عبالي محطه بنزين ما هو اعتقد شنو السيارات الواقفه، لقينا ناس قاعده بالاماكن مكان عام يعني شارع عام قاعده حاطه الاكل بس مجرد تطلع من ليش؟ لانه دخوليه بابا قرقر وهاي ثانيه سمايلاند الدخوليه بألف، اذا هو ماخذ له مثلا فت 7 نفرات من غير الالعاب اللي موجوده يعني من غاليه، والطفل من يشوف شي يسوي خمات الاب ما يقدر يقول لابنه لا، لو يروح وهو عنده امكانيه لو يحرمه ما يخليه ما ياخذه. لو كانت هاي هم شويه مدعومه لنا، احنا ما عندنا اماكن، ما عندنا مثلا شاطئ

0: الحياة بيكون بسياحة. حتى هذان المكان يعني على شنو نحكي وعلى شنو حسنا يقولون بس ينتقدون الدولة، لكن هاي حقيقة العالم، بعض العالم جاي تعاني خطية يعني. يعني واحد يباوع يعني، تعرف بالسنة الفرد العراقي شقد إلى من اللجنة الصحية، شقد محسوب له بالسنة كاملة؟ مثلا أنا مواطنة عراقية لازم أنا مثلا ألاقي رعاية صحية، تدري شقد؟ $200 بالسنة كاملة. يعني اذا اروح مثلا هاي العلاج او مثلا تدخل للمستشفى، يقولون اليوم انا قريت يقولون $200 بالسنه، 360 يوم ذات مره ضفت ثلاث اربع مرات تروح للمستشفى على اساس قليل يعني العلاج. وين هو؟ تشتري من برا، هم يقولون هذا موجود. شوف الباص 5000، العلاج تشتري من برا. اذا تدخل للمريض بس سوي له طبله، اركض من برا تجيب الامر، اركض من برا تجيب العلاجات، اركض من برا تجيب الشاش، اركض من بعد شنو؟ بعد هاي الفلوس وين تروح؟ بعد هاي شو وقت الانسان يحس نفسه انسان؟ شو وقت المراه اللي هي نقول من الفئات الهشه؟ زين هاي مو المراه ذاك، مراه من ذوات الاحتياجات الخاصه وكبار السن، او مثلا ما من الزوجه، او مثلا ذوات اعاقه. هاي وين؟ زين وكثير وين يعني؟ الى متى هالشكل؟ ما محصلين على ابسط الحقوق، ما محصلين على ابسط الحقوق.
1: الى الى الى الوقت للاسف دعمنا في الكثير من المعاناه في الوضع العراقي في كل الجوانب، لكن من خلال عملكم حددتوا هنا العنف الاسري وعملتوا في حمايه الاسره، وعيتوا النساء بحقوقهم القانونيه.
0: خلال السنين اللي عملنا بيها ولحد هاي اللحظة احنا يعني بعمل دؤوب على على على هذا الموضوع، انه نوعي النساء او نوعي الاشخاص اللي متعرضين، مو بس النساء، حتى الاشخاص اللي ذوي الاحتياجات الخاصة او المتعرضين للإذلال او المتعرضين للمشاكل النفسية او للعنف الاسري او للعنف اي نوع من انواع العنف. احنا عندنا نسبة يقول هو دراسة، يعني دراسة وطنية من بالعراق، انه واحد من اصل 5 نساء تتعرض للعنف يوميا، نوع من انواع العنف، مو شرط عنف جسدي، احتمال لفظي، احتمال نفسي، احتمال اقتصادي. زين فهاي النسب يعني تخيل انت واحده من اصل 5 تتعرض لهذا الشيء بالعراق. واحنا يعني نحاول او ما زلنا لحد هاي اللحظه كجمعيه الامل او بعض المنظمات الحقيقيه اللي تعمل بشكل حقيقي وبمصداقيه وبضمير، انه نوعي الناس او نوعي النساء. هناك مؤشرات انه مثلا على اليوم الشرطه المجتمعيه اذا تعمل بشكل يعني ما ننسى يعني وجودها، او ما ننسى مثلا حضورها، او ما ننسى انه شلون مشاركتها حقيقيه بمحاوله التقليل والتخفيف من كاهل المواطن، او مثلا تقليل من حالات العنف الاسري، او يتدخلون بشكل سلمي، او يحاولون يحلون بعض المشاكل. لليوم احنا عندنا شراكه حقيقيه مع الشرطه المجتمعيه حتى تجينا الحالات اللي حالات العنف الاسري بالنسبه للاسر، ونحاول نحيلها حتى تنحل سلميا، واللي ما تنحل سلميا نحاول نتدخل بشكل قانوني او تمثيل قانوني بالنسبه للاسره والطفل، او الشرطه المجتمعيه حتى نحاول يعني نقلل. ما نقدر نحد ولا نقدر نقول قضينا، ماكو هذا الكلام، مستحيل يعني باي مجتمع، ما نقدر، مو بس بالعراق ما نقدر نقول، لكن نقول نعالج الحالات، او نحاول انه نوصل اللي يجينا نوصل البر الامان قدر المستطاع. النازحة والمرأة الريفية والنساء الكبار السن وذوات الإعاقة هن هذن الفئات الأكثر هشاشة، لكن المرأة

0: داخل المدينة، يعني تقريبا نقول بنسبة معينة محصلة على حقوقها، أو تقدر توصل يعني للخدمات اللي متوفرة مثلا يعني القانونية أو الاجتماعية أو الصحية. لكن الفئات اللي أكثر هشاشة هي النساء كبار السن، النساء ذوات الإعاقة، والنازحات، والمعيلات للأسر، والغير متزوجات يعني بالقرى والأرياف. نعم. بالنسبة للنصيحة، يعني ما أقدم نصيحة، يعني أنا واحدة من النساء يعني اللي بالمجتمع، إحنا دائما قويات، المرأة قوية اللي تقدر تدير عائلة وتقدر توصل الأولاد، واللي تقدر توقف يعني بظهر أخوها بظهر زوجها حتى يوصل للبر الأمان وتكون إلى سند، يعني هي قوية بما فيه. أنت لا تستهينين بطاقتك، لا تستهينين بقوتك، أنت تقدرين تحققين أشياء هواية، والمستقبل يعني بأشياء تقدرين تحققينها، ولا توقفين عند نقطة معينة، طالبي بحقك ما دام ضمن الحدود، أنه أنت ما يعني خارجة ضمن الإطار، أنت طالبي بحقوقك والموجودة مثلا أي جهة ترجينها، نقدر يعني كمنظمة جمعية الأمل نقدر نساعد، أو 911 يعني من يوقع عليه الظلم يقدر اليوم بحد معين يقدر يعني يرفع عن نفسه هذا الحد. شكرا جزيلا.
1: هل تصل خدمات الرعاية؟

تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم. إذاعة الرشيد تقدم. من قلب أحداث كأس العالم 2026 يأتيكم برنامج سبورت أكشن في تغطية يومية شاملة وقراءات تكتيكية وأبرز لحظات المونديال ومتابعة لكل ما يدور خلف الكواليس مع الكابتن علي حازم. رحلة يومية في عالم الإثارة والتشويق. سبورت أكشن، صوت المونديال ونبض الجماهير.

0: مساء الخير مستمعينا ومستمعات برنامج سبورت اكشن من راديو رشيد، حياكم الله جمهورنا الرياضي الكريم. نلتقيكم اليوم وحلقة جديدة من برنامج رياضي سبورت اكشن على التردد 92.1. فأهلا وسهلا بكم، واليوم ضيف آخر وضيف عزيز على قلوبنا، المحلل الرياضي الأستاذ والكابتن هشام أحمد. تحياتي لك
1: كابتن علي، أهلا وسهلا بكم، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن المتابعين والمستمعين إن شاء الله.
0: أشكرك. في بداية هذه الحلقة نجدد الترحيب ونجدد من يريد التواصل معنا في هذه الحلقة لأرقام الهواتف التالية 0770 مكعب 75811 و0770 مكعب 75222، ومحور الحلقة لنتائج دور الثمانية وما وصل إليه في دور الأربعة، المنتخبات الواصلة إلى دور النصف النهائي وما هي نتائجهم وما هي توقعاتكم لمباريات هذه المرحلة. وأيضا نرحب بكم على البث المباشر للتيك توك وأيضا للفيسبوك من إذاعة الرشيد، أهلا وسهلا بكم.

0: نجدد الترحيب بالكابتن والمحلل الرياضي الكابتن هشام أحمد. أهلا وسهلا بك كابتن، نشرف بك. نتمنى أن تكون هذه حلقة مميزة لمستمعينا ومتابعينا على راديو الرشيد. أهلا وسهلا بك مرة ثالثة. أهلا وسهلا كابتن. نبدأ كابتن لرؤيتك لتصفيات كأس العالم في أمريكا، رؤيتك كاملة عن هذه البطولة، ما هي الأحداث المهمة التي واجهت هذه البطولة من حيث المواضيع الفنية والاقتصادية وكذلك القوانين الجديدة التي أثرت على قوانين كرة القدم وعدد المنتخبات، وأيضا هناك ثلاث دول مشتركة في هذه البطولة، فما هي رؤيتك بمجمل الموضوع على كأس العالم؟
1: شكرا كابتن علي. صراحة هو هذه البطولة يعني أول مرة يشارك فيها 48 فريق. البطولات السابقة السبعة الأخيرة كانت 32 فريق. الفيفا ارتأى أنه يزيد عدد الفرق إلى 48، يعني هي الأسباب أكثر شيء تكون أسباب مادية، أسباب تكون ربحية لل الفيفا والدول المستضيفة يعني.
0: نعم.
1: برأيي إنه 48 فريق أوكي، منتخبات من ضمنها منتخب العراقي يتأهل للمرة الثانية بتاريخه هذه البطولة.
0: نعم.
1: صارت له فرصة يتأهل بسبب تزايد الفرق إلى 48 فريق، بس أثر على المستوى الفني للبطولة.
0: نعم.
1: يعني المستوى الفني للبطولة كان أقل من المستوى من البطولات السابقة.
0: السبب. نعم.
1: أولاً السبب لأن الفرق المنتخبات زادت.
0: نعم.
1: المباريات ازدادت، المنتخبات اللي راح توصل او اللي وصلت نصف نهائي.
0: نعم.
1: يعني قبل اللي يوصل النهائي كان يلعب 7 مباريات.
0: نعم.
1: والان صار 8 مباريات. المباريات الواحده كلش تاثر يعني بسبب انه اللاعبين اصلا هم جايين من دوري متعب.
0: نعم.
1: اغلبيه اللاعبين جايين من دوريات متعبه.
0: نعم.
1: موسم كامل، موسم مرهق، فبالتالي اذا تشوف تصير عندهم اصابات ارهاق، يضطر المدربين الى تبديل اللاعبين في اوقات الاوقات الاخيره من المباراه اذا هو مثلا متقدم او اذا هو مسيطر في المباراه.
0: نعم.
1: الشيء الثاني درجه حراره الجو اثرت ايضا على المستوى الفني. يعني احنا شفنا اخر مباراه بين النرويج وانجلترا.
0: نعم.
1: المباراه كانت كلش صعبه للاعبين، يعني لو تركز بوجوه اللاعبين، لو تركز بسير المباراه تشوف اللاعبين متعبين مرهقين جدا يعني.
0: نعم.
1: بسبب حرارة الجو، يعني تدرس درجة حرارة 38 أو 36 اللاعب صعب يلعب.
0: نعم.
1: فتقريبا فنيا أنا أشوف أقل من المستوى.
0: حرارة الجو إحنا اللي نعرفه أنه أمريكا جو بي يعني يختلف كلش، يعني جو
1: ولاية ولاية. لا يختلف من ولاية ولاية، ولايات تكون حارة، ولايات لا تكون جو كلش معتدل يعني بي.
0: نعم.
1: حسب مثلا المباراة النهائية راح تكون بنيو جيرسي
0: النهائي
1: درجة حرارة كلش معتدلة هناك.
0: نعم.
1: بس أكو ولايات لا، يعني مثل قلت لك مباراة النرويج وإنجلترا ومباريات كانت مبين، يعني تشوف اللاعبين مبين عليهم التعب والإرهاق من الحر.
0: نعم. فبرأيك أنه تزايد العدد الكبير للمنتخبات في كأس العالم وصولا إلى 48 منتخب سبب إلى يعني النقص في المستوى الفني في هذه البطولة،
1: المستوى الفني يؤثر على الفرق المنتخبات القوية.
0: نعم.
1: يعني المنتخبات المتوسطة ودول المتوسطة يعني بالعكس، هي أصلا راح تلعب 3 مباريات كلش 4 مباريات وراح يطلع يعني.
0: نعم.
1: بس المنتخبات القوية أثرت عليه.
0: نعم. كابتن بالنسبة هذا للمستوى الفني، ولكن بالمستوى الاقتصادي
1: أكيد
0: المستوى الاقتصادي يعني اختلف
1: أكيد طبعا
0: بشكل كبير، بحيث أن العوائد في هذه البطولة توصل إلى فوق ال 200 مليار.
1: لا 17 ارباح 17 مليار توصل 17 مليار دولار.
0: نعم. هاي الارباح للفيفا من غير الارباح اللي يحصل عليها البلد المستضيف من السواح والمطاعم وحجوز الفنادق، وكذلك عوائد المنتخبات ايضا راح يختلف.
1: اكيد
0: كل منتخب في دور الاول 10 مليون، دور ال 32 12 مليون، دور ال 16 يصل إلى 20 مليون، دور الثمانية يوصل إلى 25 مليون، ودور الأربعة اللي حاليا يوصل إلى 30 مليون من غير العوائد للأندية اللاعبين اللي مشاركين بالأندية.
1: شوف قلت لك هو ماديا بيستفاد المنتخبات،
0: نعم،
1: بس فنيا اللاعب يعني عند خاصة المنتخبات الكبيرة،
0: نعم،
1: يعني عندهم يحسون إرهاق تعب ويؤثر على النادي. يعني هذا مثلا احنا عندنا أربع منتخبات،
0: نعم،
1: قوية، أغلب لاعبيهم يلعبون بالدوريات الخمس الكبرى،
0: نعم،
1: راح يخلص يوم 19/7، هو عنده يوم 23/8 أو 20/8 راح يبدأ دوريات،
0: راح يبدأ الدور. فكيف راح يعد؟
1: إمتى راح يروح يرتاح في الأسبوعين؟ إمتى راح يرجع مرة ثانية للنادي مالته؟ فيأثر على اللاعب أو على النادي أيضا راح يأثر. بس كأرباح للفيفا والاتحادات الدولية، لا اتحادات العفو المنتخبات، لا لا أكيد بيها فائدة ربحية كبيرة لهم يعني. وخلي بالك أنت الكأس العالم 40 يوم صعب، هواي 40 يوم للاعب يعني كل صعب يعني.
0: قبل كان 30 يوم،
1: 30 يوم يعني بهالحدود، كان هسه حاليا 40 يوم صار
0: 40 يوم. كابتن، ماذا اريد رايك انه الفيفا قاعد تدرس ان يكون عدد المنتخبات يصل الى 64 منتخب؟
1: والله نفس المشكله، راح يكون عندنا ارباح ماديه خياليه بس ياثر على المستوى الفني.
0: نعم.
1: يعني راح تبدي كأس العالم تبدي ورا الدور 32 ورا الدور 16 تكون هواي مباريات، كانت تحس انه تهي يعني من شوط الاول تنتهي.
0: اي نعم.
1: انك مثلا
0: حتى هدافين الكأس العالم هالسنه
1: ارقام قياسيه قامت تتحطم بسهوله.
0: نعم.
1: يعني قبل واحد مثل كان الرقم القياسي باسم كلوزة باربع كؤوس عالم يلا حقق 16 هدف.
0: نعم.
1: هسه الان وصل 18 19 20، واذا مبابي يتوقع يستمر راح يوصل بعد اكثر يعني البطولات، مو بعد عمره بعد بي مجال فد بطولتين يلعب بعد.
0: نعم.
1: راح يوصل بعد اكثر يعني.
0: نعم.
1: اذا ما جاء لاعبين اكثر لاعبين بعد ثانيين يحطون هذا الارقام، فصارت سهله يعني.
0: نعم.
1: بالتالي يعني قلت لك اكو مرات يصير بها سهوله يعني

0: حليف. واكو فرق يعني منتخبات بالدور الاول ما كانت تلعب كل طاقتها اذا تلاحظ يعني. فذاك قلت لك اثر على المستوى الفني يعني. منتخب مثلا انا اشوف مثلا منتخب فرنسا والارجنتين ما كانوا يلعبون كل طاقتهم بالمراحل الاولى يعني. كان يوصل هدفين ثلاث يضمن النتيجه يبدي يريح، يخاف من اصابات من انذارات يبدي يريح باللاعب كان.
1: نعم كابتن، بالنسبه ل المشاهد اللي يتابع مباريات كاس العالم، هل قلت المتعة عنده أم ازدادت في هذا كأس العالم؟
0: المشاهد شوف أشطل لك إياها قسمين. أكو مشاهدين اللي هم يعني يحبون كرة القدم أو نعم. شغفهم في كرة القدم يعني
1: نعم.
0: هذول المشاهدين يعني استمتع بمباريات ومباريات لا ما استمتع بها أو جزء صم مشاهدة يعني
1: نعم.
0: بس الشطر الثاني اللي هم أشوفهم المشجعين المنتخب العراقي
1: نعم.
0: يعني إحنا هواي ناس ما يهتم لكأس العالم
1: نعم.
0: بس هاي السنه لان بسبب وجود منتخب العراقي
1: بسبب وجود طبعا هذا كل مشجع
0: منتخب
1: بلده
0: اكو ناس هسه تشوف ترك كاس العالم ما يتابع بعد يعني مجرد بس
1: خروج تركيا
0: عفوا منتخب العراق يعني مجرد مباريات منتخب العراقي شافه انه خلصت وهاي بعد ما يتابع كاس العالم
1: نعم.
0: بس اللي هم اصلا المهم كره القدم وشغفهم وحبهم كره القدم لا مستمرين يعني. الان عندهم البطوله صارت احلى يعني بقت فرق قويه
1: نعم.
0: بقت فرق يعني تستحق أن توصل هيك مرحلة فأكيد يعني أكيد مشجعين هاي الفرق الأربعة اللي بقت
1: نعم.
0: فأكيد يعني مستمر بالمتابعة مالته يعني.
1: هذا بالنسبة لعدد المنتخب أعداد المنتخبات المشاركة في كأس العالم اللي أثرت على المستوى الفني وكذلك على المستوى الاقتصادي والمالي. بالنسبة للقوانين الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في كأس العالم، التوقف في الشوط أشواط المباراة، التبديلات أن تكون بشكل أسرع وتحاسب عليها، الرجوع للفار في بعض الحالات وسببت حالات جدلية كثيرة، وكذلك الكرة عند حارس المرمى، الركنيات، كل هذه القوانين هل أثرت بشكل مباشر على كأس العالم؟
0: القوانين المتعلقة بكرة القدم اللي هي متعلقة بحارس المرمى أو عفواً الحارس المرمى طبقوه أساساً كان بالدوري الإنجليزي كان مطبق يعني
1: نعم.
0: هذا الموسم يعني والرميات التماس والإسراع بالتبديل هاي يعني أثرت على بشكل إيجابي على نعم. المباريات. الهايدريشن تايم أو التوقف البريك اللي بيكون شرب الماء
1: نعم.
0: هذا قلت لك هو بسبب الحر يعني نعم. يعني الجو حار واللاعب يعني يحتاج يعني اللعبات
1: يحتاج إلى سوائل
0: يحتاج شوية سوائل. هذا فاد إيجابي كان من يا ناحية إيجابي كان من المدرب بيكون قريب على اللاعبين
1: نعم.
0: راح يكون عنده توجيهات يعني شافها المباراة أو ثلاث أرباع المباراة شافها يعني راح يكون توجيهات جديدة راح ينطيها اللاعبين فكلش راح يفيد المدرب يعني
1: نعم. من ناحية الفنية
0: ناحية الفنية
1: نعم.
0: أنا أشوفها إيجابية كانت يعني
1: نعم.
0: إيجابية أكثر ما هي سلبية هاي القوانين الجديدة.
1: من الناحية الاقتصادية أيضا
0: اقتصادية أكيد إعلانات
1: أصبح هناك كثير من الإعلانات
0: صح صح.
1: في هذا التوقف تقريبا بال 1100 دقيقة كانت للإعلانات
0: صح صح
1: نعم. تحياتنا لكل المتواجدين معنا على البث المباشر. الكابتن فراس الفريجي تحياتنا إليك. كابتن الصوت ناصر حيل راح نعلي صوتنا تدلل تأمر. الكابتن أبو الأكبر تحياتنا إليك. كابتن عبود تحية. للأستاذ مهندس هشام الذهب تحياتنا إليك أخوي العزيز. كابتن بعد دور المجموعات ودور 32 أصبح هناك دور 16 اللي بانت ملامح المنتخبات اللي راح توصل إلى دور الأربعة ودور الثمانية بالبداية وإلى دور الأربعة. وهنا قبل حلقة أنت من المتابعين لحلقات برنامج سبورت أكشن توقعنا أنا والزميل أحمد الموسوي تحياته له أن يكون الأربع منتخبات هي نفسها اللي وصلت حاليا وكان عندنا اختلاف أنا وكابتن أحمد على منتخب الوصول منتخب الإنجليزي أمام المنتخب البرازيلي
0: صح.
1: صراحة المفاجأة والحصان الأسود لهذه البطولة كان المنتخب النرويجي أخرج المنتخب البرازيلي وتواجه مع المنتخب الإنجليزي وبذلك أصبح راح نستعرض مسير كل منتخب في هذه البطولة من المنتخبات الأربعة اللي تواجدت
0: شوف قبل ما نستعرض هذا
1: نعم.
0: أداء الفرق الأربعة اكو دائما اشكاليه تكون عندنا بين المشجعين والمتابعين انه الاربع فرق اللي تاهلت استحقت أو ما استحقت في كل البطولات اللي تكون ذات تجمع واحد أو بطولات اللي بها أدوار إقصائية. هاي ما أحكي على الدوري.
1: نعم.
0: الدوريات ما واضحة يعني.
1: الاستحقاق الفني.
0: أي استحقاق الفني.
1: نعم.
0: أكو ثلاث معايير ثلاث استاندرات العالم دائما يمشون عليها. المعايير الأول المعيار التاريخي.
1: نعم.
0: يعني على الأقل 10 سنوات الأخيرة.
1: نعم.
0: المعيار الثاني المعيار الآني مسيرة الفريق بالبطولة.
1: نعم.
0: المعيار الثالث هو المعيار الفني اللي راح نتحدث به يعني جزء يعني.
1: نعم.
0: المعيار التاريخي شنو قصدي به؟ الفرق تيجي تشوف المنتخب آخر 10 سنوات نتائجه في البطولات الكبرى أو في البطولات اللي يشارك بها.
1: نعم.
0: مثلا نجي على منتخب فرنسا. منتخب فرنسا 2018 حامل لقب.
1: نعم.
0: 2016 يورو وصيف، 2018 حامل لقب، 2022
1: وصيف.
0: وصيف.
1: نعم.
0: إذا فريق مستقر، فريق بناء صحيح.
1: كابتن عنده 3 تشكيلات.
0: إيه صح أكيد طبعًا. فرنسا عندي في النقطة يمكن ما أحد ملاحظ على حقول لك عليه ورا هاي ما أوضح لك هاي.
1: نعم.
0: وصلت على الفكرة من بالي يعني.
1: نعم.
0: الفريق الأرجنتيني حامل لقب كأس العالم.
1: نعم.
0: الفريق الإسباني حامل لقب اليورو.
1: نعم.
0: الفريق الإنجليزي حاليا أحسن جيل إله من 2018 ربع نصف نهائي كأس العالم، 2020 يورو 20 نهائي.
1: نعم.
0: 2024 يورو نهائي.
1: نعم.
0: فأحسن جيل حاليا المنتخب الإنجليزي يعني
1: على طبعا على المنتخب الإنجليزي قدم مستويات كبيرة جدا وخاصة مباراة ضد المكسيك.
0: أي كانت 10 لاعبين يعني
1: كانت مباراة روعة استطاعت وخير أن يقود المباراة بشكل جيد جدا.
0: أحكي لك على نقطة فرنسا.
1: نعم.
0: فرنسا يذكرني بالتسعينات اللحقة والتسعينات بيئة الألفينات.
1: نعم.
0: أكو كان البرازيل.
1: نعم.
0: إيش كان يعني البرازيل مستوى كلش فرق عن قبل.
1: إيه طبعا.
0: البرازيل.
1: نعم.
0: شوف أي نادي كبير أي نادي عالمي تلقى بيلاعب برازيلي.
1: نعم.
0: فذاك البرازيليين من كان يجي يختار المنتخب كان عنده كمية وعنده نوعية.
1: نعم.
0: الآن قلت في البرازيل.
1: نعم.
0: الآن المنتخب الفرنسي هيك.
1: نعم.
0: هسه المنتخب الفرنسي روح أي نادي تشوف نادي كبير أي بيتلاعب لاعب فرنسي.
1: نعم.
0: فلذلك المدرب يعني يحتار يختار منه عنده.
1: نعم.
0: كمية وعنده نوعية.
1: نعم.
0: كل الأندية بالعالم أغلب الأندية بها لواعي فرنسي.
1: نعم.
0: فهذا قبل كانت على البرازيل هسه الآن الفرنسا هذا في الفترة الحالية منتخب الفرنسي عنده كمية كافرة من اللاعبين نوعيات.
1: نعم.
0: ونوعيات مو بس كمية نوعياتهم يعني
1: نوعية جيدة.
0: فهذا الفرنسي.
1: نعم.
0: نرجع المعايير إذا بالمعايير التاريخي الأربعة يستحقون.
1: نعم.
0: يعني أربعة آخر فترة مستواهم عالي
1: حتى بالتصنيف العالمي
0: في العالم هم من
1: الفيفا هم البرازيل الأرجنتين المصنف الأول عالميا
0: إسبانيا فرنسا إسبانيا وإنجلترا الرابع
1: نعم
0: أو السادس يمكن
1: نعم السادس
0: تجي على المعيار الثاني المعيار الآني بالبطولة.
1: نعم.
0: المعيار المسار المنتخبات
1: مسار المنتخبات
0: مسار. نعم. المنتخبات الأربع منتخبات بهالبطولة متصدرين كانوا.
1: نعم.
0: متصدرين مجموعاتهم.
1: نعم.
0: وصلوا نصف نهائي بدون أي خسارة. نعم. بل بالعكس فرنسا والأرجنتين 6 فوز.
1: نعم.
0: إنجلترا وإسبانيا 5 فوز وتعادل.
1: نعم.
0: أدهم في المباراة. فإذا على المستوى الآن إذا هم يستحقون.
1: نعم.
0: نجي على المستوى الفني. المستوى الفني طول يعني طريقة اللعب الاستحواذ
1: نغوص بها شوية عندنا وقت أن نحكي على هذا الموضوع.
0: إن شاء الله.
1: نبدأ بأول منتخب وصل إلى دور الأربعة.
0: منتخب فرنسا.
1: منتخب فرنسا. منتخب فرنسا النتيجة في دور المجموعات الفوز على السنغال 3-1 والفوز على منتخبنا العراقي 3-0 والفوز على النرويج 4-1.
0: صح.
1: بالعلامة الكاملة مثل ما قلت.
0: المنتخب الفرنسي.
1: نعم.
0: بدأ البطولة بمباراة السنغال. السنغال كان شوط أول السنغال كان أفضل.
1: نعم.
0: حتى تقدم بهدف.
1: نعم.
0: بس المنتخب الفرنسي من المنتخبات تقدر تعود بسهولة يعني.
1: نعم.
0: الشوط الثاني عادت سجلت 3 أهداف وفازت.
1: فعلا.
0: منتخب العراق يعني بدون عاطفة فاز على المنتخب العراقي يعني بسهولة بدون بغض النظر عن الفريق العراقي لعب أو ما لعب بس يعني كان مسيطر.
1: نعم.
0: يعني المنتخب الفرنسي لعب بطريقة أنه يعني بدون ما هو المنتخب الفرنسي هاي البطولة خاصة لو تشوفها يريد يعني يوصل النتيجة اللي يريدها بأقل مجهود.
1: بأقل مجهود. نعم.
0: فبيبدي يطلع الواعي بيبدي يريح الواعي ما يريد أهداف.
1: نعم.
0: يريد بس يوصل النتيجة تفوز وخلص يعني.
1: نعم.
0: يضمن النتيجة وخلص.
1: هاي طريقة ديشامب
0: بقيادة المباراة. ويا النرويج شوية مارت النرويج. النرويج كان يلعب تشكيل ثاني 100% 11 لاعب تشكيل ثاني لعبوا النرويج بهاي اللعبة يعني.
1: نعم. النرويج.
0: النرويج.
1: نعم.
0: الدور 16 دور 32 لعبوا ويا السويد. السويد كان فريق سهل يعني
1: فريق كلش متواضع يعني.
0: كلش متواضع
1: يعني حتى العراق كان بصورة أفضل
0: من السويد
1: من السويد في مباراة. نعم.
0: البرغواي يعني فريق خشن كان كلش فريق خشن يعني.
1: مباراة صعبة جدا،
0: صعبة كانت على الفريق الفرنسي. نعم. يعني أصعب مباراة لحد الآن على الفريق الفرنسي.
1: إيه نعم.
0: المباراة الأخيرة ويا المغرب صراحة المغرب فاجأ الجميع بأداء أسوأ أداء له في البطولة.
1: نعم.
0: يعني ما حد متوقع المغرب راح يلعب هاي الطريقة السيئة يعني صراحة. يعني المغرب يعني كنا متوقعين، ما كنا متوقعين راح أوكي راح يفوز على المنتخب الفرنسي 100%، بس كنا متوقعين راح يقدم أداء أحسن من الأداء القدم.
1: نعم.
0: يعني بحيث النتيجة كانت 2-0 والمتفرج أو المتابع المباراة يعرف إنه هاي النتيجة خلصت. يعني مع العلم كان باقي ربع ساعة 10 دقائق بس تعرف إنه هاي خلصت بعد المغرب ما يرجع خلص. نعم. يعني
1: إحنا كابتن نستعرض طريقة المنتخب الفرنسي في دور المجموعات. المنتخب الفرنسي كانت إلى طريقة معينة في دور المجموعات وتغيرت في دور الإقصائيات.
0: كان يلعب 4-3-3.
1: نعم.
0: بالإقصائيات 4-2-3-1 صار.
1: شنو السبب في هذا التغيير؟
0: السبب رأيي يعني. نعم. إنه المجموعات أكو فرصة للعودة، أكو فرصة تعوض.
1: نعم.
0: بالمجموعات حتى لو تخسر أو تتعادل اللعبة تقدر تعوض.
1: نعم.
0: بالأدوار الإقصائية الخطأ ممنوع بعد. نعم. أي خطأ راح يكلفك الخروج من البطولة.
1: الخروج من البطولة.
0: السبب الثاني
1: لهذا كان يعني مثل ما تقول متحفظ على طريقة اللعب للدفاع أكثر من الهجوم.
0: فرنسا فرنسا عندها طريقة هي يعني أشوفها هي مناسبة للمنتخب الفرنسي. الوصول إلى الهدف بأسرع وقت، الوصول إلى المرمى بأقل مناولات.
1: نعم.
0: هذه طريقة الفرنسي. لو تشوف لعبات المنتخب الفرنسي بطيعة بهذه الطريقة يوصل للمرمى بأقل مناولة بأقل مجهود، بدليل أنه هسه لاعبين الوسط مال فرنسا أي واحد تسأله ما يعرف منه، لأن الوسط مدي يعني مو صانع ألعاب.
1: نعم.
0: ما هو مرات يوصل لو تشوف يلعب كرات طويلة على إمبابي وعلى دوي وعلى باركولا أو على
1: عثمان ديمبلي
0: على أوليسي، يلعب كرات طويلة بدون ما يرجع الوسط. يعني ما هي مو شرط الوسط هو يداور باللعب أو يعني عنده طريقة، مرات يرجع الوسط بس مرات لا يلعب. هو هدفه بالمباراة لو شوفه أن الوصول للمرمى بأقل باصات بأقل مناولات.
1: نعم. ما هي أفضل نقطة في بالمستوى الفني لمنتخب
0: المنتخب الفرنسي؟ اكو بي شوف ال 4-2 حكينا بيه قبل شوي، 4-2-3-1.
1: نعم.
0: انه نجح بالفتره الاخيره بدليل انه ما استقبل اي هدف، يعني اول بالدوري المجموعات استقبل هدفين.
1: نعم.
0: من النرويج ومن السنغال.
1: نعم.
0: بس بثلاث لعبات الدوري بالادوار الاقصائيه ما استقبل اي هدف.
1: نعم.
0: مع علم لعبات كانت يعني مثلا البرغواي كان اقوى من المغرب، كان المفروض اقوى كان بس ما استقبل اي هدف.
1: نعم.
0: فهذا الهدف مات انه 4-2-3-1 حتى يحافظ على الهدف ولا يستقبل اي هدف، كان بدليل نجح بها يعني ثلاث مباريات نجح بها يعني.
1: نعم. كابتن من يصير استحقاقات كبيره في للمنتخب الفرنسي يظهر ان نجوم بارزين في كل بطوله.
0: صح.
1: فابرز نجم حاليا في المنتخب الفرنسي
0: هو امبابي، يعني هو مو نجم بارز، هو نجم معروف امبابي وباركولا. نعم. واوليسي. اوليسي اول اوليسي شوف اوليسي يعني
1: انا برايي اقول اوليسي
0: انا متابعه من كريستال بالاس.
1: نعم.
0: يعني حتى استغربت من الانديه الانجليزيه ما كان كريستال بالاس، استغربت من الانديه الانجليزيه شلون تركته يعني يروح لنادي بايرن ميونخ، يعني اي نادي انجليزي ما يشتغل.
1: نعم.
0: يعني مانشستر سيتي والارسنال واليونايتد وليفربول.
1: نعم.
0: راح بسعر يعني صح سعر كان وقته 70 او 80 مليون بس كان يعني بالنسبه لي اتوقع اي نادي انجليزي كان يشتري. هو لاعب بارز يعني انا متابع.
1: نعم.
0: من كريستال بالاس.
1: نعم.
0: لاعب بارز والبارن بارز اكثر يعني بالبارن.
1: انا اتفق وياك انه ابرز لاعبين المنتخب الفرنسي في هذه البطوله كان هو اللاعب اوليسي لاعب نادي بايرن ميونخ، وسطع نجمه بكثير من الامور ومنها اكثر لاعب في البطوله لحد الان في صناعه الاهداف. نتوقف عند المنتخب الفرنسي ونروح فاصل لاذان المغرب العشاء عفوا، فنرجع لكم بعد هذا الفاصل إن شاء الله.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: حياكم الله جمهورنا الرياضي الكريم، عندنا لكم بعد هذا الفاصل إن شاء الله، ونرجع مع ضيفنا الكريم الأستاذ والمحلل الرياضي الكابتن هشام أحمد، فأهلا وسهلا بكم. قبل لا نغوص في مواضيع هذه الحلقة ومحور هذه الحلقة، أيضا نستعرض بعض التعليقات. تحياتنا لكل الأخوان في البث المباشر. أبو الأكبر ربي يحفظك كابتن، وإن شاء الله الفوز للأسبان. مبين انت اسباني وبرشلونه كابتن، ابو الاكبر تحياتي لك. كابتن اديب تحيه للكابتن هشام، وكذلك علي حسين تحيه كابتن هشام يدزوا لك التحيه. تركي الجبوري ايضا يوجهوا لك التحيه، وايضا عبد الرافع ايضا، وايضا كابتن احمد. انتم منورين ب مداخلاتكم الجميلة، وأيضا تحياتنا لكل اللي داخلوا معنا على البث المباشر في التيك توك، وخصوصا الإعلامي الرائع عبدالله العامري، تحياتنا لك.
1: تحياتي.
0: توقفنا عند المنتخب الفرنسي، والآن راح نتحول إلى المنتخب المتأهل الثاني، منتخب الإسباني، منتخب اللاروخة كابتن، إلى طريقة لعب مشابهة لطريقة لعب المنتخب النادي الكتالوني برشلوني، ولكن هناك نقاط تختلف في هذه البطولة، بحيث أنه قلة الدقائق التي يشارك فيها اللاعبين الإسبان وخصوصا من نادي برشلونة في هذه البطولة.
1: منتخب إسبانيا مبدئيا يعني هو بالتشكيلة الأساسية عنده 6 لاعبين أو 5 لاعبين من برشلونة.
0: نعم.
1: منتخب إسباني حتى بكأس العالم الوحيدة اللي أخذها بال2010،
0: نعم،
1: أداء كان تصاعدي.
0: نعم.
1: وبنفس الحال بهاي البطولة منتخب الإسباني يعني
0: بداية أداء تصاعدي.
1: منتخب الإسباني بالبداية تعادل كافيردي.
0: نعم.
1: بغض النظر عن كافيردي إنه فريق قوي كان أو أو أو أو لعب بطولة جيدة كفريق يتأهل لأول مرة.
0: نعم.
1: بس منتخب إسباني كان غير جيد في المباراة الأولى. المباراة الثانية أمام السعودية سجل 6 أهداف ورجع فاز على الأوروغواي.
0: 4 أهداف على السعودية.
1: لا. 6 أهداف.
0: نعم.
1: بعدين رجع فاز بهدف 1 على الأوروغواي.
0: نعم.
1: بالأدوار الإقصائية أو دور 32 النمسا كان فريق سهل إله.
0: نعم.
1: فاز ب3 أهداف. بعدين الدور 16 جل البرتغال.
0: البرتغال.
1: البرتغال كان المحك الحقيقي للمنتخب الإسباني.
0: نعم.
1: وصراحة أدى أداء كلش قوي، وأداء كان رائع، استحواذ يعني الفريق الوحيد اللي حاليا هو أعلى نسبة استحواذ بالبطولة. نعم. يعني تقريبا توصل كمعدل 60% كاستحواذ.
0: نعم.
1: وعنده أكو في الإحصائية كلش مهمة للمنتخب الإسباني اللي هي بول ريكفري تايم، اللي معناه استرجاع الكرة، وقت استرجاع الكرة. أكثر فريق يسترجع الكرة بعد أن يفقدها، أسرع فريق.
0: نعم.
1: هذا شيء يدلك على أنه الفريق الإسباني يلعب ضغط عالي.
0: نعم.
1: ولياقة
0: بدنية عالية.
1: يعني
0: الخطوط تكون قريبة.
1: كلش متقارب، يعني هو دائما الضغط العالي شنو يعني ضغط عالي ب ب ب أمور لازم تطبق. أولا لازم يكون المسافة بين آخر لاعب وأول لاعب، معدل الحارس يعني. آخر لاعب أول لاعب لازم تكون مسافة 50 متر.
0: نعم.
1: فلو تشوف الفريق الإسباني من الملعب تقريبا مطبقين.
0: نعم.
1: بين المهاجم الأخير والمدافع الأخير 50 متر كوبيناتهم.
0: نعم.
1: واللاعبين يكونوا متقاربين
0: جدا، قريبين
1: كلش، يكونوا متقاربين واحد من الثاني. وبنفس الوقت راح تشوف انه الفريق منتشر على عرض الملعب.
0: نعم.
1: يعني مو بس العرض الملعب، كانه تشوف انه الفريق هو كله بالملعب.
0: نعم.
1: يعني ما تشوف الفريق الثاني.
0: نعم.
1: اللي يريد يتاكد من الكلام هذا خليه يتابع الشوط الاول من لعبه بلجيكا واسبانيا.
0: نعم.
1: قبل من يتقدم 1-0 لحد ما انه اخر 5 دقائق بلجيكا رجعت.
0: نعم.
1: هاجمت.
0: نعم.
1: لحد دقيقه 40 يمكن الكره كان باستحواذ رهيب.

0: للفريق الإسباني، بحيث حتى النتيجة النهائية كانت 68% استحواذ الفريق الإسباني. وسرعة البول ريكفري تايم، اللي سرعة استرجاع الكرة وصلت 10-12 ثانية معدل أو 14 ثانية وصل. فشيء كلش يعني يثبت لك أن الفريق الإسباني يلعب بطريقة يعني رائعة، طريقة تيكي تاكا مطبقة بشكل كلش رائع يعني، يعني بطريقة مثالية خاصة في المباريات الأخيرة يعني.
1: نستعرض نتائج المنتخب الإسباني في دور المجموعات 0-0 مع الرايس الأخضر، وفي ضد السعودية 6-0 والأرغواي 1-0. حصل على 7 نقاط وكان متصدر مجموعته.
0: نقطة مهمة، المنتخب الإسباني أول هدف استقبله بالدور الثماني.
1: دور الثماني.
0: أي بدون
1: ضد المنتخب
0: البلجيكي. 5 مباريات كلين شيت، أي هدف ما استقبله. أول هدف استقبله في ضد بلجيكا.
1: هذا يؤكد على أن المنتخب الإسباني عنده دفاع عالي. نعم، بالرغم أنه كوبارسي من اللاعبين الشباب اللي أول مباراة يعني أول بطولة إلى على مستوى
0: العالم. عنده كوبارسي، عنده كوكرية، لاعب تشيلسي اللي انتقل لريال مدريد، عنده. الطرف بيدرو بورو لعب توتنهام، هذول يعني اللاعبين لو تتابعهم بالدوري الإنجليزي مثلا كوكاريا وبيدرو بورو من اللاعبين اللي يعني هم هجومية أكثر، أدوارهم هجومية كلش واضحة.
1: نعم.
0: يعني دائما تشوفهم في المقدمة.
1: نعم.
0: فلذلك المدرب معتمد عليهم، لأن هذا اللاعب من هذول الاثنين يفيدهم في الهجوم،
1: في الهجوم والضغط العالي.
0: الضغط العالي.
1: نعم. في دور ال 32 الفوز على النمسا ب3 أهداف مقابل لا شيء، والمباراة الكبيرة كانت ضد البرتغال في الدقائق الأخيرة.
0: جوكر عندهم ميرينو، جوكر ميرينو هو يعني حتى بأرسنال هو جوكر يعني. يلعب كراس حربة، يلعب خلف المهاجم، يلعب بالوسط، لاعب جوكر يعني.
1: ضد بلجيكا أيضا اللاعب ميرينو آخر أيضاً دقائق أيضا استطاع أن يحسم المباراة. في هذه النتيجتين راح تحسب للمدرب الإسباني، لأن طريقة اللعب تتغير بعد تبديل اللاعبين.
0: صح.
1: برأيك هل مدرب منتخب الإسباني له البصمة الكبيرة، أم اللاعبين طريقة لعبهم اللي متعودين عليهم في أنديتهم؟
0: مدرب لافونتي هو مدرب درج بالإسباني.
1: نعم.
0: كان مدرب شباب، بعدين مدرب منتخب أولمبي، وقبل بطولة اليورو الأخيرة هو كان مدرب منتخب إسبانيا، أخذ اليورو.
1: نعم.
0: والآن هو مدرب منتخب إسبانيا بكأس العالم. مدرب عنده عقلية أنه ما يعتمد على نجم. يعني ما عنده نجم واحد يعتمد عليه.
1: نعم.
0: يحاول يخلي الفريق كلهم نجوم. بدليل الآن المنتخب الإسباني يجيب أي واحد يقول له منه أفضل لاعب، يقول لك كلهم زينين.
1: نعم.
0: ما عندهم كلهم.
1: لامين يامال ما.
0: حتى لامين يامال تحس حالة يعني، هو يعني جوز هو كعبة أعلى من البقية، بس من البطولة تشوفه نفسهم يعني حالة. نعم. حال البقية يعني.
1: نعم.
0: عنده دائما لو تشوف. نعم. التبديلات مالته دائما تكون بخط الوسط.
1: نعم.
0: لأن الضغط العالي يحتاج لاعبين وسط يعني يرق اللاعب الوسط.
1: نعم.
0: فدائما تبديله يكون بخط الوسط، ولأن هو عنده بيدري ينزل مرات مكان أولمو أو ميرينيو نزل آخر لاعبتين، فعنده
1: لاعبين لحدهم ملاعبين.
0: ملاعبين.
1: نعم.
0: لا منتخب إسباني عنده لاعبين يعني، والحلو بيه معدل أعمارهم صغيرة.
1: هذا المنتخب الثاني اللي منتخب الإسباني راح يواجه المنتخب الفرنسي غدا إن شاء الله بالساعة 10 مساء بتوقيت بغداد. كابتن، توقعاتك لهذه المباراة وهذه الملحمة؟
0: التوقع أنا دائما عندي ما أتوقع خاصة بهيجي يعني بطولات يعني كل الفرق قوية.
1: نعم.
0: بس أنت نسبة.
1: نعم.
0: أنت نسبة 55% لفرنسا، 45% لإسبانيا. هاي النسبة. وشوف أتوقع باش راح تكون المباريات الممتعة.
1: نعم.
0: السبب يعني أحد أسبابه فريق عنده استرجاع كرة أسرع استرجاع الكرة،
1: والفريق
0: الثاني عنده أعلى نسبة
1: الـ XG.
0: يعني هاي هم دخلت بالفترة الأخيرة بالإحصائيات. نعم. دي يخلوا يشوفون الإحصائيات مال المباريات موجودة الـ XG هو expected goal. يعني هم يجيبون الفرص الكرات التسديدات.
1: نعم.
0: أكو بها معايير محددة ومعادلات محددة يعني. نعم. يخلوها مثلا تطلع بالأخير 3.9 أو 2.9. يعني 3.9 مفروض أنت الفريق مسجل 4 أهداف.
1: نعم.
0: فإذا مسجل أقل إذا أكو فرص ضائعة.
1: نعم.
0: إذا مسجل مثلا مرات تجي expected goals واحد وفريق مسجل ثلاثة معناه أنه الفريق أنه استغل الفرص حتى الفرص لما تسجل استغلها.
1: نعم.
0: فالexpected goal الفريق المنتخب الفرنسي أعلى فريق حاليا عند expected goal
1: ضد فريق
0: عند ضد فريق عند مش بالاسترجاع الكرة أسرع فريق. فالمباراه راح تكون مثيرة. الشيء الثاني المباراه راح تكون بين فريق استقبل هدف واحد على طول البطولة وفريق استقبل فقط هدفين.
1: نعم.
0: يعني اثنيناتهم
1: دفاع قوي.
0: النقطة الثالثة المهمة الفريق يلعب على الاستحواذ ويوصل على المرمى بأكثر أكثر من أكثر أكثر لمسات.
1: نعم.
0: الفريق يوصل على المرمى بأقل لمسات.
1: بأقل لمسات.
0: فمباراة راح تكون كلش ممتعة.
1: نعم.
0: وقلت لك من زمان بالنسبة لي 45% الإسبانية 55% الفرنسية يعني وهذا أول تالي يبقى توقع لهذه المباريات بها جزئيات صغيرة تحسن المباراة.
1: نعم. أكو جزئيات تحسن المباراة. والكلمة العليا في رأيي المتواضع في هذه المباراة يوم غد سوف تكون للمدربين.
0: أكيد.
1: المدربين هم اللي راح يحسمون المباراة لأن اللاعبين على مستوى عالي وراح يكون لهم بصمة كبيرة. أكيد. لكن المدرب يعرف شلون يشتغل.
0: متفق تماما.
1: إمكانيات اللاعبين المتواجدين في المباراة. نتمنى للمشاهدين الاستمتاع بهذه المباراة اليوم غدا. ننتقل إلى الفريق الثالث المتأهل إلى دور الرابع بعد غياب كبير المنتخب الإنجليزي. كان المنتخب الإنجليزي في مسيرته فوز على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين،
0: تعادل
1: مع غانا، والفوز على بنما حصل 7 نقاط وكان متصدر أيضا مجموعته. وضد الكونغو الفوز بصعوبة بهدفين مقابل هدف واحد. والمباراة الماراثونية الجميلة برأيي أجمل مباراة في كأس العالم،
0: صح،
1: مباراة المكسيك وإنجلترا 3-2، والمباراة الأخيرة التأهل ضد المنتخب النرويجي العنيد الصعب الحصان الأسود أسميه في هذه البطولة بهدفين مقابل هدف واحد.
0: منتخب إنجلترا، منتخب إنجلترا مثل ما تفضلت قبل شوية يعني قلت لك أحسن جيل حاليا على صعيد طول تاريخ المنتخب الإنجليزي.
1: نعم.
0: من 2018 لحد الآن منتخب ينافس على كل البطولات.
1: نعم.
0: وبقوة يعني، صح ما أخذ أي بطولة بس ينافس يعني مرتين وصل نهائي باليورو الأخيرات.
1: نعم.
0: ونصف نهائي 2018 ودور الثمانية 2022 والآن هم نصف نهائي.
1: نعم.
0: منتخب إنجلترا مع توماس توخيل اللي هو أول بطولة إلى أول منتخب يدربه وأول بطولة إلى مع المنتخب الإنجليزي. يعني عندنا مشكلتين.
1: نعم.
0: المشكلة الأولى خط الدفاع، خط الدفاع الإنجليزي
1: يستقبل أهداف
0: يستقبل
1: كثيرة،
0: أهداف لحد أن يستقبل 6 أهداف.
1: نعم.
0: وعنده مشكلة رئيسية بظهير اليمين. يعني منتخب إنجلترا لو ترجع شوي لي ورا،
1: نعم،
0: منتخب الإنجليزي 2018-2020 يعني كنت تختار من ظهير يمين، عندك أرنولد، تريبيير،
1: نعم،
0: لعب نيوكاسل وتوتنهام وأتلتيكو مدريد، عندك وولكر لعب مانشستر سيتي وتوتنهام وبيرنلي،
1: نعم،
0: جيمس لعب تشيلسي.
1: نعم.
0: الآن منتخب إنجليزي يعاني من الظهير اليمين.
1: أه.
0: منتخب إنجليزي حاليا عنده بس جيمس.
1: نعم.
0: ليفرمنتو لعب نيوكاسل انصاب.
1: نعم.
0: ما سحبه قبل البطولة
1: استبعد
0: جاب كوانسا مكانه، أو عفوا يمكن ستونز جابه مكانه. كوانسا الآن مطرود لعبتين إيقاف وراء لعبة مباراة المكسيك.
1: نعم.
0: فبالتالي أمام النرويج لعب كونسا، لعب ستون فيلا كظهور قلب دفاع، لعب ظهير يمين.
1: نعم.
0: فكان فريق يعاني.
1: نعم.
0: جيمس نزله بالشوط الثاني اللي هو هذا شوفه تبديل المثالي. جيمس نزله بالشوط الثاني، بدأ نزله وسط بعدين رجع على اليمين. غير لو يعني لو شوف المباراة الشوط الثاني كان النرويج مسيطر.
1: نعم.
0: ضيع فرص وسجل هدف من حسب.
1: نعم.
0: بس بالنهاية الشوط الثاني وبالإضافة إلى إنجلترا سيطر تماما على المباراة.
1: نعم.
0: تبديل جيمس وتبديل روجرز، يعني روجرز لعب استون فيلا دخوله كان بس حتى يسدد من خارج منطقة الجزاء، وفعلا سدد تسديده الخطأ بها حارس النرويجي نايلاند راح لبرينغهام سجل الثاني.
1: نعم.
0: وتبديل الثالث تبديل ساكا دخل بالبداية الشوط الثاني. لا. تبديل لاعب سبينس لعب توتنهام.
1: نعم.
0: نزل ظهير يسار كان أورايلي. هذه 3 تبديلات يعني غيرت الفريق.
1: نعم.
0: فأكو منتخب الإنجليزي أكو بي إنه توخيل يدارك الأخطاء.
1: نعم.
0: يعني وهذا الأخطاء
1: هذا المدرب الذكي إنه يصلح أخطاء
0: خاصة أثناء المباريات.
1: أثناء المباريات
0: بالتبديلات يصلح. نعم. الأخطاء مالته. فقلت لك المشكلة بخط الدفاع يعني ما عنده مشاكل. المشكلة الثانية التهديف الإنجليزي، يعني مسجل 13 هدف، 6 أهداف هاري كين، 6 أهداف بلينغهام، هدف واحد راشفورد، يعني ماكو أي لاعب يسجل. يعني إذا هذا اللاعبين إذا مو بيومهم يعني
1: كيف راح يكون،
0: كيف راح يسجل فريق إنجليزي؟ يعني ساكا بأرسنال يسجل، حتى ديكلان رايس بأرسنال يسجل،
1: رايس أيضا من اللاعبين اللي
0: عندك، مادي ويكي يسجل، عندك غوردون نيوكاسل يسجل، بس بالبطولة ما أعرف أدوارهم، إنه دائما يكونوا بعيدين عن الـ عن الـ عن المرمى ما يسجلون، فما اعرف يعني هاي مشكله. يعني هو صح
1: واجباتهم تكون فقط الصناعه،
0: صح هو اللاعبين المتمكنين بلينغهام وهاري كين، بس ما مستحيل فريق يعتمد بس على لاعبين بالتسجيل، لازم عندك يعني لاعبين بقيهم يشاركون بالتهديف او التسجيل. يعني فهاي مشكلتي منتخب انجلترا، وانا شفت توخيل دا يتطور بالاداء مالته ودا يصلح اخطائه، فيجوز مباراه الارجنتين يعني يجوز شوف غير يعني اكو غير لاعبين راح يسجلون يعني.
1: نعم. ابرز نقطه في المنتخب الانجليزي
0: بيلينغهام وهاري كين وقوته ديكلان رايز، يعني ديكلان رايز لاعب حتى بارسنال يعني لاعب ارتكاز قوه، وهندرسون لاعب نوتنغهام الان انتقل لمانشستر سيتي، لاعبين وسط يعني خرافيين يعني.
1: يستطيع ان يمتلك الكره ويكون له ثقل. ننتقل إلى المنتخب الآخر وهو المنتخب صاحب النسخة السابقة
0: حامل اللقب
1: المنتخب الأرجنتيني. هنا كثير من اللقب أنه يقولون بعض الإعلاميين وبعض المشجعين أنه التحكيم له أثر كبير في وصول المنتخب الأرجنتيني إلى هذا الدور، وهذا كله بمساعدة الفيفا ودعم الفيفا لميسي. فرأيك بهذا الموضوع قبل أن نستعرض نتائج؟
0: شوف الآن التحكيم يعني يميل الفريق بعيدا عن الفريق الثاني شوية صعب بوجود الفار.
1: نعم.
0: يعني إحنا نجي على الحالات اللي هم يعني هو شوف فنيا المنتخب الأرجنتيني مستوى مو قوي
1: جدا
0: جدا عادي. يعني بدليل 3 مباريات الإقصائية اللي لعبوا ويا كاب فيردي ومصر وأخير لعبوا ويا سويسرا،
1: نعم.
0: يعني أنا ويعني كان قريب من الخروج،
1: نعم.
0: خاصة باللعبتين الأخيرتين يعني ويا مصر وسويسرا. الأرجنتين يستغل الأخطاء للفريق المقابل،
1: نعم.
0: مثلا أمام مصر بغض النظر عن التحكيم إنه هذا هناك فاول كان هناك ضربة جزاء لمحمد صلاح أو الهدف المصر الملغي،
1: نعم.
0: منتخب مصر بعد الدقيقة 70 انهار بدنيا،
1: نعم. هي المنتخبات الآسيوية والأفريقية بهاي
0: شوف تشوف من بعيد، انت بركز يعني انت من تشوف اللعبات بالإعادة،
1: نعم.
0: تشوف اكو انت ماتش شايفه باللايف، تشوف اللاعبين يعني وقوفهم خاطئ،
1: نعم.
0: يعني هدف الأول أرجنتين اللي رفع ميسي
1: روميرو، نعم.
0: يعني لاعب انت متقدم 2-0 لاعب يمتقى جزائك بدون مراقبة،
1: نعم.
0: انت متقدم 2-0 على الارجنتين،
1: نعم.
0: وهاي فرصة ما تكرر كل 100 سنة انت تقدم ايش نتيجة على الارجنتين، يعني مثلا لو تعيد اللعبة الثانية ما راح يصل هاي الحالات نفس الشيء،
1: نعم.
0: فهذا دقيقة 78، نعم. هذا اكيد خطأ من المدافعين، قلة التركيز يعني،
1: نعم.
0: المجهود البدني للفريق انتهى،
1: نعم.
0: وهذا الحكي اكده انا يعني من اول يوم قلت يعني هذا انه المجهود البدني المنتخب المصري هو الاثر على المباراه. اليوم او البارحه شفت مصطفى شوبير حارس منتخب مصر نفس الحكي قال احنا المجهود البدني عندنا 3 لاعب وقفوا،
1: نعم.
0: بما معناه انه انتهى وقفوا بالملعب والتبديلات خلصت،
1: نعم.
0: خلي النقطه الثانيه ببالك، الفريق اللي دائما يدافع مثل مصر عند امام فريق مثل الارجنتين هو متقدم 2-0 اي هدف يجيب اي دقيقه انتهى الفريق،
1: نعم.
0: يعني هو اي هدف يجي راح يضيع
1: يربك الحسابات
0: خطوط، ودليل انه راسا وراها جا الثاني وراها جا الثالثه يعني،
1: نعم.
0: تحكيم ما اشوفه اثر على المباراه، ما كان اكو قرارات خاطئه يعني الفار قدام عينك يعني موجوده كل شيء عندك،
1: نعم. وحاله
0: الهدف الثالث يعني، نعم. افرض انه هدف الثالث انه اوكي محمد صلاح كان تعبان يعني،
1: نعم.
0: هو كان منهك،
1: نعم.
0: يعني وقع مالته مال واحد منهك كان،
1: نعم.
0: واللمس لو تشوف الكره راحت من محمد صلاح،
1: نعم.
0: اكو عندهم فيديو اكو محل حكم مصري هو اللي ايضا
1: هو اللي شرح الحال، نعم.
0: وقف مع الحكم قال الحكم اي قرار خاطئ ما عنده قرارات، نعم. صحيحه كانت 100%،
1: نعم.
0: وحتى لو يعني ما صار الهدف الثالث للمنتخب الارجنتيني بالاضافه كان الارجنتين راح يفوزون كان يعني،
1: نعم.
0: مصر وقفوا وانتهوا،
1: نعم.
0: والمشكله الثانيه تبديلات خاطئه جدا من حسام حسن،
1: نعم.
0: يعني نزل تريزيجيه ما كان داعي ينزل، المفروض انت كانت تنزل لاعب ارتكاز دفاعي،
1: نعم.
0: نزل عمر مرموش اللي ضيع فرصة كلش سهلة كانت يعني،
1: نعم.
0: كان لاعبين مهاجمين اثنين بمواجهة مدافع واحد،
1: نعم.
0: قراءته كانت غلط الكرة يعني. نجي لمباراة سويسرا. مباراة سويسرا فريق سويسرا عاد دقيقة 60 يمكن رجع تعادل واحد كل. أيضا خطأ يعني خطأ أشوف ما مفضلكم اللاعب محترف إمبولو يعني طرد مالته يعني كلش خطأ. فأذ

0: عشان ما يرجع يرجع صح
1: كان ما يرجع
0: قانون جديد ايضا نعم. قانون جديد هذا
1: الفار ما يرجع ولكن عنده اشهار بطاقه صفراء يجب تعديل الرجوع للفار لكي معرفه منه صاحب البطاقه تسحب من هذا اللاعب ولسوء حظه هو عنده بطاقه صفراء ثانيه والاولى كانت مستحقه فرأيك انه كان طرد صح ورغم ذلك انه منتخب الارجنتيني لحد لغايه هذه اللحظه
0: فنيا غير جيد
1: ولكن النتائج نستعرضها فوز على الجزائر بثلاثة أهداف بهاتريك لميسي الفوز على النمسا بهدفين مقابل لا شيء الفوز على الأردن بثلاثة أهداف العلامة الكاملة في دور المجموعات بتسعة نقاط دور 32 معاناة كبيرة ومباراة تسعة نقاط دور 32 معاناة كبيرة ومباراة ماراثونية للمنتخب الرأس الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضد مصر أيضا مباراة صعبة وضد سويسرا أيضا مباراة أصعب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد المنتخب الأرجنتيني قد عانى كثيرا السبب الفني برأيك هل هو تباعد الخطوط أم اعتماد المدرب واللاعبين على ميسي أزيد من اللازم يسبب لهم موضوع سلبي أكثر مما هو إيجابي
0: أولا معدل أعمار
1: نعم
0: معدل أعمار الفريق الأرجنتيني نوعا ما كبير شوي
1: معدل الأعمار
0: كلش كبير نوعا ما بالنسبة لغير المنتخبات يعني
1: نعم
0: السبب الثاني هبوط مستوى بعض اللاعبين
1: هبوط مستوى يعني بعض نعم مثلا أي لاعب
0: إيمانويل مارتينيز حارس مرمى منتخب أرجنتين وأستون فيلا
1: نعم مستوى
0: يعني
1: حلو
0: يعني مستوى
1: مو نفس اللي ظهر بي فيه
0: حتى هذا الموسم أستون فيلا هم كان مستوى نازل يعني
1: نعم
0: عندك إنزو مو نفس اللي بتشيلسي
1: نعم
0: يعني بتشيلسي أكثر
1: أكثر فاعلية
0: أكثر فاعلية نعم. حتى تهديفه أكثر يعني
1: نعم
0: جزء أدوار المدرب ما أعرف أدوار المدرب منطقة أدوار ثانية يعني
1: نعم
0: فعندك ديبول يعني هم مستوى مو ذاك المستوى القوي فراح يبين قدام منتخب إنجلترا راح يكون صراع أتوقع
1: نعم.
0: راح يكون صراع وسط الملعب
1: نعم برأيك المنتخب الأرجنتيني هل طريقة سهل إلى الوصول إلى احنا على الورق سهل
0: بس هو عانى يعني
1: ولكن هو عانى كثير
0: ثلاث لعبات
1: يعني ثلاث لعبات حتى وصوله الى الاشواط الاضافيه
0: مصر دخل الاخير حسب المباراه واللعب كان بالاضافي حسبها يعني
1: نعم يعني
0: سهل شنو يعني نعطيك فد نقطه مهمه يعني
1: نعم
0: القرعه هي مهيئه قبل كاس العالم
1: نعم
0: مصر يقابل ثاني مجموعه الكافيردي واسبانيا نعم. اللي هو جا كافيردي يعني مثلا لو جا لك الاوروغواي كان مستوى مو زين
1: نعم.
0: كان ذاك الوقت نقول ما كان تقول قرعه سهله نعم. كافيردي جا لان اوروغواي كان مستوى مو زين
1: نعم.
0: النقطه المهمه اللي ما حد ما يركز عليها مسار منتخب ارجنتيني كان اكو سويسرا كولومبيا
1: نعم.
0: سويسرا وكولومبيا كانوا مصدرين مجموعاتهم
1: نعم.
0: سويسرا بجداره صدرت مجموعتها بس كولومبيا مصدره مجموعه منو كانت مجموعه البرتغال
1: نعم.
0: يعني لو البرتغال مصدره كان ذاك الوقت كنا نقول
1: نعم.
0: انت البرتغال هو ما اجى يعني هو ما تصدر مجموعته ما اجى نعم. على مسار يعني هو قلت لك القرعه النهائيه قبل البطوله
1: نعم.
0: فالبرتغال لو مصدر هو كان متوقع ان البرتغال يصدر هاي المجموعه كان يكون مسار الارجنتين
1: نعم.
0: فذاك الوقت دور الثمانيه كنت كانوا يلتقون
1: نعم.
0: اذا البرتغال كان بيومه وكان مستواه بس البرتغال نعم. ما تصدر فبالتالي انت المسار هو مهيئ يعني نعم. قبل البطوله انت محدد انه الفرق الفلانيه تقابل الفرق المجموعه اي او بي او هي يعني الى ما لا نهايه الى اخره يعني
1: نعم.
0: فانت اكو احداث صار بالمجموعات اللي هو مجموعه كافيردي صار المفاجاه كانت انه مو اوروغواي صار ثاني كافيردي
1: نعم.
0: صار ثاني
1: نعم.
0: والبرتغال ما صدر المجموعات
1: نعم.
0: يعني الارجنتين شنو ذنبه يعني
1: كابتن ابرز لاعب في المنتخب الارجنتيني بدون منازع ميسي
0: أكيد ميسي
1: كابتن في هذا العمر وصل عمره 39 سنة قبل المجيء إلى كأس العالم قال إن الجسد لا يرحم
0: صح
1: فبس اللي قاعد يقدمه حاليا مختلف كليا عن مع احتراماتي لكل اللاعبين يعني أعتقد أي لاعب في عمره في هذا العمر في كل المنتخبات اللي كانت في كأس العالم ومن ضمنها الأربعة اللي حاليا الثلاثة البقية ما اعتقد انه لاعب يقدر يقدم
0: ميسي
1: هذا المستوى
0: ميسي لاعب كبير يعني برغم انه كبر عمره يعني صراحه احنا ما توقعنا انه راح يلعب بهاي الاداء يعني خاصه اللي هو ابتعد عن اوروبا يلعب بالدوري الامريكي يعني اكيد ياثر على المستوى مالته بس يعني اداء كلش قوي وخلي بالك اللاعبين يساعدوه يعني اللاعبين الارجنتينيين دائما تشوف يحاولون يكونون قريبين على ميسي حتى المناولات دائما تكون لميسي يعني هم يساعدون عكس المنتخب البرتغالي اللي ما اريد ادخل تفاصيل المشاكل مالتهم يعني

0: شاقد نصيب الفريق يعني. بس ميسي حتى في كاس عام 2022 ايضا لاعبين ساعدوا يعني. يعني كان مع العلم كان عندهم ما كان
1: كابتن هو صحيح ساعدونه بس لا
0: هو لا لاعب حاسم هو متهين عنده ولا
1: لاعب حاسم لا انت يعني هو يجبرك انه انت تطيل الكره في هاي المنطقه
0: اول واخيرا انت الفريق لازم كفريق
1: نعم.
0: ماكو لاعب مو مثل قبل الثمانينات كان وجوز لاعب واحد
1: يخليك
0: يفوزك هسه ماكو لازم فريق دفاع كحاسم ماكو لازم كل تلعب
1: نعم.
0: فالميسي فريقه دي يساعده ويعني هو بارز مثل ما حكيت حضرتك انه هو يعني ياخذ مساحات زينه ياخذ رؤيه الملعب دائما عنده رؤيه كل الملعب فاكيد الفريق يساعد الفريق بالتالي فريقه يساعده يعني
1: نعم.
0: بس هو لاعب يعني يعني حسب عمره يعني بده يقدم بطوله كلش ممتازه يعني حسب نعم. عمر الواصل له
1: نعم. كابتن توقعك لمباراة إنجلترا ومنتخب الأرجنتين راح تكون عقب باكر يوم 15 يوم الأربعاء إن شاء الله الساعة 10 أيضا بتوقيت بغداد.
0: هاي 50-50 أنا أشوفها.
1: المباراة
0: راح تكون مباراة وسط الملعب.
1: وسط
0: اللي
1: الملعب.
0: يكون وسط راح يسيطر على وسط الملعب
1: نعم.
0: راح هو اللي راح يكون يسيطر على المباراة ويفوز ومباراة جزئية هاي المباراة توقع جزئيات راح تحسمها.
1: نعم.
0: جزئيات بسيطة راح تحسم المباراة. وبرأيي توخيل راح يكون إلى دور بالمباراة يعني.
1: المنتخب الإنجليزي. كابتن بتوقعك من المباراة الأولى بين فرنسا وإسبانيا وبين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإنجليزي من يتحصل على كأس العالم من مباراة منتخب الأرجنتين ومنتخب إنجلترا أو منتخب فرنسا ومنتخب إسبانيا؟ يعني قصدي هل هذه المباراة بين فرنسا وإسبانيا هو المتحصل على كأس العالم الفائز من عتها هو اللي يتحصل على كأس العالم أم الفائز بمنتخب الأرجنتين ومنتخب إنجلترا وهو يبقى توقع؟
0: والله هو شوف هو أنا قلت لك أنا ما أحب أتوقع أنا أنت دائما نسبي يعني
1: نعم.
0: بس هو على الورق المنتخب الفرنسي يعني كامل
1: نعم.
0: من مدرب من حارس مرمى
1: يعني المتوقع مدافع. هو الفائز
0: إيه يعني من بداية البطولة يعني من أنا من بداية البطولة منتخب فرنسي
1: نعم هو كل المحللين يعني الرياضيين وكل
0: بس هي أول تالت تبقى إنه
1: نتائج المباراة وظروف المباراة
0: والجزئيات
1: نعم.
0: يعني طرد هنا ضربة جزاء هناك يعني حالة هنا يعني غير المباراة يعني
1: نعم.
0: بس أنا متوقع المباراة بكرة راح تكون من المباريات الممتعة
1: نعم.
0: كفني يعني
1: فنيا
0: ومحلل مو ما اعرف يعني مو متع اهداف لا مو شرط اهداف واي يجوز سلبي اهداف بس كفنيا كحلوه راح تكون يعني كممتعه تكون يعني
1: هي مباراه فرنسا
0: واسبانيا
1: يعني في دور الاربعه السؤال الاخير في دور الاربعه النصف النهائي من ما هي اجمل مباراه برايك سوف تكون؟
0: قلت لك اتوقع فرنسا واسبانيا راح تكون فنيا
1: نعم.
0: يعني فنيا مو شرط انه اهداف اكو ناس تستمتع بالأهداف أكو ناس تستمتع بالفنية وبالباصات وبالطريقة اللعب والتكتيك يعني أنا أشوفها كتكتيكيا راح تكون أجمل مباراة لأن قلت لك ثلاث أسباب ثلاث مدافع فريق مستقبل هدف واحد فريق مستقبل هدفين فريق يلعب يوصل للمرمى بأقل مناولات فريق يوصل للمرمى بأكثر مناولات
1: نعم.
0: فريق عنده اكس جي اللي اكسبكتد جول عالي على فريق البطولة فريق عنده بول كفري تايم استرجاع الكرة أسرع فريق فبيها يعني فريقين بيهم نعم. يعني
1: في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أقدم شكري لكل المتابعين في البث المباشر على تحياتنا لكل اللي شاركونا بالتعليقات وأيضا تحياتي لكل المستمعين والمستمعات طبتم بهذا المساء وشكر كبير للمخرج المبدع ومعد البرنامج أحمد الموسوي تحياتي لك وشكر أيضا للأستاذ هشام أتحفتنا بمعلوماتك وكانت حلقة ممتعة
0: شكرا الله يخليك إن شاء الله
1: شكرا لحضرتك تقبلوا تحياتي علي حازم من إذاعة راديو الرشيد وبرنامج سبورت أكشن نلتقيكم في حلقة جديدة إن شاء الله مع السلامة.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: إنها 12 بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: غادر رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي العاصمة بغداد متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي واقتصادي. وأكد الزيدي في منشور له أن الزيارة إلى واشنطن ستبحث ترجمة متانة العلاقات العراقية الأمريكية إلى شراكات اقتصادية واستثمارية حقيقية تفتح آفاقا أوسع للتعاون في الطاقة والتكنولوجيا والبنى التحتية والاقتصاد الرقمي وشراكات التمويل، مبينا أن هدف الحكومة واضح هو استقطاب الاستثمارات ونقل الخبرات وتنويع الاقتصاد وخلق فرص. في استقرار المنطقة وازدهارها. في الأثناء أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن رئيس الوزراء علي الزيدي سيعقد خلال زيارته واشنطن لقاءات مهمة مع الرئيس الأمريكي ومسؤولين ومؤسسات اقتصادية ومالية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع التركيز على التعاون الاقتصادي والاستثماري. ذكر المجلس الأطلسي أن زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن ستقاس بثلاثة ملفات رئيسة: نزع سلاح الفصائل المرتبطة بإيران، تقليل اعتماد العراق على الطاقة الإيرانية، وفتح السوق أمام الشركات الأمريكية. وأشار إلى أن إدارة ترامب قد تنتقل من دعم بغداد إلى زيادة الضغط عليها إذا لم تقدم الحكومة خطوات ملموسة قبل مهلة أيلول. عقد رئيس الوزراء علي الزيدي اجتماعا لائتلاف إدارة الدولة في القصر الجمهوري بحضور قادة الأحزاب ورؤساء الجمهورية والبرلمان والقضاء. ويأتي الاجتماع قبل ساعات من زيارته إلى واشنطن وسط ترجيحات بمناقشة ملفات نزع سلاح الفصائل ومكافحة الفساد والتنمية الاقتصادية والعلاقة مع الولايات المتحدة. تأتي زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن بعد سلسلة زيارات لرؤساء حكومات حملت عناوين الأمن والاستثمار والطاقة وإعادة بناء العلاقة، لكنها انتهت غالبا إلى تفاهمات محدودة التنفيذ، فيما بقيت الملفات الأثقل من سلاح الفصائل إلى الاقتصاد والوجود الأمريكي عالقة بين الوعود السياسية وضعف التطبيق داخل العراق. أعلنت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة صدور قرارات قضائية بالحجز على عقارات ومعامل تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 69 مليار دينار ضمن قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. وأوضح إعلام القضاء أن القيمة السوقية للعقار التجارية الواقعة في مركز المدينة تقدر بنحو 45 مليار دينار، فيما نحو من 24 مليار دينار، مشيرا إلى أن المتهمين الهاربين قاموا بتسجيل هذه العقارات بأسماء عمال مشروعة. أظهرت وثائق قضائية صدور سلسلة من الإجراءات القانونية بحق النائب السابق باسم خشان على خلفية 46 دعوى قضائية وقيمت ضده. وبحسب الوثائق فإن رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، محكمة تحقيق الكرخ الثانية، قررت وضع إشارة الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهم المذكور، وذلك استنادا إلى أحكام المادة 121 من قانون الأصول الجزائية. وبالإضافة إلى حجز الأموال تضمنت الإجراءات القضائية المتخذة بحق خشيان قرارا بمنعه من السفر في خطوة تأتي بالتزامن مع عدد الدعاوى الكبير المسجل ضده في المحاكم

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب.

لأنكم مع الرشيد.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: غادر رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي العاصمة بغداد متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي واقتصادي. وأكد الزيدي في منشور له أن الزيارة إلى واشنطن ستبحث ترجمة متانة العلاقات العراقية الأمريكية إلى شراكات اقتصادية واستثمارية حقيقية تفتح آفاقا أوسع للتعاون في الطاقة، مبينا أن هدف الحكومة واضح هو استقطاب الاستثمارات ونقل الخبرات وتنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل بما يعزز مسيرة التنمية ويرسخ مكانة العراق شريكا موثوقا وعنصرا فاعلا في استقرار المنطقة وازدهارها. في الأثناء أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن رئيس الوزراء علي الزيدي سيعقد خلال زيارته واشنطن لقاءات مهمة مع الرئيس الأمريكي ومسؤولين ومؤسسين.

0: فيما بقيت الملفات الأثقل من سلاح الفصائل إلى الاقتصاد والوجود الأمريكي عالقة بين الوعود السياسية وضعف التطبيق داخل العراق. أعلنت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة صدور قرارات قضائية بالحجز على عقارات ومعامل تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 69 مليار دينار ضمن قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. وأوضح إعلام القضاء أن القيمة السوقية للعقار التجارية الواقعة في مركز المدينة تقدر بنحو 45 مليار دينار، فيما تبلغ قيمة معامل الطحين نحو من 24 مليار دينار، مشيرا إلى أن المتهمين الهاربين قاموا بتسجيل هذه العقارات بأسماء عمال لديهم بهدف التمويه وإخفاء مصادرها غير المشروعة. أظهرت وثائق قضائية صدور سلسلة من الإجراءات القانونية بحق النائب السابق باسم خشان على خلفية 46 دعوى قضائية وقيمت ضده. وبحسب الوثائق فإن رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، محكمة تحقيق الكرخ الثانية، قررت وضع إشارة الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهم المذكور، وذلك استنادا إلى أحكام المادة 121 من قانون الأصول الجزائية. وبالإضافة إلى حجز الأموال، تضمنت الإجراءات القضائية المتخذة بحق خشيان قرارا بمنعه من السفر في خطوة تأتي بالتزامن مع عدد الدعاوى الكبير المسجل ضده في المحاكم المختصة. وعلى غرار حملة مكافحة الفساد، كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية عن تحرك لمراجعة ملف السفراء والبعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج. وأوضحت اللجنة أنها ناقشت ملف السفراء خلال اجتماعاتها الأخيرة، وتعتزم التواصل مع وزارة الخارجية للاطلاع على تفاصيل التعيينات والتمديدات وآليات توزيع الكوادر الدبلوماسية في البعثات العراقية. وأضافت أن هناك حاجة لمراجعة بعض الإجراءات المتعلقة بالتمديد والتعيين بما يحقق كفاءة العمل الدبلوماسي ويحافظ على المال العام.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: بتواصلكم نتميز، بمحبتكم نرتقي. الرشيد أف أم.

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

الحب سيبقى يا ولدي.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

0: يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رب يا رب.
1: الله
2: يا رب.
3: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
2: الله
3: يا رب. برنامج من إخراج